وجاء أصحاب الأمراض جلبت بلاءها بعد تقدير الله سبحانه وتعالى إلى كثير من محب هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فانظر مصيبة هذه الأمة أنها ألهت عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنها اعتقدت فيه أنه ثالث ثلاثة، وأنها مرقت من دين الله عز وجل بسبب الغلو. وكذا قال الله عز وجل في اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبسبب هؤلاء الغلو اعتقدوا ربوبية غير الله وعبد غير الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهكذا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأبان الله عز وجل أن هذا الغلو منهم هو سعي في إطفاء نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأبان كفرهم، وأبان الله سبحانه وتعالى أنه يأبى أن ينطفئ نور التوحيد ونور الوحدانية لله سبحانه وتعالى بالشرك بالله والغلو الذي أحدثه اليهود والنصارى. يا عباد الله، إن هذا المرض مرض الغلو في الدين والغلو في الصالحين مرض خطير، لا يبالي الشيطان أن يخرجك عن دين الله بأي سبب ووسيلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالزكاة لك هو لزوم الاعتدال، ولكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالامتثال، بعدا عن الشرك، بعدا عن الغلو، ملازما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. غير ذلك تشمل التجاوزات والغلو، وتشمل البعد عن طاعة الله بأي وسيلة، سواء بإفراط أو تفريط. وقد قال الله عز وجل محذرا عن مجاوزة الحد: واصبر نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا أي تجاوزا عن الحد مخالفة للحق زاد فيه أو نقص كله فرط كله لا يجوز طاعته وطاعة أهله لأنه فرط ليس على الصراط المستقيم وكله تعدي لحدود الله. وفي الحديث الثابت عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والشاهد من الحديث حد حدودا المسلم يمشي على ضوابط وحدود لا يتعداها إن تجاوزها هلك وإن تركها وفرط فيها هلك وظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والغلو هو مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل لعباده وتعبدهم به فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومجاوزة الحد يقلك الله عز وجل بذلك إلى نفسك فلا ينصرك بل تعرض نفسك للخذلان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومشاقة الرسول إفراط أو تفريط فكل ذلك مجاوزة للحد وليس اتباعا ولا اهتداء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. أجمع بين الاعتدال والبعد عن التفريط والإفراط. وقال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأبان الاعتدال وحذر مما سواه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بيان أن مجاوزة

أن الغلو هلكت به أمم، سواء كل مبطل غال، غال في دينه بإفراط أو تفريط، مجاوز مخالف للحد الذي أراده الله وبينه لعباده وشرعه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل تلك الأهواء مجاوزات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل تلك التفرقات مجاوزات خلاف الصراط الذي أراده الله وأبانه لعباده. فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ووصية الله لنا أن نستقيم على شرعه دون زيادة ولا نقصان. ولهذا كان من شرف أهل العلم وميزتهم أنهم ينضبطون ويضبطون بقدر مستطاعهم الناس على الاستقامة والاستمساك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وثبت بأصوله الكثيرة، ثبت لغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وممن يحسنه ويحتج به الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا لا يكون إلا للعدول من أهل العلم الذين يبلغون رسالات الله وهم ورثة الأنبياء في ذلك، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يقضون بالحق وبه يعدلون. هؤلاء هم العدول الذي شملهم هذا الحديث من كل خلاف عدوله. هؤلاء العدول ينفون عنه تحريف الغالين، فإذا وجد من الغلاة تحريفا للدين وميلا به قام العدول لنفيه، نفي ذلك، هذا ليس من الدين. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن الله يقبل من كل ند، لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فينضبط الناس بالحق ويتركون الغلو والمجاوزة من أراد الله هدايته لذلك. تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فتجد الضاعين منتحنين للدين وليس منه، وطاعنين في الدين بصور شتى، فيقوم أهل الهدى وينفون عنه انتحال من ينتحله باسمه وصورته وليس ذلك على ما يريدون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انتحال المبطلين الذين ليسوا من أهله فإن هذا يضل الأمة، وتأويل الجاهلين بغير بصيرة إما لكتاب الله على مرادهم وباطلهم، وإما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما دلت عليه الأدلة. فهذا الثناء ينصب في مثل هذا الحديث على من يذب عن الشريعة ببصيرة وهداية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا يصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله.

0: صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكانت هذه ميزة الوقوف أمام المحرفين لهذا الدين الذين غلوا فيه بزيادة أو نقصان. وقد جاء من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه فيما حسن فيما أثبته الشيخ الألباني في صحيحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: إمام دائر وكل غال مارق. وهذا وعيد شديد، ويحمل هذا الحديث على من استحل ذلك وأضر بالمسلمين بذلك: وكل غال مارق. ويندرج هذا المعنى، هذا الحديث، تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. تقول: ما عساني أنا أفعل بجانب هذا من قراءته وصيامه وصلاته وعبادته. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب ذلك الغلو الذي عندهم في جانب الوعيد كفروا المسلمين، واعتقدوا أن الذي يموت على كبيرة من كبائر الذنوب يخلد في النار، خلد في النار، لا تناله شفاعة الشافعين ولا يرحمه رب العالمين وإن كان من الموحدين. فاصدقوا هذا: وكل غال مارق. ولهذا جماعة من أهل العلم حكموا عليهم بالمروق من الدين كما دل عليه هذا الحديث. وهكذا يفعل الغلو بأصحابه ويصرعهم، وكل من غلا في باطل وصل إلى هذا الحد الموخم، سواء كان غلا في الوعيد كما فعل الخوارج، أو غلا في الوعد كما فعل المرجئة، واعتقدوا أن من قال لا إله إلا الله إيمان كإيمان جبريل وميكائيل وترك جميع الواجبات، أو غلا في القدر حتى اعتقد الإنسان كالريشة في مهب الريح وليس له إرادة وليس مكلفا، إنما هو فعل فرعون وموسى سواء، أو اعتقد في جانب أيضا الذي ضد ذلك حتى اعتقد أن ما يتعلق بالقدرية النفاه نفوا عن الإنسان عمله ذلك، وأنه ما يسير، ما يقول، ما يعمل الشر ولا يضاف إليه الشر، وإنما الخير من فعله والشر إنما هو ليس من فعل الله ولا خلق الله، اعتقدوا خالقا اثنين. أو اعتقد كذلك في جانب الصحابة رضوان الله عليهم كما فعل الروافض، فغلوا في بعض حتى ألهوهم، وجفوا بعضا حتى سبوهم وكفروهم. أو كذلك أيضا النصارى، هذا يعتقد في عيسى الألوهية وهذا يعتقد في عزير الألوهية، وهكذا كل مبطن، هكذا كل مبطن. وفي الجانب الذي هو في ابتلي به المسلمين في هذه الآونة، ما يتعلق بالغلو في القبور، غلو في القبور الذي جعل بعض القبور الذي تؤله من دون الله أوثانا، فصيروا ذلك بسبب غلوهم فيهم على سبيل الأوثان. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أخرجه أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، لا تجعل قبري وثنا. فالغلو في قبور الصالحين وفي الصالحين ربما اعتقد صير ذلك وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عنكم ببعيد. ويتخذون تلك القبور عيدا يعتادون المسير إليها والوقوف عندها والسفر إليها إما على من سنة إلى سنة أو شهر إلى شهر أو أسبوع إلى أسبوع أو غير ذلك مما يتجمع يتخذون عيدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبوركم ولا تجعلوا قبوركم عيدا، أي لا تجعلوها عيدا تجتمعون على ذلك عندها وعند من سائر كسائر القبور. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعل الإنسان القبر عيدا يعتاد عنده ذلك. وقد ثبت من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة موضع، قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم يعبد، أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذري. ولم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره في مكان يجتمعون فيه عيدا على طريق الجاهلية ووثن من أوثانهم. والوثن يطلق عليه وثن كما نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، على كل ما عبد من دون الله. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. فأثبت أن تلك المعبودات أوثان، وقال: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فمن الغلو عباد الله الذي ربما يجر الإنسان إلى الشرك بالله المهلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك يغفر الله لمن يشاء، أما الشرك لا يغفره الله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين أنصار. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة هذا الشرك. قال حين أخبرت أم سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة في أرض الحبشة أنها فيها تصاوير وفيها كذا وكذا، قال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وما ذلك إلا لأنهم يأتون بهذه التصاوير والزخارف على القبور تغريرا ودعوة إلى تعظيم القبور بما لم يرد الله سبحانه وتعالى، فصاروا شرار الخلق عند الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فوجب على المسلم أن يحذر، المسلم أن يحذر أن يكون مثل أولئك الذين قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءتهم البينات. حذر الله عز وجل. وقال في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يهود النصارى، قال: فمن؟ وهذا على سبيل التحذير والمقت لهذا الصنف. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الشركيات والغلو وسبيل والانكباب حول القبور. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولك وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. طريق قوم نوح، هذا أول شرك عصي به الله عز وجل في الأرض. طريق تعظيم القبور حتى عبدت من دون الله. ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه بقول الله عز وجل: وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا ضلالا. قال: هذا هؤلاء كانوا قوما صالحين، لما ماتوا زين لهم الشيطان أن يبنوا عليهم على مجالسهم ولم يعبدوهم في ذلك الوقت حتى نسي العلم، فزين لهم الشيطان فعكفوا على قبورهم فعبدوهم، عكفوا على قبورهم فعبدت تلك أولئك الصالح، عبدوا من دون الله فعبدوهم. هذا أول شرك عصي الله سبحانه وتعالى به في الأرض، وهو العكوف على القبور الذي يحصل من كثير من الناس بسبب الغلو في الصالحين، الذي هو طريقة الشيطان. لما غلا في عنصره، غلا في عنصره، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فأخرج وطرد. قال الله سبحانه اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. وهو طريقة سائر من خرج عن هذا الدين بإفراط أو تفريط. فيا عباد الله، هذا باب، هذا مزلق خطير، الغلو في القبور والبناء عليها، سواء بنى عليها مسجدا كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، وكان هذا عند احتضاره، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال تحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك. وفي حديث جندب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على مسجد قبره مسجدا وزينوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة، والذين يتخذون القبور مساجد سواء بنى عليها أو صلى إليها، وقد كانوا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أو كانت في وراء المسجد أو يمين المسجد أو أمامه أو خلفه، ما دام في المسجد أو يصلى عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، واستثني من ذلك الصلاة على الميت فقط، صلاة الجنازة، وإلا فإنها ليست موطن صلاة سدا لذريعة الشركيات. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يبنى عليه أي بناء إن كان أو يكتب عليه، كما في حديث جابر وحديث بريدة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى القبور، شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لما أراد أبو هريرة أو بعضهم أن يشد الرحل إلى جبل الطور، فلا تشد الرحال، وها أنتم تلاحظون شد الرحال إلى قبور يعظم فيها ويدعى فيها غير الله وينذر فيها لغير الله ويستغاث فيها بغير الله وينحر فيها لغير الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فاتقوا الله يا معشر المسلمين. هذه بائقة، هذه خطيرة على المسلمين، وجب إنكارها، وجب تبرؤ إلى الله سبحانه وتعالى منها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، أخرجه مسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه محذرين من هذه الذرائع والوسائل الشركية الخطيرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبعثك، يقول لأبي الهياج عليه رحمة الله، ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا تدع سورة إذا طمستها سد لذريعة شركيات، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لأن رفع القبور وتجسيس القبور وشد الرحال إلى القبور والبناء على القبور والكتابة على القبور وما إلى ذلك، كل هذا رائع إلى الشركيات وتعظيم القبور حتى تعظم وحتى يدعى فيها غير الله وحتى يشرك فيها بغير الله. فلهذا سدت هذه الذرائع ولعن بنو إسرائيل بسبب ما لعنوا به منها هذه الشركية، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن المنكرات ما سمعتموه من أفعالهم من الغلو في القبور وغيرها، غلو في القبور. فالحذر يا معشر المسلمين، والله إن هذا لمن ما يستوجب النصح من كل مسلم لكل إنسان يفعل ذلك. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى من يهدم تلك تلك الأوثان حتى لا تعبد من دون الله، وذكر الله ذلك في كتابه وحذر منه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، كانت معبودات من دون الله سبب الغلو فيها وسبب التعظيم لها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا خطير جدا، إن أمر الغلو فيها يجعل الإنسان يدعو ذلك القبر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ألا تلاحظون من يدعو ابن علوان ومن يدعو فلان وفلان من الناس ويعتقد أنه يتصرف في الكون بسبب هذا الغلو؟ تصرف في الكون والكون لا يتصرف فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقول إن فلانا قد أعطاه الله يطيع الله حتى يجعل الله له الصلاحية أن يتصرف في الكون، كل من الأرض من فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تتقون، قل إن الأمر كله لله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده واصطبر لعبادته. قل أرأيتم من أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا أمر هو أعلى ما يحذر منه الداعي إلى الله، ومن أجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجل ذلك أقام الله الجنة والنار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذه التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى بسبب الغلو فيها، قبور شد لها الرحال، قبور تدعى من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعلى من بصره الله عز وجل في هذا الدين وحبب إليه العلم النافع والعمل الصالح أن يكون على سبيل سيد المرسلين وسائر الأنبياء والصالحين في التحذير من هذه الوسائل المهلكة، وسائل الشركيات، وسائل البدع والخرافات، وسائل الغلو في الدين، وسائل معصية رب العالمين. والله لأن تلقى الله بكل ذنب من الذنوب مع ما خلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنك في ذلك تعرف لرحمة الله. أما مع الشرك فإنك لا يغفر، هذا ذنب لا يغفر بنص القرآن والسنة: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوحيد والسنة، وأن يجعلنا من أهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العالمين العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أشكر الإخوان السامعين داعيا لهم بالتوفيق، شاكرا لهم اجتماعهم واستماعهم ودعوتهم، وأحملهم المسؤولية ونفسي أمام الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشركيات والبدع والخرافات ومن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الله عز وجل على ذلك على أهل العلم. ومن يسمع بلغوا عني ولو آية، قال يا أيها، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله.
1: السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم
2: قرآنا عجبا.

0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله قد فعلت. الحمد لله يا أخوان، احمد الله، رحمة الله سبعت غضبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يجتمع النسيان والخطأ في أن كل منهما أي الناس والمخطئ غير مريد للإثم، لكن الناس نسي ما سبقه من علم، والمخطئ لم يعلم، فالمخطئ هو الجاهل، فلا يؤاخذ الإنسان بالنسيان ولا يؤاخذ بالخطأ بالجهل. ثم قال عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. الإصر يعني الميثاق الغليظ، وقد رفع الله عن هذه الأمة ولله الحمد الآثار والأغلال على يد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من الشرائع، فقال الله قد فعلت. ولهذا كل شيء لا يستطيع الإنسان يسقط عنه، فإن كان له بدل فخذ ببدله، وإن لم يكن له بدل سقط. وأضرب لهذا مثلا، القاتل خطأ، إنسان قتل شخصا خطأ، عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت، لا شيء عليه. بخلاف المظاهر الذي ظهر من امرأته، أو المجامع في رمضان على وجه لا يحل له، فهذا إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين وجب عليه إيش؟ الإطعام. لكن القتل لم يدخل الله فيه إلا خصلتين فقط،
1: البديهيات القرآنية،
0: الصيام، وإذا عجز فلا شيء.
2: يقول الله تعالى
0: وهكذا جميع الواجبات تسقط بالعجز، إن كان لها بدل فإلى بدلها، وإن لم يكن لها بدل فلا شيء عليه، لأنه لا طاقة له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع
3: سبق عليه
0: قاعدا، فإن لم تستطع فعليه
3: وما
0: وعفو عنا وعفو عنا.

تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين.

نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر.

وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى.

0: القمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.

عاد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

الأمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

0: اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار

السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع

0: يفلحون.
1: سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن

استووا. أتم الصفوف وسد الخلل. استووا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: التحريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله

0: فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد

فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو

حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى

العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فقرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
1: إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقال مرة واحدة أو تقال 10 مرات أو 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده تقال 100 مرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقال 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقال ثلاث مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يقال ثلاث مرات. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، تقال سبع مرات. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تقال مرة واحدة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، تقال مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، تقال مرة واحدة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، تقال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع مرات. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تقال مرة واحدة: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد
2: يا حي ولك قيوم،
1: بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقال مرة واحدة: يا حي يا قيوم، بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تقال ثلاث مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تقال ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي
2: وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يقال مرة واحدة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يقال مرة واحدة: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقال مرة واحدة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقال مرة واحدة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغ المشروعة متعددة، من بينها أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن بينها: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وتقال 10 مرات: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
3: الحمد لله.

أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة

0: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.

فاجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر.

القارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها

بينهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه.

فرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم

0: لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله.

يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

وتدع من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا

أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت

أبقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

0: سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

أفوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.

فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه

فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من

0: لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك

رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جاء

فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة.

0: التقوى وأهل المغفرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب

الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر

قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.

0: موتا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا.

0: فأولئك في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وما

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت

0: عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر.

0: الكفرة الفجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

0: الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك.

0: بنعمة ربك فحدث.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك؟

0: سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق

0: ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم

أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء

0: وعن ذلك لمن خشي ربه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا.

0: أطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي، حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى.

0: نص ابن مالك رحمه الله على أن الكاف تأتي للتعليل، فقال شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. نعم. ثلاثة.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول:
0: عمر يصرف
2: على عمر.
0: نعم، عمر يدعى ليحضر.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا.
0: أنت الآن صرفت. نعم.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويخرج إلى مسجد قباء
0: متقبلا. يعني هذه الصيغة ما هي صيغة مشروعة عن الرسول، لا ولا علمتها عن أحد من الصحابة، لكنها مناسبة أن يقولها الإنسان: أبو بكر خليفة رسول الله، وعمر خليفة أبي بكر. فلماذا لم نقل يا خليفة خليفة رسول الله؟ لأننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، وإذا جاء علي نقول يا خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله. نعم، أربعة. ويذكر أن أول من قال لأمير لعمر يا أمير المؤمنين أعراب دخل المدينة وجعل يسأل يبحث يقول: أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ فأعجب الناس بها وجاء وسمى ولقبوا بها عمر رضي الله عنه. هنا يقرأ:
1: ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة، ويسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هناك من الشهداء، ويترضى منهم ويدعو لهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله الموفق.
0: طيب، من الذي ذكرنا؟ لا، خمسة: المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه، والبقيع، وقباء، وأحد. خمسة، وما عدا ذلك فلا يشرع قصده للتعبد. وأما ما يذكر من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين فكل هذا لا أصل له، وقصده للعبادة بدعة ينهى عنه. لا، ما يجوز. لا، هو الآن ذهب قاصدا الصلاة. أي ما يجوز، لأن قصد الصلاة في وقت النهي، قصد المسجد في وقت النهي للصلاة فيه هذا هو المحرم. هذا ربما إذا كان مسافر وليس بجالس يقول أنا أحب أن أزور هذه المساجد، ربما يسمح له عمر.
3: هذه أهل المدينة
0: هنا، لكنه ليس كما يفعلون يكررونه كلما جاءوا ويصلون زاروا قبر، بل كغيره من المقابر، مثل ما الإنسان يزور مقبرة بلده بين الحين والحين كذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أنه في أهل، لكن هذا فعل ابن عمر لا يكون حجة. نعم نعم.
3: إذا دخل المسجد ولم يذهب إلى القبر هل هذا يعد من الدفن؟ سلم في حافل المسجد.
0: نعم والله حسب ما في قلبه، حسب ما في قلبه، إن كان قصده زهدا في التقدم إلى القبر أو رغبة عنه فهذا جفا لا شك. وأما إذا كان مشغولا أو ما أشبه ذلك أو فيه في أيام مواسم يكون زحام زحام شديد أخذنا ثلاثة. نعم ثلاثة
2: ثلاثة المذكرة الأولى.
0: طيب هذا المذكرة نأخذ صفحة 16 أركان الحج وواجباته. سمع يقول ذكرنا الأركان والواجبات ولم نذكر السنن. الجواب عن هذا أننا ذكرناها، ذكرنا السنن، لكن الظاهر أنك ما تم معنا.
4: آخر درس الشيخ
0: راجعت معنا ذكرناها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني يلبس ما بقي. فإذا قلت الأركان كذا وكذا وكذا والوجبات كذا وكذا وكذا ما بقي فسنة. كل ما ذكرنا في صفة الحج من غير الأركان والواجبات فهو سنة. نعم إيه نعم. لم يعني سفر لا تسافر لي لا السلام عليه والدعاء له عبادة والمقال الأخرى كذلك. ولهذا قلنا يسلم على حمزة ومن معه من الشهداء، لكن نصصنا على حمزة لأنه أفضلهم وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. صحيح هذه ما تكلمنا عنها، الفوات والإحصاء. تحبون نتكلم عنها ولا نعم نعم في يعني استيعاب أحكامها فقط. نعم على كل حال هي المشكلة يعني قصيرة. الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر على الحاد قبل أن يقف بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فماذا يصنع؟ نقول لك الخيار، إما أن تتحلل بعمرة وإما أن تبقى محرما إلى السنة القادمة. إن تحللت بعمرة فعليك الفدية هدي، وإن بقيت إلى السنة القادمة فليس عليك شيء. وماذا يختار؟
2: الأول.
0: يختار الأول لا شك، بقيت سنة كاملة 12 شهر هذا بعيد، يبقى بمكة ويروح لها لو كيف، المهم يبقى على إحرامه. هذا هي الإحصار أن يحبسه حابس عن إكمال نسكه، عن إكمال نسكه. فإن كان إحصارا عن واجب فإنه يذبح عن كل واجب دما في مكة يوزع على الفقراء، وإن كان إحصارا عن ركن فإنه يتحلل ويذبح هديا، هديا يأكل منه ويتصدق منه، أو يعطيه الفقراء لأنه جبران. ولكن هل يقضي؟ نقول إن كان الحج واجبا بنذر أو فريضة إسلام وجب عليه القضاء، وإن كان الحج تطوعا فليس عليه قضاء، معلوم. كما أنه إذا كان قد اشترط عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل وليس عليه هد ولا قضاء. ولهذا نرغب إلى الإنسان الذي يحج وهو يخشى من فوات الحج أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا فاته الوقوف يتحلل مجانا، وكذلك إذا حصر يتحلل مجانا. أما إذا كان لا يخاف فالأصل السلامة ولا ينبغي أن يشترط. نعم نعم. إيه نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الخروج إلى قباء، وأخبر أن من خرج من بيته متطهرا وصلى ركعتين كان كأجر عمرة، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت يزوره ماشيا. وأما قبر حمزة ومن معه فداخل في عموم الأمر بزيارة القبور، بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زارهم في آخر حياته. نعم أخذنا ثلاثة.
1: الأضحية، الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسببه تقربا إلى الله عز وجل.
0: ما يذبح من بهيمة الأنعام، وأما ما يذبح من الدجاج فليس بأضحية، حتى لو نوى الإنسان أنه يضحي بالدجاجة، قال ما عندي فلوس واشترى دجاجة وضحى بها، فإنه لا يجزئ. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في الجمعة؟ فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن الذي قال من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة هو الذي قال ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فهل يضحي أحد بالبيضة؟ لا. إذن التقرب بالدجاجة لا يعني أنها تجزي أضحية، بل تكون صدقة كالتقرب بالبيضة. وقولنا الطيب لو ضحى بفرس وهو أغلى من الشاة لا يجزي لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقول أيام عيد الأضحى وهي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وقوله بسببه احترازا مما لو ذبح في هذه الأيام نذرا أو عقيقة فإنه لا يسمى أضحية، لأن الأضحية التي شرعت بسبب إيش؟ بسبب عيد الأضحى. وقول التقرب إلى الله هذا بيان الواقع، لأنه لا يمكن أن تكون أضحية مقبولة إلا إذا كانت تقربا إلى الله تعالى. أما لو ذبحها بسبب من أجل إظهار الفرح بالعيد فإنها لا تكون أضحية، لا بد إلا أن تكون إيش؟ يتقرب بها إلى الله. نعم.
1: وهي سنة مؤكدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفات الوجوب ليس معهم نص.
0: نعم. إذن الأضحية سنة مؤكدة يكره للقادر أن يدعها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب كقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعام. وأما السنة فثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره. وأما إجماع المسلمين فمعلوم بين المسلمين. ثم هي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة لا ينبغي أن يستهين به الإنسان، لأنه يقال إن أكثر المسلمين عليه بواسطة الخلافة العثمانية، فإن الخلافة العثمانية كان خلفاؤها على مذهب أبي حنيفة، والناس على دين ملوكه، ولهذا أكثر أتباع الأئمة هم أصحاب أبي حنيفة. ولكن إذا خالف النص فإنه كغيره يضرب به عرض الحائط ولا يقبل، ولا يجوز لأحد أن يتعصب له، نعم، كما يفعل بعض الأتباع أبي حنيفة يتعصبون له تعصبا بالغا، حتى إنهم يصفونه بما لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسمونه الإمام الأعظم، وهذا لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف. هذا أشد من قاضي القضاة وحاكم الحكام، لأن الأعظم اسم تفضيل محلل بأل، يقتضي أن يوصف بالأعظمية المطلقة، فلا يحل أن يلقب الإمام أبي حنيفة رحمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا اللقب. والعقيدة عندي أنه لا يرضى بذلك أن يوصف بهذا الوصف. ومن المعلوم أن هذا المذهب كغيره من المذاهب فيه الخطأ وفيه الصواب، وأكثر ما يعتمدون عليه الرأي. وقد شدد ابن القيم رحمه الله في هذا المنهج، يعني الاعتماد على الرأي، وذكر أشياء غريبة جدا كنا نرى أنه لا أحد أغرب من الظاهرية في طرقهم وما يميلون به عن الاستقامة. لكن من راجع كلام ابن القيم في أول أعلام الموقعين يتبين له التناقض العظيم في آراء أصحاب هذا المذهب، حتى إن الإنسان لا يستغرب أن يكون هذا من أقوال العلماء. قلت هذا لأن بعض الناس يتعصب للمذهب الذي هو عليه، والواجب أن الإنسان يتعصب للحق أينما كان، واتباع الحق ليس تعصبا في الواقع ولكنه نصرة للحق واتباع للحق. ولا يخلو عالم من زلة، ولا يسلم مذهب من غلطات، والشأن كل الشأن أن يكون مراد الإنسان الحق يتبعه أينما كان، سواء في المذهب الذي ينتمي إليه أو في مذهب آخر. ولا يضر الإنسان إذا كان ينتمي إلى مذهب أن يأخذ بما في مذهب آخر إذا تبين له أنه الحق، بل هذا يعد من مناقبه ومحامده. أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية، ولكن على القادر، لأن العاجز لا يجب عليه، أن يضحي بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن مناقب الإمام أحمد ومآثره أنك لا تكاد تراه خارجا عن المذاهب الأربعة، المذاهب الثلاثة، إذا كان عنه قول يخالف المذاهب الثلاثة وجدت عنه رواية توافق أحد المذاهب الثلاثة. وهذا يقع كثيرا في المتأمل، لأن الرجل أعني الإمام أحمد رحمه الله عنده اطلاع واسع وعنده نية صالحة، فكلما تبين له الحق في قول اتبع، ولو كان قال بخلافه أولا فهو يرى وجوب الأضحية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأظهر وجوبها. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخفى على أحد، فهو من النجوم الدراري رحمه الله، وهبه الله تعالى علما لا أعلم أنه وهبه لغيره في الحديث والفقه والمنطق والفلسفة وغيرها، سبحان الذي أعطاه هذا العلم. وهبه الله عقلا، عقلا كبيرا عظيما، حتى إنه يجادل العقلاء فيما يذهبون إليه ويرد عليهم من كلامه. وقد قال في كتابه العقل والنقل في أوله قال أنا على يقين أو على استعداد أن كل شخص يحتج لقوله الباطل بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل هذا الدليل الذي استدل به لقوله دليلا عليه يفند قوله رحمه الله، والتزم بهذا. ومن راجع سيرته وراجع أقواله وكتاباته تبين أنه من أعظم المنة، من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة. هو رحمه الله يقول إن الأظهر وجوبها، وجوب إيش؟ الأضحية. وعلل ذلك بقوله فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. هل أمرنا باتباع ملة إبراهيم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معه النص. نفاة الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معه النص، والموجبون معه النص. انتهى. وبهذا نعرف أن من

لأصبحت البلاد خالية منها ولا نسها الصغار والكبار. ونحن نقول اذبح أضحيتك في بيتك، وإذا شئت أن تنفع إخوانك في الخارج تنفعهم بالدراهم. وليس المقصود من الأضحية مجرد الأمر المادي الذي هو اللحم، المقصود بها هو التقرب إلى الله بذبحها، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شاة النسك وشاة اللحم، فسأله رجل عن أضحيته أنه ذبحها قبل الصلاة فقال: شاتك شاة لحم. وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين. ففرق عليه الصلاة والسلام بين اللحم والنسك. ولو كان المقصود الانتفاع باللحم لم يكن هناك فرق بين الصغير والكبير وبين المعيب والسليم، ولكن الشرع قدر لها سنا معينا ووصفا معينا، مما يدل على أنها نفسها عبادة دون النظر إلى لحمها وما ينتفع به منها. ويدل لهذا أيضا أنها حددت بأيام معلومة كغيرها من شعائر الإسلام وفرائضه. فالصلاة موقتة والصيام موقت والأضحية أيضا موقتة، إذن هي شعيرة من شعائر الإسلام يطلب بها أن يفعل الإنسان. ثم إن إرسال الأضاحي إلى هناك يفوت أمرا قال بعض العلماء بوجوده، وهو الأكل منها. فإن كثيرا من أهل العلم قال: يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته ومن هديه، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكما أن إطعام البائس الفقير واجب، فالأكل منها واجب. ونحن إذا أرسلناها إلى خارج لم نأكل منها. وأنا أدعوكم طلبة العلم إلى أن تكدحوا جماح العاطفة بالتعقل والرجوع إلى الشر. صحيح من العاطفة الجياشة تقول: انفعوا إخوانكم، أنقذوهم من الجوع، أعينهم على جهاد أعدائهم. ثم يطيش الإنسان حتى لا يتفكر التفكر المطلوب منه، ولكن إذا يتعقل ونظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما أراد الله عز وجل بشرائعه ولا سيما الشعائر حصل في ذلك خير كثير. والوقت انتهى الآن والأسئلة انتهت الآن، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، ويكون في الصباح.

0: كم تحب ترى ابو ساعه الاربع ولا ثلثين ساعه ولا ها؟ لا ساعه لا يعني فيها الطلبه يفطرون راح الدراسه
1: ساعه الاربع مبارك يا شيخ طيب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه وشرح صدره: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعاً للحي، كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتاً. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، بل نصوا على خصوص الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس: يضحون عن أمواتهم تبرعاً ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة، ويرون أنه لا يشرك معه أحد بثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذا لها، وتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقصان ولا نقص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وذلك لأن ذبح الأضحية من مجرده طاعة مقرونة بالصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في زمن المجاعة التي أصابت الناس، فإن الناس ضحوا لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخروا فوق ثلاث، ثم في العام التالي نسخ ذلك وقال: كلوا وتصدقوا وادخروا. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، هذا هو الأصل، لأن ذلك هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن الميت، وإنما يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته. وأما الأضحية عن الميت فهي على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون تبعا للحي فتكون جائزة، كما لو ضحى عنه وعن أهل بيته ينوي بهم الأحياء والأموات. ولعل الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وفيهم من هو أموات من هو ميت، وهذه جائزة. والثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا منه لا تنفيذا بوصية الميت، فهذه لا أصل لها من السنة، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن الميت، واختلف العلماء فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من قال إنها عن الميت أفضل. فهذه أقوال ثلاثة يا عبد الرحمن، ما هي؟ أقوال ثلاثة: قد أخذ النعاس يسر الدين، أدفعه عني ويغرم ديني. نعم بالجواز. ومنهم من قال هي أفضل عن الميت. طيب أما من قال بالمنع فحجته أن الأضحية عبادة والعبادة لا تشرع إلا بإذن الشارع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن الميت ولا أقر أصحابه على ذلك. وأما من قال بالجواز فقال إنه وإن لم يرد ذلك في السنة فهو مقيس على الصدقة عن الميت، فكما أن الصدقة عن الميت ثابتة بإذن الشرع فكذلك الأضحية. وعندي أن في هذا القياس نظرا، لأن المقصود من الصدقة المال والمقصود من الأضحية التقرب إلى الله بالذبح، ولهذا لو ذبح الإنسان ثم سرقت أو احترقت أو اشترفها السيل مثلا فقد حصل التقرب إلى الله بها، فالقياس فيه نظر. وأما من قال إنها عن الميت أفضل فقال لأن الميت محتاج إلى الثواب أكثر من حاجة الحي، لأن الحي بإمكانه أن يعمل بخلاف الميت فقد انقطع عمله، فكانت الأضحية له أفضل. ولكن هذا الأخير ينبني أولا على ثبوت أن الأضحية عن الميت مشروعة، وثانيا هل إذا كان الميت محتاجا إلى العمل هل نقدمه على النفس؟ من المعلوم أن كلا الأمرين منتهي، فلم تشرع الأضحية عن الميت استقلالا وليس الميت مقدما على النفس. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس من عادة السلف أن الإنسان كلما عمل صالحا جعل ثوابه لوالديه أو لميت آخر. طيب فالقول الراجح أنها عن الميت استقلالا إن قلنا بالجواز فلعلها تدخل في عموم قول الفقهاء الحنابلة أي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم من نفعه ذلك. والأضحية من القرب فالنص على خصوص الأضحية عن الميت، ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس يضحكون عن أمواتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات، وهذا إلى عهد قريب والناس لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت، حتى إنه إذا قيل الإنسان أضحي عنك قال أعوذ بالله أنا ميت، كأنه لا يضحى إلا عن الميت. وعلل بعض الإخوان هذه المسألة يعني كون أهل نجد مثلا لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت، علل ذلك بأن الناس كانوا فقراء لا يستطيع الإنسان أن يضحى عن نفسه ويكون لديهم وصايا من الأموات قد أوصوا بها فيضحون ينفذون هذه الوصية، وصار الناس على ذلك. والناس إذا ساروا على الشيء صار عندهم عادة متبعة وسنة محكمة. لكن على كل حال الرجوع إلى الحق أحق، فما دمنا عرفنا الآن أنه لا أصل للأضحية عن الميت وإنما الأضحية عن الأحياء فلنعمل بها وندعو الناس إليها. طيب وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة، هذه معروفة عند عامة أهل نجد، أول سنة للميت يضحون عنه أول سنة ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة ولا يشركون فيها أحدا في الثواب. أنت تقدم شوي، تقدم عشان تدخل ولا تكون لا إله ولا ولا إله هؤلاء. ويرون أنه لا يشرك معهم أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث من وجوه الأضحى عن الميت أن يضحى عن الميت بموجب وصيته. تنفيذا لها فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص. وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. عرفتم؟ أي من بدل الوصية بعد أن سمعها فالإثم عليه. يعني هذه الآية بعد قولك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإذا أوصى الميت أن يضحي عنه ضحي عنه وتتقيد بحسب وصيته. إذا قال يضحي عنه وعن أمه وأبيه وزوجته وما أشبه ذلك تتبع الوصية. نعم. عن الحديث عموما ولا عن الميت؟ الراجح أنها سنة مؤكدة. نعم صحيح، أدلته قوية، أدلته قوية، لكن ربما يستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته. والله فيها نظر. على كلها الأدلة قوية، لكني لا أتجاسر على القول بالوجوب هنا. نعم ما صار له ثواب الأضحية، لم يكن له ثواب الأضحية إذا قصد مجرد الصدقة دون التقرب الله بالذبح، لم يكن له ثواب الأضحية. نعم نعم، التقرب الله عبادة، لكن عبادة أنواع، والذبح غير الصدقة، الذبح أفضل من الصدقة. نعم نعم.
2: فما يقول يا شيخ هذا الحديث يخطر إذا كان الإنسان وقت الفطر ومتعة ثم لا يطلق
1: عن الفطر؟ نعم نعم صحيح، هذا نص مؤقت، يعني لو عادت المسألة يبقى الحكم. نعم.
0: وقت الأضحية، وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويجزئ الذبح ليلا والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، كما لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح.
1: نعم. هذه أوقات وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد فتكون الأيام أربعة. والذبح جائز في الليل وفي النهار، لكنه في النهار أفضل لأنه يتمكن به من تفريق الأضحية ويدرك في النهار ما لا يدرك في الليل. وقال بعضهم إن ذبح في النهار أفضل ويكره ليلا للخلاف في إجزائه، لأن بعض الفقهاء يقول لا يجزئ الذبح في الليل، ولكن سبق لنا أن التعليل بالخلاف عليل إلا إذا كان الخلاف قويا له حظ من النظر بحيث يكون الخروج منه من باب الاحتياط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأفضله يوم العيد ثم ما بعده، أفضله يوم العيد لأنه هو اليوم الذي ضحى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في الخير، ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها ولو من جاهل، ودليل ذلك أن أبا بردة بن يار ذبح أضحيته قبل الصلاة حبا منه للمبادرة في فعل الخير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني هل أضحي بها؟ فقال اذبحها، أو قال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك. والعناق هي عنز لها 4 أشهر أو نحو ذلك. طيب إذن لا تصح بعده فلا تصح قبله مطلقا، سواء لعذر أو لغير عذر. لكن ماذا يصنع إذا ذبح قبل الصلاة؟ نقول يجب أن يذبح بدلها، لأنه أتلفها أو لأنه فوت إجزاءها بتفريط منه، فلزمه الضمان. ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، بعده أي بعد الوقت. فلو اشترى أضحية في اليوم 13 وأبقاها حتى غابت الشمس فإنها لا تجزئه إلا من عذر. والعذر مثل لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها. لو ضاعت بعد أن عينه وقال هذه أضحية فضاعت بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها. فإن ضاعت بتفريط منه لزمه ضمانها ويذبح البدل في أيام الذبح. ثم أنا ثم إن وجدت بعد أن ذبح البدل هل يلزمه ذبحها أو لا؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنه لا يلزمه ذبحها لأنه ذبح بدلا عنها. نعم. في ما بعد الصلاة. نعم. لا، لا يستدين لكي يضحي إلا إذا كان واثقا من أنه سيوفي، مثل موظف ينتظر الراتب وإذا جاء الراتب فقد وثق من أنه سوف يقضي ما استدان فلا بأس. إيش؟ لأنه من باب المسارعة الخير، كلما قدم الإنسان العبادة في أول وقتها فهو أفضل، إلا ما ورد الشرع بخلافه كصلاة العشاء فالأفضل تأخيرها. نعم. إذا نذرها، إذا سماها فقد نذرها، إذا سماها فقد نذرها فأصبحت واجبة بالتعيين كالنذر. رحمك الله. يا الله علي.
0: الذي ضحى به وعمن يجزئ. الذي ضحى به بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ظأنها ومعزها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الظأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا.
1: هذا الذي ضحى به 3 أصناف، الإبل والبقر والغنم، وما عداها فإنه لا يضحى به. وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الظأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. الإبل أو البقر يعني إن أخرج كاملا، لأنه أدل على صدق الإيمان حيث بذل الكثير من الثمن، ولأنه أنفع للفقراء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن. نعم، أهدى البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن، أهدى 100 من الإبل. ثم بعد ذلك البقر ثم الظأن ثم المعز، فأرداها جنسا المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. قال والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. أسمنه السمن كثرة اللحم، إذا قلنا كذلك صار أكثرها لحم مكرر الشحم، كثرة الشحم وأكثره لحما، وهذا يكون بكبر الجسم، كلما كان أكبر جسما فهو أكثر لحما وأكمله خلقة، كلما كان في الخلقة أجمل أكمل فهو أفضل. فمقطوعة الأذن دون التي لم تقطع أذنها، ومقطوعة الذيل دون التي لم يقطع ذيلها، وأحسنه منظرا يعني بالشكل، الأسود أو الأبيض أيهما أحسن منظرا؟ الأسود أو والأبيض والأرقط، ناخذ الوسط، الأرقط اللي بعضه أسود بعضه أبيض، نعم. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن شخص واحد، فلو اشترك اثنان في شاة لم يجزئ، والبقرة ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، لقول جابر نحرنا عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. نعم. يقول ويجوز أن يشرك في الثواب من شاء من المسلمين، وهذا لا يناقض ما سبق، لأن الشاة تجزع واحد في الملك، وأما الثواب فلا حصر له، فلو ضحى الإنسان بشاة وجعل ثوابها للمسلمين جميعا صح ذلك، لكن لو اشترك اثنان فقط في شاة واشترياها فإنه لا يجزي، والفرق أن الثاني اشتراك في الملك والأول اشتراك في إيش؟ في الثواب، والاشتراك في الثواب لا حصر له بخلاف الاشتراك في الملك. ولو جوزنا أن يشترك اثنان في شاة في الملك لقلنا يجوز أن يشترك سبعة، وحينئذ تكون السبع الشاة والبعير سواء ولا قائل به. ويجزئ لا إله إلا الله
0: سواء كانت
1: الأضحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل والبقر، لأن الثواب لا حصر له، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عمن لم يضحي من أمته، وهذا الذي ذكرناه هو المتعين. وأما قول بعض الناس وهم العامة أو طلبة العلم الذين لم يدركوا أنه لا يجوز أن يشرك في البقرة أو في البدنة إلا سبعة فقط، فهذا غير صحيح. وقد جرى لشيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في حين أفتى بأن سبع البدنة يجزي عما يتزو عنه تزعم الشاة، وأنه يجوز إنسانا يشترك في سبع بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته، جرى يعني كلام من بعض طلبة العلم وقالوا إن هذا خروج عما قال الفقهاء، إن البدنة تزع عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولكن هذا مصدره الجهل في الحقيقة، لأن الثواب ليس له إيش؟ ليس له حصر. صحيح أننا لا نجوز أن يشترك في البعير ثمانية اشتراك ملك، لأن النص إنما جاء في سبع، ولا يشترك في الشاة اثنان اشتراك ملك، لكن الثواب ليس له حصر. ولهذا لو أن الإنسان صلى ركعتين وقلنا بجواز إهداء القرب البدنية وجعل ثوابها لمن شاء من المسلمين لأجزى، لكن لو اشترك اثنان في صلاة قال أحدهما أنا أصلي الركعة الأولى وأنت تصلي الركعة الثانية يجزئ؟ لا. نعم. إيش؟ نعم. لا ملكه. نعم. وش هو النفع؟ لأنها لأن الهدي من جنس الأضحية، الهدي من جنس الأضحية، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وأهدى الغنم أيضا، أهداها أحيانا يهدي الغنم، دل هذا على أنها أفضل، ولأنها أكثر لحما وأنفع، ولأنها أدل على صدق الإنسان وطلبه الثواب. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلعله ترك ذلك إما لقلة ذات اليد أو لئلا يحرج الأمة، لأن الأضحية تتكرر كل عام، أو لغير ذلك من الأسباب. نعم.
3: ما نقول ما وجب زكاة
1: ما وجبت زكاتهم واللي تجب زكاته ما هو؟ جوامس بقى، نوع من البقى. نعم.
3: من ضحى عن الميت قلنا من الخطأ أن يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه.
1: نعم.
3: ولكن هل نقول هل يجزئ ذلك؟
1: أما ذكرت لك الخلاف
3: الراجح الجواز والمنع.
1: بالأمس تقول ما ذكرت المسلمات في الحج وهو مفهوم من ذكر الواجبات والأركان، وهنا ذكرنا أن فيها خلاف، أليس كذلك؟ هنا بعض لم يقول ما يجزئ الأضحية عن الميت لأنه لم يرد، والذين أجازوا ذلك قاسوه على الصدقة، وذكرنا أن هذا القياس فيه نظر.
3: يعني الصحيح
1: أنه لا يشرع أن يضحي الميت مستقلا تبرعا،
3: لأن هذه تكثر بين العامة. هل نقول تجزئ؟
1: لا، ليش ما نستطيع أن نقول لا تجزئ، لكن نقول إنك لا تفعل. ثلاثة يا سليم. نعم.
0: شروط ما يضحى به. يشترط لما يضحى به أربعة شروط: أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمغصوب والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحية به، وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. الثالث أن يكون بالغا للسن الشرعي، بأن يكون جذعا فما فوقه من الضأن وثنيا فما فوقه من غيره. قال أصحابنا الحنابلة: الجذع من الضأن، فأتم
1: ما تم
0: له ستة أشهر، والثني من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي
1: طيب. اشترط لما يضحى به أربعة شروط: الأول أن يكون ملكا للمضحي لم يتعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له لم تصح التضحية به، لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما لا يجوز، المعصية تنافي الطاعة، وإتلافهما للغير حرام، وكذلك ما تعلق به حق الغير ولو كان ملكا لا تجوز التضحية به، مثل المرهون فإنه لا يجوز أن تضحي به لأنه تعلق به حق الغير، ولو ضحيت به لفوت حق المرتهن لأنك أتلفت المرهون. طيب، فإن تعلق به من حق الغير في منفعة من المنافع لا بعينه، كما لو كانت البعير مؤجرة فضحى بها صاحبها، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ نقول يجزئ، لأن تعلق حق الغير في هذه المسألة بالعين أو بالمنفعة، بالعين بالمنفعة، وعلى هذا فنقول تجزئ التضحية بها، لكن يضمن للمستأجر الذي استأجر البعير يضمن الأجرة، عرفتم؟ وكيف يضمن الأجرة؟ هل نقول له بقسط من الأجرة؟ نقول نعم بقسط من الأجرة، ولكن تقوم تقويما، لأنه من الجائز أن نستأجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور. فإذا قدرنا أن هذه البعير استأجرها الرجل بمائة ريال شهرا، ثم ذبحها وضحيها، وكانت الأجرة قد زادت بحيث يكون استئجارها شهرا بمئتين، هل لكم معنى؟ وقد مضى نصف الأجرة، نصف المدة، فكم يضمن للمستأجر؟ مئة. يضمن للمستأجر مئة، فيكون المستأجر انتفع بها نصف المدة مجانا، وسبب ذلك زيادة الأجرة. واضح ولا لا؟ واضح. ها؟ نعيدة. طيب، استأجر رجل بعيرا بمائة ريال، نعم بمائة وعشرين ريالا، بمائة وعشرين ريالا مدة شهر ذي الحجة، ولما كان يوم العيد ضحى بها، كم مضى من المدة؟ نسبة، نسبة الثلث. يستحق صاحب البعير من الأجرة إيش؟ الثلث. ويسقط على المستأجر الثلثان، لأنه ما استعملها إلا لمدة عشرة أيام فقط. لكن لو فرضنا أن الأجرة قد زادت، أن الأجرة زادت حتى صارت الأجرة التي هي 120 صارت 300 مثلا، صارت 300، فكم يدفع الذي ذبحها للمستأجر؟ يدفع 200 ويأخذ منه 80 ولا لا؟ يأخذ 200، يدفع 200 ويأخذ منه 40، نعم ثلث، يأخذ منه 40 لأنها ثلث المدة. على كل حال هذه مسألة فرعية، ما هو لازم إن فهمتوها فذلك المطلوب، وإلا فهي على الهامش، مهم مشكلة. نعم معلوم، لأن يعني هو الذي أتلفها. طيب، المهم إذا تعلق بالأضحية حق الغير، فإن تعلق بالعين لم تصح التضحية بها، وإن تعلق بالمنفعة صحت التضحية بها، ووجب على صاحبها ضمان ما بقي من المنفعة. نعم. طيب، يقول إن تعلق بها حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. لو استأذن من صاحب الحق قال له أنا أحب أن أضحي بالبعير الذي أجرته، قال لا بأس ما عندي مال، مو الذي أجرته، الذي رهنته، فقال لا بأس، فضحى به فهو جائز. نعم. يرضى؟ إيه. فالظاهر الجواز، لأن أبا هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وجاءه الشيطان بصورة فقير أعطاه ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الإنسان إذا علم رضا صاحبه فلا بأس أن يتصرف. أظن عمر استند إلى العمود، ولكن الاتكاء على العمود طيب في هذا الوقت. نعم، لا سليم يحب أن تجلس جنبه. مشكلة. نعم إذا لا عذر، لأن بعض الناس إذا جلس على عمود في مثل هذا اليوم يخشى عليه وهو ما يدري. إيش سؤالك؟ مثل كنت أسأل؟
4: مؤجر.
1: نعم. إيه نعم، لأنه فوتها على المؤجر، على المستأجر. المستأجر لو استعملها بقية المدة لحصل له هذا الأجر الزائد. نعم. لا نرى له ذلك، لا نرى له ذلك. لو حصل ما حج صحيح حتى وإن لم يأذن يصح، لأن المدين ماله الذي بيده له، لكننا أسقطنا عنه الحج تخفيفا عليه. يجزي نعم، يجزينا. سليم. نعم. تبعا او تبعا الحي، اذا قال عن امتي دخل الاموات تبعا، لكن ما قال عمن مات عن امتي من امتي. نعم. الثاني أن يكون له عن البشرة. الثاني أن يكون من بهيمة العام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. فلو ضحى يا عبد الله بفرس، ولو ضحى بسيارة، ها؟ كيف لا يكون؟
4: لا يعتد شيء.
1: لا يتأتى، نعم. لا لا، ضحى بها فعلا. طيب على كل حال نحن نريد أن يذهب عنه النوم، لأن صاحبنا كأنه بدأ ينس، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث أن يكون بالغ. نعم. الآن بدأ الناس كل شيء يتلف يقال ضحى، القتلى يقول كان عدد، حتى الآدميين إذا قتلوا صاروا ضحايا، يقول عدد الضحايا في هذا العمر كذا وكذا. يقول الثالث أن يكون بالغا السن الشرعي، بأن يكون جذعا فما فوقه من الطائن وثنيا فما فوقه من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الطائن. إلا مسنة قال العلماء أي ثنية، إلا أن تعصر عليكم الثنية فتذبحوا جذعة من الطائن، يعني فلا حرج. ومن عجائب أهل الظاهر وشذوذاتهم أنه لو ضحى بثنية من الضأن لم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، جذعة من الضأن، لو ذبح ثنية لم يجزئ. وهذا من سواقط الظواهر، كما قالوا في الرجل لو استأذن ابنته البكر أن يزوجها شخصا فقالت نعم يا أبي أنا لا أريد إلا مثل هذا الرجل، أنا أتمناه طول حياتي، أنا أفكر فيه يقظة وأحل فيه مناما مثل هذا الرجل، فزوجها لم يصح النكاح، وإن سكتت صح النكاح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، فإذا تكلمت فليس بإذن. هذا من عيوب الأخذ بالظاهر المطلق، كما أن الأخذ بالرأي المطلق أيضا عيب، لكن عيب أهل الظاهر خير من عيب أهل الرأي، لأن أهل الرأي خالفوا النص بمجرد الرأي، وأهل الظاهر خالفوه بناء على الظاهر. ولهذا لما قارن بينهم بعض العلماء قال إن أهل الظاهر خير من أهل الرأي، لأن أهل الظاهر بنوا على ظاهر النص فمعهم شيء من الحجة، بخلاف أهل الرأي فإنما بنى على مجرد الرأي، والرأي الذي لا يبنى على دليل شرعي ليس بصحيح. نعم. طيب، قال أصحابنا الحنابلة، قال أصحابنا الحنابلة، العلماء يقولون إذا كانوا ينتسبون إلى مذهب يقولون في علمائه أصحابنا، أو قال الأصحاب. نعم. ومن النكت أن بعض طلبة العلم حاج آخر فقال إن أصحاب الشافعي يقولون كذا وكذا وهما حنبليان، فقال الثاني هؤلاء ليسوا من أصحابه، فقال له أهم من أعدائنا؟ الجواب لا، ليسوا من أعدائنا وليسوا من الأقوام المعادين. لكنهم قاعدة عند العلماء الآن ترونها في كتبهم، إذا قالوا أصحابنا أو قال أصحاب فيعنون المشاركين لهم في المذهب. الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن أين نعلم أن له ستة أشهر؟ لأن أسنانه لا تعطي دليلا، لم يثني بعد، والثني واضح تظهر ثناياه وتسقط أسنان اللبن، لكن الجذع كيف نعلم؟ قال العلماء نعلم ذلك بإخبار صاحبه إذا كان صادقا. نعم. وإذا كان صاحبه بدويا مجهول الحال وجاء يجلب غنما في موسم الأضحية وقال هذا جذع له ستة أشهر، لا بل له سبعة أشهر، هل يصدق؟ نعم. أي نعم، ينظر إلى حاله، إن كان ثقة معروفا بالصدق أخذ به بكلامه وإلا فلا. وقال بعض العلماء بل هناك قرينة وعلامة ظاهرة وهي تفرق الشعر، يعني أن إذا نام الشعر على ظهره فقد صار جذع، وإذا كان الشعر قائما فليس بجذع، وهذه علامة قرينة ما هي دائما. أما الثني من المعز أو الإبل والبقر فظاهر، افتح عن أسنانه فتجد السنين اللذين بهما علامة التثنية. طيب، والثني من المعز ما له ست سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. يلا علي.
0: الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء.
1: طيب، إذا قال قائل إذا كان من البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس والإبل أكبر جسما من البقر، فهذا دليل على أنه ليس المقصود من الأضحية إيش؟ اللحم. ولو كان المقصود اللحم ما أجزأت البقرة عن البعير. نعم.
2: أن هذه البقرة لها سنتان وهذا الإبل لها خمس سنوات
1: بإخبار صاحبها أو بالثنية، الثنية أسنانه، أسنان البعير أو البقرة أو الماعز أو الضأن أسنان اللبن معروفة تكون صغيرة متراصبة، فإذا صارت ثنية سقطت الثنيتان اللي هنا وظهرت ثنية جديدة كذا. سليم. ها عندك ما أثنى.
2: أي.
1: نعم. نعم. هذه ماذا تقول فيها؟ يعني إذا تم لها سنتان ولم تثني، أو سنة في المعز ولم تثني، أو خمس سنين في الإبل ولم تثني. نعم. فهل المعتبر السن أو المعتبر السن؟ السن من السنوات. أين هذا هو الظاهر؟ الظاهر هو هذا، لأن التي لا تثني بعد في هذه المدة نادرة، والنادر لا حكم له. وقد انتهى الدرس له. نعم.
3: لو انسان الان نوى حج
1: ها؟
3: لو انسان الان نوى حج
1: الفريضة، طيب بقينا العصر تريدون جلسة ولا لا؟
4: جزاك الله خير.
1: ها؟
4: الله يجزاك.
1: نجلس؟ طيب. انها اليوم ان شاء الله. نعم. والفجر بكرة ما يضر. باقي علينا الان بس اربع صفحات. اي والله ما يحمل. ها انسب. ها
3: الفجر ما يشق
1: عليه؟ لا ما يشق عليه الفجر، ما يشق عليه، لكن يشق على عمر واصحابه. نعم العصر اليوم لا بأس. نعم.

0: اللهم قني عذابك وثبت لي ذلك. الأخ فوزي هذا اللي فوزي ها؟ فوزي جاي من مكة ما أدري وش طالب ها؟ إيه أنفيعي موجود؟ ما هو موجود هو يدرس في المعهد العلمي
1: أي
0: ما شاء الله. الظاهر ان انت يا علي بن حسين لو يجيك اكسل الناس واردى الناس قلت ما شاء الله مجيد وجيد جزاك الله خير. هذا من حسن ذاتك، لكن ينبغي الانسان يكون يزن الناس تماما. نعم اين هو هذا جارود الجريد هو جارود
1: هذا فوزي يا طيب.
0: نعم طيب اظن نركب على 5 دقائق. هل من هو اين هو ها؟ هذا يقول انا مسافر غدا الى مكه وعندي نيه الاقامه فيها والعمل هناك، وايضا عندي نيه الحج، فهل احرم غدا من الميقات محرم مكه حيث انها ستكون بلدي، علما انني لا استطيع التمتع من الحج. ليش ما سالت التمتع؟ لماذا لا تستطيع ان تتمتع ها؟ لا التمتع احسن، احرم بس ان شاء الله بالعمره ها؟ لا ما هو بلازم الذبح، لا صم 3 ايام وسبح انتهى الحج، اذا صار ما تقدر، لان الله قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام فبعدين اذا رجعتم فرغتم من اعمال النسك، ما هو رجعتم للبلاد ما يخالف. قال العلماء معنى إذا رجعتم أي إذا فرغتم من أعمال الحج. ها؟ إيه من حين ما يحرم بالعمرة يجوز أن يصوم، من حين أن يحرم المتمتع بالعمرة يجوز أن يصوم الأيام 3. إيش؟ أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، لما قالوا يا رسول الله كيف نفسخ إلى عمرة، قال دخلت العمرة في الحج. ها 5 دقائق. نعم لا بد يحرم من الميقات. هنا أنت الرجل اقتنع يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ونفع به وأجزل له المثوبة. الرابع
0: وتلاميذه، أنت خلصت تلاميذه لا ترى ما طيب الرجوع بعد أنت لما قلت بالأول كيه، لكن ما دام قلتها لازم تستمر. نعم لا المرة الثانية طيب إن شاء الله. علمنا يقول ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة ودراسته من حاجاتنا. نعم.
2: في كلامه عن الأضحية. الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شروط ما يضحى به أربعة. شروط ما يضحى به أربعة. الأول يا فوزي. الأول أن يكون ملكا للمضحي. كمل. ما حضرت؟ نعم ناصر. لا لا، الشرط الأول. إيه بعد نبي فيه زيادة قيد. أحسنت. ولا يتعلق به حق الغير. تمام. يلا أمين. ثاني. لا قبلها.
1: أن يكون من بهيمة الأنعام.
0: أن يكون من بهيمة الأنعام. طيب ما هي بهيمة الأنعام يا أمين؟ لا أنا أحترى بغيرك. أمين ولا أيمن؟ أنت أمين. يلا. الإبل والبقرة. طيب نعم. أي نعم. نعم. وما هو السن في الإبل عبيد الله؟ وفي البقر أحمد؟ هم؟ إيه كم السن؟ سنتان فما فوق. يعني حتى اللي في 10 سنين يجزي. يجزي؟ الرابع.
3: شيخ قلت هنا سنتان. يجزي ما فوق سنتين يا شيخ البقر.
0: إيه. إذا أزى ما له سنتان يجزي ما له 4. ما في إشكال. إلا نعم إلا كان من الظاهرية.
3: الرابع الشيخ أن يكون بالغ عن السن الشرعي.
0: لا ذكرناه. هذا هو الثالث. نعم صح. يلا
3: نقرأ شو؟
0: نقرأ.
2: الرابع يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. واحد العور البين.
0: ما هي عندنا وهي عندنا وهي
2: وهي العور البين، وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها. الثاني العرج البين، وهو

0: الله مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين ضلعها ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها، يعني هذه العيوب، تمنع الإجزاء.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع من شروط صحة ما يضحى به أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي محصورة حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. الأول: العور البين، وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، ولم يقل العورة فقط، بل قال البين عورها. فلو قدر أن هذه الشاة أو البعير لا تبصر بإحدى عينيها، ولكن إذا رأيتها لم تظن أنها عوراء، فإنها تجزئ، لأن عورها ليس ببين. لكن كيف البيان؟ قال العلماء: البيان يحصل بواحد من أمرين، إما أن تنخسف العين، وإما أن تنتأ، ولهذا قال بنتوء العين أو انخسافها. النتوء يعني البروز، تبرز، وعند العامة يسمى الزر، لأن العين تكون كأن فيها زرا. تعرفون الزر؟ الزر أزرار، هذا الزر. طيب، الثاني: العرج البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. العرج نوعان: عرج تهمز به البهيمة وتحس بأنها يعني تهمز ولكن تعانق السليمات، هذا عرج لكنه ليس ببين فتجزي. عرج آخر: تعجز البهيمة عن معانقة السليمات، فهذا عرج بين يمنع الإجزاء. الثالث: المرض البين. طيب، قبل أن نتعدى، هل هذان العيبان عيبان في التجارة، يعني في البيع والشراء؟ نعم. إذا كان غير بينين، هل هما عيبان في التجارة؟ يا جماعة، إذا كان غير بينين فهل هما عيبان في التجارة؟ نعم، ما في شك، يملك المشتري الرد إذا علم العيب، لا شك في هذا. إذا علم العيب يملك الرد، ولو كان العور غير بين، ولو كان العرج غير بين. فتبين الآن أنه لا ارتباط بين العور بين العيب شرعا والعيب عرفا، صح؟ طيب، الثالث: المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف، وهو الذي تظهر أعراضه عليها، أعراضه يعني ما يعرض فيه، نعم، من المظاهر، من الضعف، بأن تكون هزيلة إذا رأى الإنسان قال هذه مريضة، أو الحمى. الحمى ما هي؟ السخونة أو الحرارة، وقلة الرعي، إذا رأى الإنسان مع الغنم أو مع الإبل أو مع البقر، وإذا هي ما ترى، هذا يدل على أنها مريضة. طيب، إذا كانت مريضة لكن مرضها غير بين، فإنها تجزي، لكن في هذه الحال ينبغي عرضها على الأطباء، لئلا يكون هذا المرض مرضا مضرا بالآدمي، يعني بحيث لا يظهر أعراضه عليها إلا أنه مضر. فهنا نمنع التضحية بها، لا لأنها لا تجزي شرعا، ولكن لأنها تضر

0: فلا يجوز أكلها فضلا عن التضحية بها. واضح يا جماعة؟ الرابع الهزال.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم
2: ورحمة الله
1: لكم
2: وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه المسمى علاء الدين. وكنا في درسنا الماضي قد وصلنا إلى فصل عظيم في هذه الرسالة، وهو الفصل الذي يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله عن الأسباب المؤدية إلى أن يكون الإنسان إماما في الدين. فبعد أن بين رحمه الله أن من صفات عباد الرحمن التي يمدحون بها أنهم يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم للمتقين إماما، ذكر الأسباب التي تبذل حتى يكون الإنسان إماما على المنهج الشرعي الأصيل، من أن الإنسان يعلق قلبه بالله، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله كل شيء ويدعو الله ويبذل الأسباب، فيصدق قوله بالدعاء بفعله ببذل الأسباب. فالمطلوب من العبد المؤمن أن يدعو الله وأن يفعل الأسباب المحققة لما يدعو به. فالمؤمن الموفق يدعو الله بأن يجعله إماما للمتقين، ويبذل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. وهذا من فقه ابن القيم رحمه الله، أنه ذكر الدعاء ثم ذكر الأسباب، فالدعاء مقدم والأسباب مفعولة يفعلها الإنسان. فيقرأ لنا الشيخ رفاعي من حيث وقفنا وقد أخبر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
2: نعم، كأن ابن القيم رحمه الله يقول لأخيه: إذا دعوت الله وسألت الله فابذل الأسباب التي تكون بها إماما، وهذه الأسباب هي التي ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل. فهؤلاء المذكورون في الآية من بني إسرائيل لما كانوا صابرين على ماذا؟ حذف المتعلق. لما صبروا طيب، صبروا على الطاعة، صبروا على المعصية، صبروا على الأقدار، صبروا وتأنوا، لم يذكر المعلق. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا حذف المعلق دل ذلك على العموم، فيشمل كل صبر. فصبروا على طاعة الله، صبروا عن معصية الله سبحانه وتعالى، وكانوا موقنين أي مصدقين لرسله تصديقا جازما لا يخالطه ريب ولا يخالطه شك. لما كانوا كذلك كان منهم أئمة فصاروا أئمة بالصبر واليقين، فلما صاروا أئمة كانوا هداة إلى الحق يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما قال الله عز وجل لما خبروا ولم يذكر المتعلق، اختلف العلماء في تفسير هذا المتعلق ما هو، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله فقال نعم.
3: قال رحمه الله: فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته.
2: نعم، قيل لما صبروا عن الدنيا. قال ابن جرير رحمه الله، قال ذكر بإسناده، قال أبي: سمعنا في وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال عن الدنيا. وقال ابن كثير، قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح، قال سفيان: هكذا كان هؤلاء. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا، حتى يتحامى عن الدنيا. فهذا تفسير بعض السلف لمتعلق الصبر، وهو الصبر عن الدنيا، فلم يعلقوا قلوبهم بالدنيا، لأن العبد كلما تعلق قلبه بالدنيا كان أرضيا، وكلما تعلق قلبه بالله المستوي على عرشه كان سماويا. ولا يكون الإنسان إماما شرعيا على الوجه الحقيقي حتى يعلق قلبه بالله فيصبر عن الدنيا، فإن الدنيا فتنة، الدنيا تفتن الإنسان عندما يبذل ليصل. طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم ليصل إلى هذه المرتبة الطيبة، تأتيه الدنيا تتزين له هذا الوقت الذي قد يبذله في طلب العلم، تأتيه الدنيا فتتزين له، هناك وظيفة لها مرتب عالي في الصباح والمساء ونحو ذلك، فإذا لم يتحام عن الدنيا قد ينقطع عن طلب العلم. وليس المقصود بالتحامي أن يترك الدنيا، ولكنه يكتفي منها بما يقيم أمره ويجعله قادرا على سيره، بحيث لا تشغله عن الآخرة ولا تشغله عن طلب العلم. فلن يكون الإنسان إماما حتى يتحامى عن الدنيا فيعرف لها منزلتها، وهي أنها معبر إلى الآخرة، فإذا تعارضت مع أمر الآخرة قدم الآخرة على الدنيا. نعم. وكما قلنا يا إخوة، قد يقبل الإنسان على الدنيا فيكون رأسا لكنه لا يكون إماما، قد يكون مشهورا ولكنه لا يكون إماما. ولذلك والعياذ بالله الذي لا يتحامى عن الدنيا فيشتهر يبتلى ويفتن، لأنه إذ ذاك ينظر إلى الدنيا فلا يقول الحق وإنما يقول ما يريده الخلق، لا يريد الحق، لا يقول الحق وإنما يقول ما يريده الخلق. فإذا كان قوله الحق يكسبه يجعله يخسر شيئا من الدنيا والشعبية لا يقول ذلك الحق، أو يحاول أن يتأول، أو يقول هذه المسألة فيها خلاف والأولى أن الإنسان يفعل كذا، حتى يرى الناس ما شاء الله يعني واسع الأفق. فمن يشتهر ولم يتحامى عن الدنيا بل قد يصل به الأمر والعياذ بالله أن يستعمل الأمر المحمود شرعا في كسب قلوب الناس من غير إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فالدنيا والعياذ بالله فتنة، لا يكون الإنسان إماما حتى يتحاماها التحامي الشرعي. نعم. وقيل بالصبر على البلاء، يعني الصبر على أقدار الله، لأن الله يمحص عبده بالبلاء، وكلما عظم مقام العبد في الدنيا أو أراد الله به مقاما عظيما في الدنيا ابتلى. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإن صبر نال المقام، وإن لم يصبر تضعضع وانحدر. فالله عز وجل قد يبتلي عبده بأمور من الدنيا والمصائب والنوازل ليمحصه ليرتفع. ولذلك البلاء إذا نزل بالمؤمن لا ينزل إلا لحكمة، فقد يكون تذكيرا من غفلة. كم من شخص غفل عن الله فنزلت به مصيبة فتذكر فرجع إلى الله، كم من شخص كان سبب هدايته أن ابنه مات مثلا. وقد يكون تكفيرا لسيئات أثقلت كاهل الإنسان، وقد يكون رفعة للدرجات عند الله في الجنة، وقد يكون تهيئة لرفعة المنزلة، فيهيئ الله عبده لهذه المنزلة بالبلاء الذي ينزل عليه فيصبر. وهذا مما يصبر المسلم على البلاء. وقيل بالصبر عن المناهي، الصبر عن معصية الله. قال ابن القيم رحمه الله والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. الصواب عموم الصبر، لأن كما قلنا الله عز وجل قال لما صبروا، وحذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم، فلا بد من الصبر على التكليفات الشرعية، من الصبر على الطاعة. ولا يكون الإنسان إماما حتى يكون عابدا. يا إخوة، السلف لم يكونوا أصحاب لسان فقط، بل كانت كل جوارحهم لله، سمعهم لله، بصرهم لله، أفعالهم أجسادهم لله، عباد يجاهدون في سبيل الله باستنان إذا قام سببه الشرعي، ويجاهدون باللسان كما سيأتي في خطبة الإمام أحمد رحمه الله، ويتخلقون بالأخلاق، فهم عباد. ولن يكون الإنسان إماما حتى يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، مجتهدا في العبادة، والصبر عن محارم الله بأنواعها، وإعمال التوبة إذا زل القدم، إذا زلت القدم، فالذنب كالحتم للإنسان إلا من عصمه الله. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والصبر على الأذى، ولا سيما الأذى الذي يكون ناتجا عن تمسكه بالحق، فما تمسك أحد بالحق لا سيما عند غربته إلا أوذي، بدءا من الأنبياء عليهم السلام فمادوا. فلا بد من الصبر على هذا الأذى حتى يكون الإنسان إماما. وجمع الله سبحانه بين الصبر واليقين، أي في هذه الآية، إذ هما سعادة القلب، وفقدهما يفقده سعادته. سعادة القلب في الدنيا والآخرة بسلامته. يا إخوة، السعادة ليست كثرة الضحك، وليست وجود المال، وليست وجود الأصحاب، وإنما طمأنينة القلب. وطمأنينة القلب تكون بسلامته، وسلامته تكون بسلامته من آفتي الشبهات التي هي شكوك تفسد العلم، والشهوات التي هي رغبات وقدر تفسد العمل. وسلامة القلب في علم صحيح وعمل مشروع. والآفتان المقابلتان شبهات تفسد العلم، يعلم الإنسان لكن الشبهات تدخل على علمه فتجعله فاسدا، وشهوات تفسد العمل لأنها تدعو الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وهاتان الآفتان تعودان على القلب بالشقاء. والسلامة منها فيها سعادة القلب، ولا تكون السلامة منهما إلا بالصبر واليقين، إلا بالصبر واليقين. ومن هنا كان الصبر واليقين سبب سعادة القلب. ولذا قال رحمه الله مفسرا هذا، نعم،
3: قال رحمه الله: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه.
2: نعم، يعني أن الشهوات مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهي تفسد العمل كما قلنا. و الشهوات بإطلاق يعني بمجموعها مضادة للدين من كل وجه، مضادة للدين من كل وجه. ولاحظوا أننا نقول يا إخوة الشهوات بإطلاق، يعني مجموع الشهوات مضادة للدين من كل وجه، والشبهات مخالفة لخبر الله سبحانه وتعالى، وهي مفسدة للعلم. والشبهات بإطلاق أي بمجموعها مضادة للدين من كل وجه، لأن الشبهات كما تعلمون منها شبهات كفرية، منها شبهات كفرية مضادة للدين من كل وجه. وقد تكون الشهوة المحرمة مضادة للدين من وجه دون وجه، ولا شك أن الشهوة المحرمة تضاد الدين من وجه، ولكنها لا تضاده من كل وجه، لأنه لا يخرج بها من الدين ولكنها تنقص الدين. وقد تكون الشبهة مضادة للدين من وجه دون وجه، كشبه أهل البدع. شبه أهل البدع التي ليست كفرية ليست مضادة للدين من كل وجه، ولكنها مضادة للدين من وجه دون وجه. إذن ابن القيم رحمه الله عندما يقول مضادة للدين من كل وجه، أي مجموع الشهوات ومجموع الشبهات. أما الآحاد فالشهوة قد تضاد الدين من كل وجه، وذلك إذا دعت صاحبها إلى ترك الدين. والشبهة قد تضاد الدين من كل وجه، وذلك إذا كانت شبهة كفرية. وقد تضاد الشهوة والشبهة الدين من وجه دون وجه، وذلك إذا لم تصل إلى حد الكفر. ولا ينجو من عذاب الله إلا من استعمل شرع الله كما بينه ابن القيم رحمه الله. نعم،
3: قال رحمه الله: فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل.
2: نعم، كما تعلمون يا إخوة هذه الآية وردت في المنافقين الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وذموهم. فجاءت هذه الآية فيهم: فاستمتعتم بخلاقكم، أي استمتعتم بنصيبكم من الدين والدنيا، فرضيتم بالدنيا عن نصيبكم في الدين، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم. وخضتم كالذي خاضوا، أي خضتم في الباطل وسب الأنبياء والصالحين كما فعلوا. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهناك في هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة في هذا الأمر، فهناك من هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة في ترك العلم، وهناك من يتشبه بالأمم السابقة في ترك الهدى بعد العلم به. وقول الله عز وجل فاستمتعتم بخلاقكم، هذا في باب الشهوات، أي تشبهتم بهم في باب الشهوات فخضتم فيها كما خاضوا واستمتعتم بها كما استمتعوا. وهذا فعل العصاة من أمة محمد، فعل العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل وخضتم كالذي خاضوا، هذا في باب الشبهات، وهذا فعل المبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بمن ضل من الأمم قبلهم في باب الشهوات، والمبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بمن ضل من قبلهم في باب الديانات، في باب الديانات. ولا تحصل السلامة إلا بلزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: قال رحمه الله فصل: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا.
2: الله أكبر، هذا الأمر مهم جدا يا إخوة. لا تكون الهداية في أمور الدين إلا بما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبالطريق الذي اتبعه صلى الله عليه وسلم، لا بالطرق المبتدعة، لا بالطرق المبتدعة والجماعات التي تجتمع على الطرق البدعية التي لم يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فينشئون لهم طرقا وأساليب في الدعوة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. فالأئمة المحمودون شرعا والهدى إنما هم الذين يهدون الناس إلى المشروع بالمشروع، يهدون الناس إلى المشروع بالمشروع، لا بالتجارب وما يتوصلون إليه بآرائهم، ولا بالمنامات، ولا بالسياسات، وإنما بما شرع الله. ولا يدعون الناس بالتأملات التي لا تقوم على البراهين، ومن لم يسلك هذا الطريق، أعني دعوة الناس إلى المشروع بالمشروع، قد يكون رأسا مشهورا ويتبعه الناس، ولكنه لا يكون إمام هدى، بل يكون إمام ضلالة، وقد يوقع الناس في البدع ويجعل أتباعه يخالفون شرع الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لا تغتر بمن يرفعه الناس، وإنما انظر إلى ما يدعو إليه، هل يدعو إلى الهدى والسنة وبالهدى والسنة، أو أنه يدعو الناس إلى المجربات والدروشة ونحو ذلك. الآن بعض الناس يأتي يقول هذا الدعاء قله 40 مرة، كل ليلة قله 40 مرة، فقد جربناه فأصبح نافعا، ويدعون الناس إلى هذا. والمساكين يقول ما شاء الله، الله الشيخ هذا عابد، خلاص في كل ليلة ندعو الله 40 مرة. هذا ليس إمام هدى. إمام الهدى يقول اذكر الله كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وإياك أن تحدث في دين الله ما لم يشرعه الله. فلا تغتر بمن يرفع ولا يستند إلى العلم الشرعي، وآية استناده إلى العلم الشرعي أن يرجع إلى العلماء وأن يأخذ عن أهل العلم، وأن ترد تقريراته بتقريرات أهل العلم. والذي يستعمل المجربات والتأملات التي لم يقم عليها برهان يفسد أكثر مما يصلح، ويغر الناس في دينهم. ومن انتشرت البدع وراج سوقها إلا بالعواطف والتأملات والاختراعات في دين الله ما لم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يصبر ويكون على يقين ويدعو الناس إلى الله بطريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: قال رحمه الله فهذه 4 أصول تضمنتها هذه الآية،
2: أي قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذه الأصول 4 أصلان منها طريق موصل، وهما الصبر واليقين، وأصلان منها فيهما حقيقة الإمامة، حقيقة الإمامة. ولهذا رتبها شيخ الإسلام ابن القيم هكذا، فبدأ بالصبر لأنه طريق، ثم اليقين لأنه طريق، ثم الدعوة هداية الناس بما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن هذه حقيقة الإمامة. نعم.
3: قال رحمه الله أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره.
2: الصبر في الجملة هو حبس النفس على تحمل الأمر الشاق، حبس النفس على تحمل الأمر الشاق من غير ضجر ولا تسخط. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فإن الدين كله يحتاج إلى الصبر. فلا تقوم مصالح العبد في دينه ولا دنياه إلا بالصبر، منافعك مصالحك لن تنالها إلا بالمجاهدة والمصابرة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: من آثر الراحة فاتته الراحة، من آثر الراحة فاتته الراحة، لأن راحة الإنسان في تحصيل ما ينفعه، ولن يحصل ما ينفعه إلا بالمجاهدة والمصابرة، سواء في أمور دينه أو أمور دنياه. فالله جعل الدنيا مبنية على المغالبة، أنت في الدنيا تصارع الدنيا فتحتاج إلى مصابرة، وجعل الجنة محفوفة بالمكاره، الجنة غاية عظيمة، وكلنا نعرف ما فيها من النعيم من جهة ما أخبرنا الله به، ولكن مهما تصورنا من نعيمها فإنه لم يخطر نعيمها في الحقيقة على قلوبنا، فهو أعظم مما نتصور. ولكن الله جعل الطريق إلى الجنة محفوفا بالمكاره، فيحتاج إلى صبر. ولذلك لما خلق الله الجنة وأعد فيها من النعيم الشيء العظيم، أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله فحفت بالمكاره، فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها محاطة بالمكاره فتحتاج إلى صبر. وجعل الله النار محفوفة بالشهوات، ولذلك لما خلق الله النار أمر جبريل أن يذهب إليها، فلما ذهب فرآها يحطم بعضها بعضا من شدة العذاب، فكيف بمن يدخلها؟ قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله بها فحفت بالشهوات، فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها قد حفت بالشهوات قال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. فكل أمورنا يا إخوة تحتاج إلى صبر، أمور الدنيا تحتاج إلى مصابرة، السعي إلى جنة رب العالمين يحتاج إلى مصابرة، السعي إلى النجاة من عذاب الله يحتاج إلى مصابرة. فالعبد بحاجة إلى الصبر، فالصبر منزلته عظيمة، والصبر كما قال العلماء ثلاثة أقسام، كما ورد في كلام ابن القيم: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله إنما يكون عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر، أما بعد ذلك فهو سلوان يسلو الإنسان بحكم الطبيعة، بحكم فطرته، بحكم طبيعته، وليس صبرا، الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك يقول العلماء: الصابر من حبس نفسه عند وقوع المؤلم، أما بعد اعتياده فهو سلوان كسلوان الحيوان، الحيوانات تسلو فالإنسان بعد يوم يومين من المصيبة يبدأ ينسى بحكم الطبيعة، طبيعته فطرته التي خلقها الله. أما الصبر فهو عند الصدمة الأولى. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة تبكي على القبر فقال اتق الله واصبري، قالت ولم تعرفه ولم تنظر إليه، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. بعض الناس اليوم إذا قلت له يا أخي اصبر قال لست في النار مثلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبري، فلما قالت له كذا تركها وانصرف، فأخبرت فأخذت تسعى إليه فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر أن تصبر لله لا لعباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الصبر ليس أن تعرفيني أو لا تعرفيني، الصبر لله، والصبر عند الصدمة الأولى. فلا بد أن يدرك العبد هذا حتى يكون صابرا على وجه الحقيقة، فإذا نزل به البلاء صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر فضائله عظيمة، ووقتنا لا يكفي لأن نتكلم عنه، لكن يكفي تصور أنك لن تنال خيرا إلا بالصبر حتى تعلم عظم منزلة الصبر. فلا مخرج من ابتلاءات الدنيا إلا بالصبر، ولا سعادة إلا بالصبر. وكيف لا يصبر المسلم وقد جمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيره، وهي الصلاة منه عليهم. والصلاة من الله ذكر الله عبده في الملأ الأعلى، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع لهم هذه المنازل الثلاث. ولذلك قال بعض السلف وقد عزي في مصيبة عظيمة قال كيف لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. أنا فقدت شيء من الدنيا، الله وعدني بثلاث خصال، الخصلة الواحدة منها خير من الدنيا وما عليها إن صبرت. أن يذكرني الله مثنيا علي في الملأ الأعلى، وأن يرحمني وأن يهديني. فلو فقدت، يعني معنى كلامه لو فقدت الدنيا وما عليها وحصلت هذا لكنت من الرابحين. ولذلك من عباد الله من يزكو حتى يشكر الله على البلاء، ليس يصبر فقط بل يشكر الله على البلاء، لا من جهة أنه بلاء وإنما من جهة إدراكه لما بعد البلاء، فهو نعمة عليه إن صبر، فيشكر الله على هذه النعمة. وينبغي علينا أن نتواصى بالصبر، فإنه لا خير لنا إلا في تمسك بالحق مع استعانة بالله عز وجل ثم الصبر. نعم.
3: قال رحمه الله الثاني اليقين، وهو الإيمان، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول.
2: نعم، اليقين يا إخوة أصله الاستقرار، أصله الاستقرار. يقال يقن الماء في الحوض أي استقر، أي استقر. والمراد به رسوخ العلم في القلب، رسوخ العلم في القلب بحيث يتقرر تقررا كاملا لا يخالطه ريب ولا شك ولا حيرة ولا شبهة ولا مغالطة، فيستقر العلم في القلب راسخا لا يخالط الشك ولا يخالط الريب ولا تخالط الشبهة ولا تخالطه مغالطة وأغلوطات، وإنما هو سالم من كل هذا، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فآمنوا ولم يرتابوا، وهذا هو اليقين. وهذا اليقين لا يمكن أن يحصل إلا بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح هو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يحصل أحد يقينا بغير هذا العلم. كل من سلك طريقا غير طريق الكتاب والسنة لن يحصل يقينا. ولذلك كبار علماء الكلام، كبار علماء الفلسفة ما حصلوا يقينا، وإنما وقعوا في الحيرة ولم يجمعوا من الفلسفة إلا قالوا وقلنا. ولذلك كبارهم كالرازي والغزالي في آخر حياتهم ندموا على اشتغالهم بعلم الكلام، وحاولوا أن يرجعوا. إمام الحرمين حاول أن يرجع ولكنه وقع في التفويض ظنا منه أن هذا هو الذي كان عليه السلف. الرازي كتب وصية في آخر حياته، وصية جميلة جدا، ولكنه لم يرجع رجوعا تفصيليا. الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره يقرأ فيه، لأنهم عرفوا أن اليقين في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الطرق الأخرى لا تنتج يقينا. فاليقين طريقه هو العلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليقين كما تعلمون يا إخوة يتفاوت، فهو رتب. اليقين لا يتطرق إليه شك، ما يكون معه شك، ولكنه أيضا رتب، كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن، الإيمان هو الاعتقاد الجازم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أترقى في اليقين. وهو في الجملة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إيماننا بالجنة في الدنيا علم اليقين، فإذا رآها العبد يوم القيامة وقد قربت فإيمانه عين اليقين، فإذا دخلها فإيمانه حق اليقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. والعلماء يقولون، يقربون هذا، يقولون علم المسلم بمكة علم يقين، ما في مسلم يشك في وجود مكة ووجود الكعبة. فإذا ذهب ورأى مكة زاد يقينه، فإذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة زاد يقينه فأصبح حق اليقين. فاليقين مراتب، ولذلك يتفاوت الناس في اليقين وينالون من الولاية والإمامة بمقدار ما ينالون من درجات اليقين. فهذا هو اليقين، وهو متعلق بالأصول الخمسة، أصول الإيمان. نعم.
3: قال رحمه الله: بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
2: نعم، الإيمان بهذه الأصول الخمسة. وهناك أصل سادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لكنه من الإيمان بالله. الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، ولذلك لم يذكر في أكثر نصوص الإيمان الإيمان بالقدر، لأنه داخل في الإيمان بالله. وإن كان جاء في صحيح مسلم في حديث جبريل: عد الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، من أصول الإيمان. فهو جاء التصريح به، لكن أغلب النصوص لم يصرح بالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى فيها، لكونه من الإيمان بالله. تلحظون هنا يا إخوة أن ابن القيم رحمه الله قال: والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. كيف؟ هذا يا إخوة من جهة أنه لا يمكن الإيمان بالكتب والرسل إلا بعد الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني كيف تؤمن بالكتاب إذا لم تكن مؤمنا بالله؟ كيف تؤمن بالرسول إذا لم تكن مؤمنا بالله الذي أرسله؟ ومن جهة أن الإيمان بالله وباليوم الآخر مذكور على لسان الأنبياء وفي كتب الله سبحانه وتعالى، فالإيمان بالله داخل في هذا الأمر. وعلى كل حال، يقول العلماء: الإيمان بهذه الأصول الستة أو الخمسة متلازم، فالإيمان بواحد منها يستلزم الإيمان بالبقية، والكفر بواحد منها كفر بالبقية، كفر بالبقية، فهي متلازمة.

0: مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله.
1: نعم، يعني أن اليقين هو الجزم بهذه الأصول، جزما لا تردد فيه، كجزم الإنسان بما يراه ويسمعه، كجزم الإنسان بما يراه ويسمعه. فالإنسان يجزم بما يراه، فكذلك ينبغي ويجب عليه أن يجزم بهذه الأصول. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يثبت، بل قال بعض أهل العلم إنه موضوع، أعني المرفوع، لكن ذكره البخاري في ترجمة أحد أبوابه عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه معلقا، ورواه الحاكم مسندا إلى ابن مسعود. وقال ابن رجب: هذا طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح. هذا طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح. قال: وبقيته، يعني بقية هذا الأثر، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ثابت عنه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ كله عن اليقين. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. انتهى كلام الحافظ بن حجر. ومراد الحافظ بن حجر يا إخوة هنا أن يرد على الذين احتجوا بهذا الأثر على أن الأعمال ليست من الإيمان، لأنهم قالوا ابن مسعود يقول اليقين هو الإيمان كله، إذن الإيمان الذي في القلب، فبين المعنى الصحيح لهذا الأثر، وهو أن أصل الإيمان هو هذا اليقين، فإذا وجد هذا اليقين وجدت الأعمال الصالحة التي هي من الإيمان، التي هي من الإيمان، فالأعمال الصالحة من الإيمان، والذي يبعث عليها هو اليقين الذي في القلب. فاليقين الذي في القلب هو الباعث إلى الأعمال الصالحة. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله، ودرسنا في الغد هو آخر الدروس في هذه الرسالة، وسنقرأ إن شاء الله ما يذكره ابن القيم، ونعلق تعليقا خفيفا على أنه إذا كتب الله لنا يعني دورة أخرى قد نعقد للبقية يعني مجلسا في غير مجالس الدورة لمن شاء، بحيث نكمل شرحها على وجه التفصيل إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
1: الإمام ابن باز، دروس ومواقف وعبر،
0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد العزيز ابن محمد السدحان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضيلة الوالد الشيخ عبد المحسن العباد البدر، سعادة وكيل الجامعة الدكتور سعيد، المشايخ الأجلاء، الإخوة الأكارم، حيا الله الجميع كلا باسمه ورسمه، والله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا في طاعة الله وتعاونوا على طاعة الله واستقاموا على طاعة الله. معشر الحضور الأكارم، سمعنا في كلام المقدم أثابه الله تعالى خيرا عنوان هذه المحاضرة، وهي متعلقة برجل أحسبه والله حسيبه بأنه لم يوزق القبول في عصرنا هذا أحد كمثل هذا الرجل، ألا وهو الشيخ، بل شيخ الإسلام والمسلمين، الحافظ المحدث الفقيه أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، جعل الله تعالى الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه. وقد تكلم الكثيرون وكتب الكثيرون عن سماحته، ولا تزال الأقلام مستمرة في تدوين سيرته العطرة، والكتاب ما بين مستقل ومستكثر. وقراءة ومعرفة تراجم المصلحين تزيد الهمة وتقوي العزيمة وتبث النشاط في النفس. وإن مما يحسن ذكره في هذا المقام ما قاله سماحته رحمه الله تعالى بنفسه عندما أفرد محاضرة عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في مطلعها رحمه الله: لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم، لما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم وعن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس وترتاح إليه القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق، قال بعد ذلك رحمه الله: رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة النبوية، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنا في هذه الليلة أتحدث إليكم عن رجل عظيم وعن مصلح كبير وعن داعية غيور، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكلام أهل العلم في العناية بهذا الجانب، أعني جانب الترجمة للأئمة الأعلام، واضح وجلي، ومن شواهد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما ذكره الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، يعني الشافعية رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي جعل نجوم السماء هداية للحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض وهم العلماء هداية من ظلمات الجهل، وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء كما فضل النجوم على بعض في الزينة والضياء. وهذا يقول الحموي في مطلع كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء، يقول في مطلع كتابه: فهذه أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن المجيد والحديث المفيد، وبصناعتهم تنال الإمارة، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام، وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام. وهذا الإمام الغبريني المتوفى في العام 14 بعد 107 من الهجرة يقول في كتابه عنوان الدراية: ممن عرف من العلماء في 107 ببجاية أو بجاية، قال: وذلك بحيث يعلم طالب العلم الأئمة الذين بهم يقتدى، وبسلوك سنتهم السوي يهتدى. ثم أيضا إن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سيرهم مكسب كبير وتجارة رابحة لطالب العلم، لأن الطريق واحد. فإذا قرأ طالب العلم تراجم أولئك الأئمة الأعلام ازداد بصيرة وتنورا في سلوك طريقه، وفي المقابل علم مكامن النقص والخلل في ذاته وسيرته. وأيضا معرفة سير العلماء والحرص على تدوين أخبارهم ورحلاتهم وجهودهم سنة ماضية، يشهد لهذا ويؤكده عشرات بل مئات الكتب المتضمنة في مجموعها لآلاف التراجم. وحصر ذلك يصعب جدا، وقد تفنن أهل العلم رحمهم الله في تصنيفهم لكتب التراجم، فمنهم من أفرد ترجمة مستقلة عن إمام معين، فهذا الإمام الموفق ابن أحمد المكي يفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا الإمام القاضي عيسى الزواوي يفرد ترجمة مستقلة في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الإمامان بل الثلاثة البيهقي والشافعي البيهقي وابن كثير وابن حجر يفرد كل واحد منهم مصنفا مستقلا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الإمام ابن الجوزي يفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أحمد رحمه الله. ونحى بعض أهل العلم منحا آخر فأفرد كتبا مستقلة في ترجمة طبقة معينة، ترجمة طبقة معينة يشتركون في عصر معين أو في قطر معين أو في مذهب معين. فهناك من أفرد بعض أتباع المذاهب بمصنف مستقل: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، وطبقات الشافعية، وطبقات الحنابلة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك. ومن أنواع تصنيف التراجم التصنيف على حسب الفن والتخصص، فهناك طبقات للمفسرين صنف فيها الداوودي والسيوطي، وهناك طبقات للحفاظ صنف فيها الإمام الذهبي، وهناك طبقات للقراء صنف فيها الإمام الذهبي أيضا، وطبقات للنحاة، وطبقات الأطباء، وهل مجرة. وكما سلف آنفا منهم من أفرد ترجمة علماء قطر معين كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وكأخبار أو تاريخ أصفهان وتاريخ حلب وتاريخ إربل إلى غير ذلك من أنواع التراجم. بعد هذا سأعمد في هذه المحاضرة إلى ذكر أخبار ووقائع في حياة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسأجعل تلك الأخبار والوقائع تحت عناوين معينة. ليكون الكلام أكثر وضوحا وأكثر استجماعا للفائدة. أما حياة الشيخ الزمنية وترجمته التفصيلية وذكر مشايخه رحمهم الله وذكر تلاميذه وفقهم الله فهذا قد بسط وبحث كثيرا. وقبل البدء في الموضوع ومن باب رد الفضل والجميل، ألقى الشيخ عبد المحسن العباد البدر ثابه الله تعالى محاضرة عن سماحة الوالد رحمه الله تعالى في مسجد الجامعة في ليلة الجمعة 2024 وبكل حال له سابق الفضل في هذه الجامعة في تخصيص محاضرة عن سماحته. ويحضرني قول ابن مالك رحمه الله وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، وأقول والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة. والقصد من ذكر هذه المواقف والدروس والعبر أن يتبصر الإنسان فيها، وبخاصة أن يتبصر طالب العلم المحب لسماحته أن يعرف تلك المواقف، وأن يعرف كيف تمثل الشيخ السنة فيها، وكيف أقام الشيخ سيرته ونهجه على العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله وثابت السنة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. سمت الشيخ رحمه الله ووقاره، ليس الفائدة من حضور حلق العلم أن يحصل الإنسان فائدة أو فائدتين أو عشرا فحسب، بل الفائدة متعددة. فهناك خلق الشيخ، وهناك تعامل الشيخ مع السائلين، وهناك رحابة صدر الشيخ عند الاعتراض عليه، وهناك التواضع في سماع المداخلة والاعتراض عليه بعلم. يقول أبو بكر المطوعي رحمه الله: حضرت مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو يقرأ أبناءه المسند 12 سنة ولم أكن أكتب، وإنما كنت أنظر إلى خلقه وأدبه. وذكر السمعاني رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضره 6500 يكتبون، والباقون ينظرون إلى خلقه وسمته وأدبه. والذي يرى سماحة الشيخ بهيبته ووقاره وحسن طرحه للدرس وسعة صدره لقبول السؤال وتحمل تكرار السؤال يرى عجبا، يزين ذلك دموع طيبة. تغلب الشيخ عند ذكر بعض المواقف، وكما قال ابن الجوزي عن شيخه الألماطي: استفدت من عباراته أكثر من عباراته. وسماحة الوالد رحمه الله تعالى يعلم الله أن لدروسه هيبة ووقارا، بحيث أن الطالب في درسه إذا حضر يشعر بشعور روحاني، ولعل ذلك من نزول السكينة وغشيان الرحمة وإحفاث الملائكة بهذه الحلقة. يرى الوقار ويرى الهيبة ويرى تعظيم العلم، وسيأتي شيء من أدلة ذلك. يذكرني درس سماحة الشيخ بما نقله الذهبي في التذكرة عن أحمد بن سنان رحمه الله يصف درس الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله فيقول: كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن، ولا يبرأ قلم، ولا يبتسم أحد، ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. وقد جمع الله للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى شيئا كثيرا من هذا القبيل. ظهور القدوة في جميع شأنه. كلما قرأت قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت ذكرت سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فوالله إنه مبارك في أي مكان حل فيه أو ارتحل إليه. جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان أنه كان كثير العبادة والتأله، رآه علي بن عبد الله بن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير. سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتأثر الرائي له إذا رأى أخلاقه ورأى تمثله في السنة، قدوة بلباسه، قدوة في كلامه، قدوة في رقته ولينه، قدوة في شدته في الحق. فبحق أنه مبارك أينما كان، أحسب ذلك منه والله حسيبه. محافظة الشيخ على وقته رحمه الله، أكاد أجزم أن مجلسا تجلسه مع الشيخ لا يخلو من فائدة، يؤكد ذلك حضوره للأعراس للزواج، حضوره للزيارات الخاصة التي يدعى إليها من بعض الناس، جلوسه في بيته لا تحرم من فائدة، بل وإن تعجب فعجب أنه في المستشفى وعندما كان يتلقى العلاج أخبرني ابنه أحمد أن سماحة الشيخ لما كان في المستشفى كان يصلي بمن معه وهم 4 أو 5 أنفار، فإذا صلى والتفت عقب الصلاة أخذ يعظهم ويذكرهم ويعلمهم. فإذا كان هذا حاله في المرض قل لي بربك كيف حاله في الصحة. وإن تعجب من محافظة الشيخ على وقته ومجالسه فإليك هذا الخبر. حدثني ابنه أحمد أن سماحته رحمه الله كان حريصا على الثواني من وقته، وقال حتى في أثناء ركوبه في السيارة يشتغل بالعلم إما إملاء أو سماعا. أخبرني ابنه أحمد قال قرئ على الشيخ في السيارة كتبا، وإليكم بعضا مما ذكر لي، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، إغاثة النهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، الإقناع لابن المنذر رحمه الله تعالى، كتاب مرويات اللعن في السنة، كتاب دعاء ختم القرآن الكريم، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الكثيرة الصغيرة. بل وإن تعجب فعجب من حفاظ الشيخ على وقته أنه كان يشغل الثواني بالتسبيح والاستغفار والتهليل. ذكر الإمام السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء أن المحدث إذا ذكر الرجل الأول في السند كان هناك مستملون، المستملي هو الذي ينقل صوت الشيخ إلى من خلفه، وإذا كانت الحلقة كبيرة كان هناك أكثر من مستملي، فكان المحدث إذا قال مثلا حدثنا وكيع ثم المستملي قال حدثنا وكيع يبدأ الشيخ بالاستغفار والتسبيح حتى يرجع الصوت له. سماحة الشيخ رحمه الله إذا رأيته ينتظر أحدا ليهاتفه أو طلب أحدا الهاتف وكان في انتظاره تجده يستغفر الله تعالى، يسبح الله تعالى، يذكر الله تعالى. لما؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. بل وإن تعجبون من استغلال الشيخ بوقته، حدثني الشيخ عبد الرحمن الجلال وهو من طلاب الشيخ في الدلم يقول خرجنا مع سماحة الشيخ مرة للنزهة، يقول فلما جلسنا وصلينا المغرب فيما أذكر قال جاءت سحابة ثم أمطرت بإذن الله تعالى واشتد نزول المطر، فأمرنا الشيخ بالرحيل بالرجوع. يقول محدثي: فرجعنا، وفي أثناء رجوعنا كان الليل قد أسبر ظلامه، وقد رآنا بعض أهل المزارع عندما خرجنا مررنا بهم ويعرفون أن الشيخ معنا. قال: فأخذوا يوقدون بعض النيران في عسب النخيل حتى نرى طريقنا، فلما رأينا النار اهتدينا إلى مزارعهم فجئنا. وكانت حال الناس في ذلك الوقت في قلة ذات يد. يقول: فأدخلونا في غرفة، غرفة صغيرة، حجرة من الطين كانت توضع للتبن. يقول: والسماء تمطر. فأدخلنا الشيخ، ثم صعدنا مع الشيخ إلى على هذا التبن وجلسنا عليه ننتظر أن يخف المطر. يقول: فقال لي الشيخ: يا أبا عبد الله، وهذه كنية الشيخ عبد الرحمن الجلال أثابه الله، اقرأ. قال: فعجبت، كيف أقرأ في هذا الوقت الحرج، ليل ومطر وبروق؟ فقال الشيخ: بما أننا جالسون اقرأ، واقرأ من حزبك. يقول: لما قال الشيخ اقرأ من حزبك أعرف أن مراده أن أطيل القراءة. قال: فقرأت من سورة الأعراف. فلما انتهيت يقول بدأ الشيخ يشرح ويفسر ودموعه تسابق كلماته رحمه الله. أي حرص بعد هذا الحرص، ليلة ماطرة والمطر شديد وظلمة، ومع هذا كله كان يستشعر قيمة الوقت. تحضير الشيخ رحمه الله تعالى ومراجعته للدرس قبل حضوره. تعجب من هذا الإمام الفحل العلم، كبير في علمه، كبير في تواضعه. لا تعجب إذا رأيت الشيخ في الدرس يقول: لا أدري، بل والله تكلم الآذان من قول: لا أعلم، لا أدري. تحتاج المسألة إلى تأمل، سنبحثها إن شاء الله، عبارات اعتادت الآذان على سماعها. ترى الشيخ في بيته مع أمين مكتبته الشيخ صلاح أثابه الله معتكف على التحضير وعلى البحث، فهذا كتاب يقرأ في الحديث، وهذا كتاب يقرأ في التفسير، وهذه مسألة من درس البارحة تحتاج إلى زيادة إيضاح. ومما يلاحظ على سماحة الشيخ أنه يحرص على سماع البحوث التي يكلف بها، بل قد يستعيد القراءة مرتين وثلاثة، وسأذكر في ثنايا كلامي شيئا من هذا القبيل. ولا تعجب إذا سمعت الشيخ رحمه الله أحيانا يسأل الطلبة: من يعرف؟ وهذا هو العالم الرباني، وهذا هو التواضع، وهذا هو الخلق الذي كان عليه سلف الأئمة رحمهم الله. عناية الشيخ بصحة الحديث، هذه الخصلة تميز بها الشيخ وبز بها علماء عصره، عنايته في صحة الحديث وتميز فتواه بربطها بالدليل، لا بالدليل فحسب بل بالدليل الصحيح. يؤكد ذلك ذكره للرواة وتضعيف الحديث مع ذكر علته. ويمكن إجمال جهود الشيخ رحمه الله في هذا المبحث في نقاط ست: العناية بسماع الأسانيد. إذا بحث الباحث بحثا للشيخ يمل في بعض الأحيان من كتابة الأسانيد، فكيف بقراءتها بينما ترى الشيخ مصغي وقد يطلب الإعادة مرتين وثلاثة، وقد يطلب إعادة البحث بكليته عليه. أيضا الفحص عن الرجال، وسماحة الشيخ في درسه التقريب والخلاصة ملازمان للدرس، لا يكادان يفكان عن درس سماحة الشيخ. أيضا العناية بتتبع الطرق والشواهد والمتابعات. أيضا العناية بذكر الصحابي والراوي عند الاستشهاد أو الاستدلال بالحديث، وقل مثل هذا ما ذكرت لك سابقا من التنبيه على الأحاديث الضعيفة. ومن سعة علم الشيخ رحمه الله أنه قد يستدرك أحيانا على بعض المصنفين. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأحاديث الصحيحة. يعاب على بعض طلبة العلم استشهادهم بالأحاديث الضعيفة، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الأحاديث الضعيفة جدا، بل قد ترى في بعض الكتابات أحاديث موضوعة، وهذا مما يدل على التقصير في الطلب. سئل أحد أئمة القرن التاسع عن خطيب يرتقي المنبر كل جمعة ويستشهد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فأجاب في فتاوى بما معناه أنه يجب عليه أن ينبه من ذلك، فإذا لم ينتهي رفع أمره إلى من بسط الله يده حتى يكفه عن التغرير بالمسلمين ونشر الكذب على مسامع الناس في خطبهم. صبر الشيخ رحمه الله وجلده على البحث. أذكر لكم مثالا أنا كلفت به من سماحته. قرئ على الشيخ حديث نهى أن ينتعل الرجل قائمة، وكرر القارئ القراءة قرابة 6 إلى 7 مرات من كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكلما فرغ القارئ من قراءته قال الشيخ أعد مرة ثانية وسادسة وسابعة، فقال الشيخ يا فلان أحضر لي المسند الإمام أحمد، فقمت وأحضرته وقال اقرأ حتى نتأكد. يقول الشيخ هل السند الذي نقله الشيخ ناصر كما هو في المسند؟ فقرأت، وإذا بالسند كما نقله الشيخ، فقال لي الشيخ أحضر سنن ابن ماجه، فأحضرتها وقرأت وإذا بالسند كما هو، فقال لي الشيخ أحضر لي مصباح الزجاجة شرح لسنن ابن ماجه، فقلت يا شيخ بحثت عنه، قال أهدي إلي من الهند ابحث عنه في مكتبتي، بحثت عنه لم أجده. فكتب الشيخ إبراهيم الحصين رحمه الله لي ورقة من إملاء الشيخ، وقال لي الشيخ اذهب إلى المكتبة السعودية واطلب نسخ ابن ماجه وتأكد من أن إسناد الحديث في النسخ الخطية كما هو هنا. فذهبت وكان عندهم 4 نسخ، فأخذت 3 وإذا بالحديث كما هو، أي بالسند كما هو، فأخبرت الشيخ فقلت يا شيخ عندهم 4 نسخ أخذت 3، قال ارجع وتأكد من 4، ثم قال لي وانقل لي السماعات التي في آخر النسخ الخطية. رجعت إلى المكتبة لأنقل السند من النسخة 4، ولم يخالجني شك في أنها لن تختلف عن النسخ السابقة، لكن المفاجأة أني لما أخذت النسخة 4 وجدت أن الحديث ليس موجودا، فنقلت السماعات. وأذكر وهذا الكلام بعيد العهد به في عام 1399 هجرية، نقلت السماعات. أذكر في آخر النسخ قرأت هذه النسخة على القاضي الإمام محمد بن علي الشوكاني بحضور أخيه، فأتيت إلى الشيخ رحمه الله في منزله القديم بعد صلاة المغرب وقلت يا شيخ رجعت إلى النسخة 4 ولم أجد الحديث، فتربى على كرسيه وتبسم ضاحكا وقال ذلك ما كنا نبغي. ثم قال على من قرأت؟ فقلت على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فقال الشيخ ابحثوا لي عن كلام الإمام أحمد عن هذا الحديث، فوجده أحد الإخوة، وجده أحد المشايخ في كتاب الآداب الشرعية. وبعد هذا البحث المضني إذا بالشيخ يعد الحديث بعلمة تدل على تمكنه في العلم. شيخ الإمام ابن ماجه في هذا السند هو رجل اسمه علي بن محمد، علي بن محمد هذا يروي الحديث عن وكيع ابن الجراح الإمام العالم المشهور، كأني أذكر أن الشيخ يقول وكيع بن الجراح إمام مشهور وطلابه كفر، فكيف يتفرد هذا الراوي بهذه السنة عن وكيع؟ في هذا شيء في النفس، وهذه تدل أو هذا التعليل يدل على بعد نظره. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث رافع بن خديج: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ذكر الحافظ أن هذا الحديث تفرد به شريكا عن أبي إسحاق السبيعي رحمه رحمة الله عليهم، وذكر الحافظ أن تفرد شريك بهذا الأصل عن أبي إسحاق دون بقية تلاميذ أبي إسحاق مما يوجب التوقف فيه. ونقل مثل هذه العلة ابن سيد الناس في كتاب النفح الشذي عن ابن طاهر، مفاده أن الإمام المشهور إذا تفرد عنه أحد من غير المشهورين الآخذين عنه فإن ذلك الآخذ عنه ينبغي التوقف في قبول خبره. وقد نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمته رحمه الله. أيضا من جلد الشيخ رحمه الله أنه قال مرة في الدرس كما نقل بعض تلاميذه، يقول جلس ساعتين ونصف في يوم الخميس، ويقول سماحته لولا الأشغال الأخرى لجلسنا مع الأخوان حتى الظهر. وسئل عن أحسن كتاب قرأه فقال شرح النووي على مسلم، وذكر الناقل أن الشيخ قال قرأته نحو من 60 مرة. وهذه الهمة تذكرني بما ذكره صاحب طبقات الحنابلة أن عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله 23 مرة، والإمام المزني قرأ الرسالة للشافعي 50 مرة. حفظ الشيخ وضبطه يعجب المرء من دقة ضبط الشيخ. وسأذكر لكم واقعة وقعت فيها، وهي وإن كانت علي لكن أرجو أن يكون هذا من أمانة النقل، ويحسن ذكر ما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر رضي الله تعالى عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال جابر: ليراني أحمق مثلك. الشاهد أن محمد بن المنكدر قد ذكر ما له، وهذا من أمانة النقل. وأنا سأنقل لكم شيئا قد يكون مضحكا نوعا ما من دقة ضبط الشيخ. كنت أقرأ على الشيخ سندا أظنه في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكان من ضمن رجال السند رجل اسمه صدقة ابن صالح، فكأن الشيخ طلب الاستزادة من ترجمة صدقة ابن صالح، ثم قال: ابحث لي عمن اسمه صدقة. فقلبت الصفحات فوقعت عيني على صفحة فيها رجل اسمه صدقة الثوري، فقال: اقرأ. فقرأت. فالشيخ رحمه الله إذا كان الخطأ يعني مما يدعو للتبسم والضحك يحاول أن يقيم خطأ، أن يقوم خطأ القارئ أو المتكلم، فقال: سبحان الله، اقرأ. فقلت: صدقة الثوري. فقال: اللهم اهده. تأكد. أنا ظننت أن الشيخ يرد علي نحوا وأنا ضعيف النحو، فقلت: يا شيخ صدقة الثوري. قال: هداك الله، صدقه الثوري. أيضا من تعليل الشيخ أنني سألته مرة في درس قديم عن حديث، قلت: يا سماع، هذا الدليل على حفظ الشيخ رحمه الله. قلت: يا شيخ، فيه حديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام: نعم الأجر يؤخذ على القرآن. فسكت فقال: ليس في البلوغ. أنا كأني أراها الآن. قلت يا شيخ أنا قرأت في البلوغ. فمكث يفكر ثم قال ليس في البلوغ. فأشار إلي أحد الإخوة أن الشيخ مصر، فقلت يا شيخ أنا قرأته. فقال أحضره غدا معك. وكان ذلك الدرس يوم الخميس. المهم أخذت أقلب الأوراق وأقلب البلوغ صفحة صفحة ولم أعثر عليه. وبعد مضي فترة زمنية أقدرها بأربعة إلى خمسة أشهر وجدت الحديث في البلوغ. فأتيت إلى الشيخ وقلت يا شيخ أحسن الله إليك، سألتكم عن حديث وذكرت لك أنه في بلوغ المرام ونفيتم ذلك وهو الآن معي. قال اقرأ. فقلت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال نعم، لكن أنت سألت عن لفظ، نعم الأجر يؤخذ القرآن. أما هذا الحديث البخاري حديث الرقية من ضبط الشيخ، وأنا أختبركم فيه الآن مع الاعتذار لكبار المشايخ الحاضرين ولكن عن الطلاب. قرئ على الشيخ هذا السند، اسمعوا وانظروا كيف واسمعوا كيف أعلى الشيخ الحديث. قال القارئ قال الدراقطني أخبرنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة، ثم ذكر تقييم الدجاجة والبيضة إلى آخره. فاستعاد الشيخ القارئ مرة أخرى فقال القارئ قال الدارقطني أخبرنا نصر بن علي، ثم ساق السند مرة أخرى ولم يرتضي الشيخ هذا النقل. فقال الشيخ ما أظن ما أظنه كذا. أحد منكم أدرك إعلان الشيخ؟ اسمع السند مرة أخرى وأخيرة. قال الدارقطني أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الأغر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله ما أظن ما أدرك نصر بن علي، لعله سقط منه. هكذا قال الشيخ الحرف. فقال القارئ نعم يا شيخ الدارمي وليس الدارقطني. قال نعم. وهذا يدل على دقة الحفظ وعلى ضبط العلم. أيضا أذكر من حفظ الشيخ رحمه الله أن سندا أعيا بعض الناس الإخوة في طبقات ابن سعد، وكان السند فيه رجل منسوب إلى الجد الثاني فلان بن فلان بن فلان ابن فلان، يعني وصل النسب إلى الجد الثاني. وبعد البحث المضني من بعض الإخوة لم يعثروا عليه، فسألوا سماحة الشيخ فقال قل نسيت رقم الصفحة، فيقول صفحة كذا. فيقول لي أحمد أن الشيخ رحمه الله كان يضبط الأرقام بالمصطلح المعروف في العدد أبجد هوز، وهذا العدد أو هذا المصطلح معروف عند القدامى. أيضا ذكر بعض المقربين للشيخ أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله مر عليه حديث في كلمة سمعها قال فطلب مني أن أبحث الحديث، وبعد البحث المضني لم أعثر عليه. فقال الشيخ رحمه الله بعض المصنفين يريدون بعض الأحاديث في غير مضانها، ثم قال أحضرني كتاب الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال فأحضرته. قال فأمرني بفتح صفحة معينة ثم قال اقرأ. قال فوجدت الحديث معزولا للنسائي. يقول الشيخ هذا الكتاب قرأته لآخر مرة من 40 سنة، وحدد سماحته اسم القارئ. أيضا مما يعد من مناقب الشيخ سرعة استحضار الشيخ للاستدلال. أذكر مرة أن مسألة علمية اختلف فيها بعض المشايخ في الرياض، وهي مسألة السلام على الإمام عقب الصلاة. فيقول بعضهم من طلبة العلم والمشايخ أنهم بحثوا عن أصل لهذه المسألة. المهم سئل سماحته فأجاب بأن ذلك في الصحيحين له أصل من حديث أو في قصة توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه عندما قال: كنت آتيه في مصلاه الذي صلى فيه فأسلم عليه فلا أدري أرد السلام علي أم لا. وذكر كذلك حديث المسيء في صلاته. تطبيق الشيخ العملي للسنة: الذي يجلس مع الشيخ في بيته أو في درسه يرى أو يتأثر ويستفيد ويتمثل بإحياء سنن كان يهملها أو قد كان مهملا لها، فإذا رأى محافظة الشيخ عليها والمواظبة على تطبيقها تأثر من ذلك. من تلك السنن متابعة المؤذن. تعودنا أن نرى الشيخ، أو تعود الإنسان أن يرى الشيخ إذا أدى المؤذن أن يقطع الكلام، سواء كانت الكلام هاتفيا أو مخاطبا من حوله، يقطع الكلام حتى يتفرغ لسماع المؤذن. قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن جريج رحمه الله أنه قال: كانوا في الزمن الأول ينصتون للمؤذن كإنصاتهم للقراءة. وحدثني سعد الداود رئيس الحرس الخاص بسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال: خدمت الشيخ 11 عاما وحفظت من عمله وتطبيقه سننا كثيرة. فمن تلك السنن البدء بلبس اليمين عند التنعم. يقول سعد من باب الاختبار، يقول: وفي زحمة الشيخ بعد الفراغ من المحاضرة ومع كثرة السائلين وتوافد الناس عليه، كنت أضع نعله الشمال عند قدمه الشمال. يقول: فيبدأ يرفع قدمه اليمين ويبحث عن القدم اليمين. يقول: فأضع الشمال مرة ثانية فيبدأ عن اليمين، وفي المرة الثالثة يضع القدم الشمال بشماله ثم يبحث عن اليمين حتى يبتدئ بلبسها. وأخبرني أحمد ابنه قال: في مرض الشيخ الأخير رحمه الله كان إذا خلع الشراب الذي يرتديه بدأ بالأيسر تطبيقا للسنة حتى في مرض الموت رحمه الله تعالى. وأيضا محافظة الشيخ على سنن أملها الكثير، عملها يسير وأجرها عظيم. سنة القدوم من السفر والبدء بصلاة ركعتين. حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال:
0: من فضلك اقلب الشريط.

حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال يقول: قدم الشيخ الدلم في يوم الخميس في شهر شعبان عام 1357 للهجرة النبوية. قال: وكنا في استقبال الشيخ أمير الدلم رحمه الله ومعه بعض الأعيان وجمع من الناس، فلما قدم الشيخ وترجل من سيارته أمره القائم على شؤون البلد بتناول قهوة، فقال: أين المسجد؟ دلوني على المسجد. قال: فبدأ فصلى ركعتين، ولم يزل رحمه الله محافظا على هذه السنة حتى مات رحمه الله. أيضا من ما يلاحظ على الشيخ رحمه الله من المحافظة على السنن المداومة على لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. وأخبرني أمير مكتبته الشيخ صلاح ثابه الله أن الشيخ كان إذا صلى إماما فجر جمعة يقرأ بالسجدة والدهر. وهنا فائدة، وهي أنه قد وردت زيادة عند الطبراني أن النبي عليه السلام كان يديم ذلك، أي يديم القراءة، قراءة السجدة والدهر، لكن هذه الزيادة فيها كلام. الشاهد من الطرائف ما ذكر في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. يقول الجامع لها الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله عن الشيخ قال: جاءنا قوم فقالوا: يا شيخ، صلينا الجمعة يوم الخميس. قال: سبحان الله، كيف تصلى الجمعة يوم الخميس؟ قالوا: قرأ إمامنا بالسجدة والدهر فجر الخميس فأقمنا صلاة الجمعة. ولا شك أن هذا من الجهل، لأنهم اعتقدوا أنها واجبة. أيضا من الوقفات التطبيق العملي في نشر السنة. يقول البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم ساق بإسناده حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه عندما قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي، ولكن أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ترى سنن عملية في نشر العلم يقوم بها سماحة الشيخ رحمه الله، وهذا مما ينبغي أن يتقصده طالب العلم، وبخاصة إذا كان السائل جاهلا أو يخشى أن يلتبس على السائل، ويعرف هذا من صيغة السؤال أو من إلحاح السائل على طلب التفصيل والتزيت الجواب. فمرة سأل سماحته سائل عن كيفية مسح الرأس، فأزال ما على رأسه ثم مثل بيديه تمثيلا فعليا، لأن ذلك أرسخ في ذهن الرائي أو في ذهن السائل. عند نزول المطر كان رحمه الله يحسر عن رأسه، وهذا معروف في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي عليه السلام إذا نزل المطر كشف عن بعض بدنه وقال: إنه حديث عهد بربه. وفي كتاب أخلاق الشيخ أصفهاني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ قال عن بعض الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل مطر فحسر عن رأسه فحسرنا عن رؤوسنا. تجرد الشيخ في مقولة الحق، وهذا من أعظم، وهذه الصفة من أعظم الصفات التي تميز بها سماحته، لكنه يقول الحق بعلم وبحكمة. والعجب أن كثيرا أو أن بعض الناس يتحاشى من ذكر الحق بالحق، واعترض عليه من اعترض، ومع هذا كله لم يغير ذلك، لم يحرك ساكنا عنده ولم يسكن متحركا. وكذلك فتوى في الصلح مع اليهود بالدليل الشرعي. وهذا العالم الرباني إذا رأى الحق وتبصر بالعلم الشرعي على منهج سلف الأمة قال به، ولو اعترض من اعترض، لكن ينبغي
أن يتكلم الإنسان بعلم. وقد سأل بعض طلبة بعض المشايخ أو طلبة العلم سأل سماحة الشيخ عن سبب محبة الناس له على رغم اختلافهم فيما بينهم، فاسمعوا إلى جواب الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: لا أعلم شيئا إلا أني بحمد الله منذ عرفت الحق في شبابي وأنا أدعو إليه وأصبر على الأذى في ذلك، ولا أحابي في ذلك أحدا ولا أداهن في ذلك أحدا، أقول الحق وأصبر على الأذى، فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فالحمد لله. هذا هو الطريق الذي رسمته لنفسي مشافهة ومكاتبة، قبله من قبله ورده من رده، ما دمت على بصيرة، ما دمت على علم فيما أعتقد. فأنا أقول: وإن خالفني من خالفني من الناس فلهم اجتهادهم، والله جل وعلا يعطي المجتهد أجرين إن أصاب وأجرا واحدا إن أخطأ، فلا أعلم سببا إلا هذا السبب. إني أقول الحق بحمد الله حسب طاقتي وأنشره قولا وعملا، ولا أعتب ولا أوذيه، وإذا قدرت على ذلك بل أدعو له بالتوفيق والهداية. هذا هو طريقي مع الملوك ومع غير الملوك. يذكر هذا الكلام من سماحته رحمه الله بما ذكره الإمام ابن رجب في كتاب الدين، في كتاب الدين

الله أكبر الله أكبر. بدأ يذكر الكلام الذي قاله سماحته بما ذكره ابن رجب رحمه الله في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن خضر بن تيمية، يقول: إنني إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزبه متبعا لسنته ما أبالي من خالفني ولا خالف فيا، ولا أستوحش لفراق من فارقني، وإني لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا السنة وتركوها وعادوني من أجلها لما ازددت لها إلا لزوما ولا بها إلا اغتباطا إن وفقني الله لذلك، فإن الأمور كلها بيديه وقلوب العباد بين إصبعيه. تعظيم الشيخ رحمه الله للنصوص الشرعية عجب أمره في ذلك. وما أجمل ما ذكر ابن القيم في كتاب الوابل الصيب في علامات تعظيم النصوص، وقد رأينا جميعا وسمعنا من الشيخ أمثلة كثيرة، فإذا ثبت الدليل فحيهلا به. وكثيرا

موضوع الشيخ، وكل هذا متعلق بتعظيم النصوص. نبدأ بالأمر الأول قبل الطرفة. حضر سماحته من الطائف، يقول حارسه الشخصي أو رئيس حرسه سعد، يقول استقبلناه في المطار يوم الخميس، ثم ذهبنا مباشرة إلى الجامع ليتولى التعليق والإجابة على الأسئلة بعد الندوة. ولاحظ الجهد البدني من السفر من الطائف إلى الرياض ومن المطار إلى الجامع، وبعد الفراغ من الأسئلة والتعليق على الندوة، وعندما خرج أخرج بعدما ركب في السيارة قبل الركوب أخرج ورقة من جيبه، قال سعد فقرأتها فإذا فيها دعوة زواج والقصر بعيد. فقلت يا شيخ القصر أنت متعب وتحتاج إلى الراحة، فلو ألغيت ذلك الموعد. فيقول سأل الجنود الشيخ أحد منكم يعرف القصر؟ يقول سعد أنا أعرفه، ويعني فرحت أن الشيخ ما سألني. فقال الجنود لا نعرفه. فقال الشيخ سعد تعرف القصر؟ قلت نعم. فقلت يا شيخ، فقال ماذا أقول لربي من دعي إلى عرس أو نحوي فليجب، استعن بالله. فذهب الشيخ ولبى دعوة الداعي. من الطرائف أن رجلا يبدو أنه صاحب دعابة قال للشيخ يا شيخ عبد العزيز، قال نعم. قال أنت تقول بأنه ينبغي أو يجب أن يحضر الإنسان دعوة الزواج؟ قال نعم، إذا لم يكن فيها منكر ولم تكن على موعد سابق. قال يا شيخ ما عندي، ما هناك منكر ولا في موعد سابق. قال لابد أن تحضر، احضر. قال وإذا ما حضرت؟ فالشيخ يعني كأنه ألزمه قال احضر. قال يا شيخ يعني إذا كان ما فيها منكر ولم أكن مرتبطا بموعد سابق أحضر؟ قال نعم. قال يا شيخ أنا أدعوك غدا على زواج ولدي. ففوجئ الشيخ فقال سأل من معه فقال ليس عندك موعد، قال نحضر إن شاء الله. أي رجوع للحق، مع أن لو وقعت لبعض الناس قد يأنف ويقول أنت استدرجتني، إذن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا، منهج الشيخ لا، ما دام أنه ثبت النص الشرعي وفي ذلك قربة فلا حرج. التثبت أيضا من تعظيم الشيخ للنص الشرعي. دعاه أحد السفراء إلى الإفطار فأفطر مع جمع من الضيوف، ثم لما أراد الصلاة قال صاحب الدعوة نصلي في البيت جماعة يا شيخ. فأطرق الشيخ ثم ضرب بعصاه الأرض وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلته، قوموا فاذهبوا إلى المسجد. فقام القوم كلهم وصلوا جماعة في المسجد. مواقف الإنسان قد يضعف، قد لا مؤاخذة يذل، لكن من جعل السنة نصب عينيه بورك له وفتح الله له. التثبت في نقل الأخبار، كان سماحته مثال يحتذى، والأصل فيه أنه يحمل الناس على المحمل الحسن ويتثبت إذا بلغه خبر. وهنا أيها الإخوة ينبغي أن يكون هذا منهج طالب العلم، وأن لا يصدق كل خبر يسمعه. أنت قدوة وكلامك يؤخذ وقد تدان به، فاحرص واجعل نصب عينيك إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. من حسن ظن الشيخ رحمه الله، دخل عليه رجل في مجلسه فجاء أحد الناس وقال يا شيخ هذا الرجل مدخن، رائح ثيابه فيها رائحة الدخان. فقال الشيخ لعله ركب مع أحد، لعله جلس مع أحد فأثرت رائحة ذلك المجالس عليه. هذا مثال بسيط لكنه يعطي انطباعا عظيما عن حسن ظن الشيخ بالمسلمين. وضوح كلام الشيخ وعدم التكلف في اللفظ، إذا قرأت بعض الكتب تحتاج إلى قاموس لحل غامضها وكشف خفيها، وهذا النهج يتعسر عليها الحصول على الفائدة. وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة ما كان يسرده كسردكم
ولكن

0: لكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. يقول بعض شراح الشمائل أي ظاهر مفصول ممتاز بعضه من بعض حيث يفقه السامع ما يتكلم، والذي يسمع كلام الشيخ يفهمه العالم والمتعلم العامي الصغير الكبير، كلام في منتهى الوضوح لا تكلف ولا تشدق ولا تعمد إظهار الغموض في الكلام. ولهذا ما أجمل ما ذكره الذهبي في السير عن الأصمعي رحمه الله أنه قال: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. وإن تعجب فعجب أن أبا عمرو هذا هو شيخ القراء والعربية. سأحاول أن أختصر. تورع الشيخ بالفتية وقوله لا أدري تقدم شيء من الأمثلة على ذلك. والعجب أن هذا المنهج منهج لكبار العلماء، بل منهج أسسه وأصله نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاءه عن ربه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى هذا المنهج سار الفحول من أهل السنة عليهم رحمة الله. الإمام الذهبي يعرض أثراً على شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ابن كثير في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فاستشكله وتوقف فيه. والإمام الذهبي بنفسه يتوقف في عمر سلمان الفارسي بعد أن رجع عن قوله الأول. والذي يقرأ فتاوى سماحة الشيخ أو يسمع دروسه يتعود سماع كلمة لا أعلم، كما قلت لكم في أول المحاضرة، يحتاج الأمر إلى بحث أو إلى مزيد من البحث. باختصار حتى لا أطيل، مناصحة الشيخ هذا الأمر أو نصح الشيخ لو قسم على مجموعة من الناس لكفاهم، أي أن نصح الشيخ مستمر مع كل طبقة من طبقات المجتمع، لا يبخل بالنصيحة مع الكبير ومع الصغير. والذي يسمع محاضرات الشيخ ويقرأ رسائله يرى عجباً من كثرة مناصحته. وإذا تذكرت حديث أبي رقية رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، رأيت أن سماحة الشيخ من أكثر الناس تمثلاً بهذا الحديث. النصيحة لله في صحة الاعتقاد وتقرير التوحيد، وللشيخ نصيب الأسد، وللشيخ قصب السبق في تقرير التوحيد. فلو أقسمت أن كل محاضرة في الغالب يبتدئها الشيخ بتوحيد الله والتقرير، أرجو ألا يحنث من أقسم في ذلك. قل مثل هذا في كثرة الاستدلال وتعظيم النصوص الشرعية. أيضا من النصيحة لله غيرته الشديدة على من أنكر أو على من خالف الدليل الشرعي الصحيح. أيضا رد الشيخ الشفهي ورده الكتابي على الفرق الضالة وبيان ضلالها، ناهيك عن تحذيره من البدع من صغيرها وكبيرها. النصيحة لكتاب الله، ما أكثر ما أوصى الشيخ بكلام الله، بكتاب الله، بقراءته، بتدبره، بالتمعن فيما قاله أهل العلم في تفاسيرهم. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على اتباع سنته، والحث على نشر السنة، وإرسال دعاة السنة إلى كل مكان. النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحته للحكام المكتوبة، ليس فقط الحكام عندنا بل إلى حكام كثيرين، يناصحهم، يدعو لهم، يبين لهم الحق برفق وعلم وإدراك. ثم الدعاء. أخبرني الشيخ صلاح أن سماحة الشيخ كان يكثر الدعاء لولاة الأمور، ويقول: والله لا أحصي الشيخ في مواطن الإجابة، في عرفة وفي الطواف وفي السعي، يكثر الدعاء لولاة الأمور. وهذا من بعد نظر الشيخ ومن فقه ومن ورعه. لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها في السلطان. أيضا النصيحة العامة لعموم المسلمين، كم تكحلت أعيننا برؤية هذه العبارة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى عموم من يراه من المسلمين، وكم سمعناها مرارا، وكم تليت المساجد. وهذا دليل على نصح الشيخ رحمه الله تعالى ومحبته للخير، أو محبته للناس أن يسلكوا دروب الخير. شفاعة الشيخ للمحتاجين، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. يقول بعض المفسرين: والشافع مأجور سواء قبلت شفاعته أو ردت شفاعته، لأن الله تعالى بيّن أن النصيب يكون بمجرد الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. والشاعر في بيت يقول: اشفع إذا كنت مسؤولا فربتما سألت ما كنت مسؤولا فلم تجبي. لا تمنعن يد المعروف، ويقول الآخر: لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مختبرا، فالسعد ثارات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وقد عاش قوم وهم في الناس أموات. الشيخ مات لكن مكارمه حية براقة مضيئة في كل مكان. جاء في طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كثيرا ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات. تذكرونا جميعا بالشيخ عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى الولاة شفاعات، فقال له المتولي يوما صاحب السلطة: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن لا نرد رقعتك. فقال: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا. فقال: لا نردها أبدا. وفي تاريخ إربل كان أبو المظفر الخزاعي يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى المتولي عليه فيوقع بقضائها. ومرة قال له: أيها الشيخ، ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه. فقال: أنا لا أزال أكتب، فإن قضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض، وإن لم تقضى فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك. وفي السير أن الإمام بقي بن مخلد رحمه الله مشى مع رجل إلى أشبيلية بقضاء حاجة له. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم شفاعا للمحتاجين إذا كان مقتدرا. وسماحة الشيخ معروف بشفاعاته، وهنا شفاعات قد تكون من الشفاعات العظيمة لسماحته. من أعظم شفاعات الشيخ شفاعته لعلماء الصومال عندما حكم عليهم بالإعدام، فكلم سماحته ولاة الأمور فبادروا أثابهم الله إلى الكلام مع من له الأمر، فأعفوا أو أنجاهم الله تعالى من قتل. هنيئا للشيخ، وهنيئا لمن أعان الشيخ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وشفاعة الشيخ للشيخ ناصر الألباني رحمه الله بالبقاء في الأردن عندما أرادوا إخراجه، كتب إلى ملكها كتابا فيه النصح والتذكير بمقام الشيخ، فما كان من المسؤول هناك إلا أن وافق على إبقاء الشيخ. وهذا أمر ظاهر للشيخ عبد العزيز رحمه الله وما يخفى أكثر. حرص الشيخ على أداء عمله براءة للذمة وعلى قضاء الحوائج. أستطيع أن أقول إن الشيخ يقوم بأعمال لو قسمت على 7 بل على 10 لكفتهم، وقد تزيد عن حاجتهم. ومع هذا كان رحمه الله يقابل تلك الأعمال بصدر الرحب، وهو ينهج منهج من كان قبل من السلف. ذكر الذهبي أن عمرو بن الحارث المصري كان يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألون عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب، فيجيب كل على سؤاله. وفي السير أن الإمام مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه مع كثرة أشغاله رحمه الله. والذي يرى تزاحم الناس على سماحة الشيخ يرى العجب، جميع طبقات الناس، هذا كبير، هذا صغير، هذا طالب علم، هذا عامي، هذا عسكري، هذا مدني، هذا يطلب حاجة، هذا يطلب مالا مباشرا، هذا يريد الذهاب مع الشيخ، والشيخ بصدر الرحب يعطي كلا حاجته على قدر جهده واستطاعته رحمه الله تعالى. أيضا من العجيب في تحامله على نفسه ما حدثني به ابن أحمد، يقول: لما اشتد مرض الشيخ وأصابه نوع من التقيؤ أزمه الأطباء بالمبيت في المستشفى، فذهب رحمه الله بعد صلاة العشاء، واقترح عليه الأطباء أن يبقى يوما كاملا حتى يكون تحت المراقبة، فجلس إلى الضحى من الغد، يعني نصف يوم. فلما قاربت الساعة 9 يقول أن الشيخ قال نتوجه إلى المكتب. قال أحمد فحاولت أن أثنيه عن رأيه لكنه أصر، فقلت إذن يا والدي إلى مكتب المنزل، فسكت لكنه أصر على الذهاب إلى مكتب الإفتاء. يقول فكلم أحد المسؤولين الكبار، فحاولت أن يكلم الشيخ ونحن في السيارة حتى يقنعه بلزوم منزله للراحة، فكلمه المسؤول لكن الشيخ أصر على الذهاب. فقال أحمد قلت يا والدي تعود إن شاء الله بعد الظهر مباشرة؟ قال نعم نعود إن شاء الله 2:30. وعاد الشيخ 2:30 متحامل على نفسه. حتى نغير أو حتى ننتقل إلى موضع آخر، دعابة الشيخ ومزاحه رحمه الله تعالى، تتعجب من لطافة الشيخ ومن دعابته رحمه الله، وترى مثالا للعالم الرباني. من طرائف الشيخ ومزاحه ودعابته أن أحد طلبة العلم كان مرة راكبا مع الشيخ الألباني رحمه الله، وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيارة، فقال ذلك الطالب يا شيخ هذه سرعة ولا تجوز. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى أخبر أن ذلك من إلقاء النفس التهلكة أو كلام ما معناه، فضحك الشيخ الألباني وقال هذه فتيا من لم يجرب فن القيادة. يقول قلت يا شيخ سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبد العزيز. قال انقله، علماء أهل سنة أهل سنة. فرجع بقصد أن العلماء أهل السنة دائما بينهم اللطف والمداعبة لأن قلوبهم سليمة. يقول السائل فقابلت الشيخ في مكة عبد العزيز رحمه الله وأخبرته بكلامي مع الشيخ وأخبرته بكلام الشيخ لي، فضحك الشيخ وقال قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية. وكان الشيخ رحمه الله من دعاباته إذا جاء عنده أناس بعد صلاة العشاء قال تعشوا معنا، فإذا تعذروا أو تعذر أحدهم قال أنت تخاف لامرأتك، إذا كنت لا تخاف اجلس معنا تعش، فإن كنت تخاف فاذهب، فيضطر المدعو إلى جلوس. ومرة قال لبعض طلبة العلم لما لا تعدد الزواج؟ قال يا شيخ أنا موحد. قال مسكين هذا توحيد الخائفين. ومن الطرائف، وإذا كان معنا طبيب يعذرني، معنا طبة هنا وليس معنا طبة، معنا طبيب فعده الطبيب كمان أحد يعني أخذ حريتي. كان الشيخ رحمه الله يأكل على عشائه، وكان عند أحد الأخوة المهتمين بالطب، ومن حرصي على الشيخ يقول يا شيخ دع عنك هذا الأكل، هذا فيه كوليسترول، هذا فيه كذا هذا فيه كذا، والشيخ يأكل، وأكثر من حرصي أتابع والله أكثر كلام الشيخ والشيخ يأكل. فقام الشيخ ليغسل بعد الأكل، وقام مع أحد المشايخ والطبيب جالس، فقال ذلك الشيخ يا شيخ عبد العزيز من هذا الرجل اللي يقول لك كذا وكذا؟ قال هذا طبيب ولكن خذوا خل خذوا خل، يعني العبارة عندنا هذه خذوا خل يعني كلام مثل ما قال يوم الشيخ عبد المحسن في مجلس، قال دلوا من ماء ودلوا من طين، يعني مرة يأتي بكلام سليم ومرة يأتي بكلام سقيم. أيضا دعا الشيخ أحد أزواج حفيداته فقال الشيخ لا نلبي دعوتك. يقول الشيخ نحن حضرنا زواجك، فإذا تزوجت مرة أخرى حضرنا زواجك. فذهب الزوج وأخبر امرأته فكلمت الشيخ معاتبة، فطيب الشيخ خاطرها وأخبرها أنه يداعبها، وأتى الشيخ رحمه الله وتناول أو لبى دعوتهم. ومن العجائب أن أحد الناس ممن قدموا الحج أو العمرة أراد استخراج إقامة فعجز، فقال يا شيخ عبد العزيز؟ قال نعم. قال رأيت الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام فشكوت له حالتي فقال اذهب إلى الشيخ بن باز يقضي حاجتك. فضحك الشيخ وقال لعلك لم ترى الرسول، ولكن اكتب لنا أو ارفع لنا أحد يزكيك وسنسعى إن شاء الله في بعض ما نستطيع. وهناك بعض الدعابات يطول ذكرها لكن يكتفي بهذا. اجتهاد الشيخ رحمه الله في العبادة. قال وكيع بن جراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال القاضي تقي الدين ابن سليمان: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها. وقال محمد بن سماعة: لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. وقال الشعبي رحمه الله: ما أقيمت الصلاة منذ عقلتها إلا وأنا على وضوء. همة عالية، همة جبل أشم. سماحة الشيخ قدوة، مثال يحتذى في حرصه على العبادة، في تبكيره إلى المسجد، محافظته على سنن الرواتب. أما الأذكار فأمر عجب، أذكار الصباح والمساء. يقول لي عن اجتهاده ابنه أحمد، يقول: منذ عرفت والدي وهو يقوم قبل الفجر بساعة ويصلي 11 ركعة. وطالب العلم ينبغي أن يكون مثالا يحتدى به، قدوة في عباداته في جميع شأنه. ولهذا يؤخذ على بعض طلبة العلم التثاقل أو كثرة قضاء الصلاة المكتوبة، وبخاصة صلاة الفجر، التفريط في النوافل، وأن تعلم أن العامة إذا رأوا طالب العلم جعلوه قدوة لهم، فإن أساء أساءوا واحتجوا به، وإن أحسن أحسنوا وتأثروا به، وكان له كأجرهم لا ينقص من أجرهم شيئا. زهده رحمه الله في متاع الدنيا. أذكر مثالين في هذه المدينة الطيبة. لما أرادوا أن يملكونه بيتا رفض ذلك، وأمر أن يكون البيت باسم رئيس الجامعة يسكنه إذا تولى رئاسته. ولما في الآونة الأخيرة اشتد مرضه رحمه الله، قبل 4 سنين اشتكى الشيخ من ركبته، فأراد ولي الأمر أثابه الله أن يبني للشيخ بيتا بلا درج حتى لا يتكلف في الصعود. ولما استشاروه في أي مكان يضع البيت، قال الشيخ بعد أن دعا له خيرا: ليس في العمر بقية، ويكفينا هذا البيت الذي نحن فيه. سلامة قلبه على المسلمين. كلكم يعلم قول الله تعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويعلم ذلك الحديث الذي مفاده أن رجلا قال عنه النبي عليه السلام: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. وفي آخر الحديث أنه لم يضع جنبه على فراشه وفي قلبه غل على أحد من المسلمين. قال زيد بن أسلم رحمه الله: دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه ووجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عملي شيء، ما من عملي شيء أوثق عندي من 2، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الأخرى فكان قلبي بالمسلمين سليما. أذكر أمثلة على سلامة قلب الشيخ. أولها سألته أنا بنفسي في سيارته، قلت: يا شيخ عبد العزيز، كلام مفاده أنك ما أعلم أحدا إلا يحبك من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، وهذا أمر شبه متفق عليه، فما السر يا شيخ في ذلك؟ فحاول الشيخ رحمه الله أن يتعذب الجواب. المهم أني لما كررت السؤال مرة أو مرتين قال: ما معناه؟ لا أعلم في قلبي غلا على أحد من المسلمين، ولم أعلم بين 2 شحناء إلا سارعت للصلح بينهما. حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله، أثابه الله ورحمه، وهو لا يزال في مدينة الدلم ومن أكبر طلاب الشيخ رحمه الله لما كان هناك، يقول بأن الشيخ قضى على رجل في مسألة فتضايق الرجل، وكان الرجل نسيا، فأخذ يقضع في الشيخ ويتكلم على الشيخ. المهم أن ذلك الشيخ مات، أن ذلك الرجل مات وكان الشيخ حاجا في عامه ذاك، فلما قدم ذلك الرجل بعد صلاة الفريضة ليصلى عليه سأل الإمام من هذا المتوفى؟ قالوا فلان. قال الذي تكلم في الشيخ ابن باز وشتم والله لا أصلي عليه، وخرج ولم يصلي عليه. يقول بعض طلاب الشيخ صلينا عليه مع الناس، وكان بعضهم يقول بأن هذا الإمام الذي ما صلى عليه سيكون له منزلة وحظوة عند الشيخ عبد العزيز. رجع الشيخ من الحج رحمه الله فأخبروه أن فلانا مات فترحم عليه، ثم أخبروه أن الإمام فلان من طلابه لم يصلي عليه، فغضب الشيخ وتمعر ولم يرضى بذلك، ثم أمر الشيخ عبد الرحمن بن جلال أو غيره أن يأخذه إلى المقبرة، ووقف على قبره وصلى عليه ودعا له. أي سلامة قلب، وأي عطف، وأي شفقة، وأي رحمة. حدث الشيخ محمد بن موسى فيما نقل عنه. اسمعوا إلى هذا المثل، أختم به هذا العنصر حتى نعلم مدى قدر سلامة قلب هذا الرجل. يقول الشيخ محمد: كان أحد المشايخ من طلاب الشيخ والمتتلمذين عليه والعاملين معه، وفي يوم من الأيام كتب ذلك الرجل كتابا قاسيا للشيخ، ملأه بالعبارات القاسية والكلمات الفظة، وقال: أنت لم تعد تهتم بي، وأنت تقدم غيري علي، وأنا ظلمت معك، والناس ينتظرون فيك العدالة، وساقف أنا وأنت بين يدي الله، لقد عملت معك مدة طويلة فلم أحصل على ترقية وتحسين لمستواي الوظيفي، إلى غير ذلك من الكلام الجاف المزعج. يقول الشيخ محمد كما ذكر في غير كتاب: فقرأت الرسالة على سماحته كاملة. تخيل أنك أنت المخاطب بهذا الخطاب. يقول: قرأت الرسالة على سماحته كاملة، فلما فرغت منها تبسم الشيخ وقال: الله يسامحه، لقد أحسست بهذه الجفوة فيه، وشعرت أن في نفسه شيئا علي. اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة ابن فلان ابن فلان حفظه الله وبارك فيه: أما بعد، فوالله إنك من أحب الناس إلى قلبي، وأنا ليس في نفسي عليك شيء، أما بالنسبة لموضوعك فأنت لم تكلمني فيه أبدا، ولكن أرجو منك أن تغير خطابك هذا بخطاب آخر تشرح فيه موضوعك، وننظر في الأمر إن شاء الله ونجتهد فيه. ثم دعا له بالتوفيق والفلاح. يقول الشيخ محمد: فلما وصل الخطاب إلى الرجل احمر وجهه من الخجل، ووقع في حرج عظيم، وتأثر بموقف الشيخ تأثرا بالغا، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، كيف أستطيع مقابلة الشيخ الآن بعد الذي حصل مني؟ قال: فجاء ذلك الرجل الشيخ، جاء إلى الشيخ ليزوره ويعتذر منه، فرحب به الشيخ وأجلسه بجواره وأرخى له سمعه واعتذر إليه ودعا له ووعده خيرا. أيها الأكارم، هذه أخلاق العلماء. العلماء أخلاق العلماء الربانيين. ولا خير في طالب العلم إذا لم يحتلي بحذو أولئك الفحول الأعلام. فينبغي أن نستفيد، ليس مجرد سماع القصص والأمثلة من باب قضاء الوقت والتمتع بنشوتها ولذتها، لا، إنما المراد أن نتمثل بها. أما التواضع فيقول ربنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وهنا أنبه في هذا الحديث إلى أن بعض اللائحات الدعائية تكتب هذا الحديث بزيادة: ما نقصت صدقة من مال، يكتبون: بل تزده، بل تزده. وهذه الزيادة الذي أعرف أنها خطأ من جهة النحو وخطأ من جهة العزو، أما النحو فالأصل أن يقول بل تزيده، ولها تقدير بل تزده. ثانيا، الذي في مسلم بدون هذه الزيادة. فينبغي لمن أراد أن ينشر شيئا من سنة الرسول أن يتأكد وأن يتثبت فيما يكتب، حتى لا يتأثم بما ينشر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيعه، ولا تبغي تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو رضيعه. الشيخ آية من آيات الله في التواضع، يدل لذلك أن فقير المسلمين يجد عنده من الرحابة والتقدير ما لا يحظى به عند غيره. ومن تواضع الشيخ أن الفقير كان يرفع اللسان في مجلسه، وكان الشيخ يقول للموظفين: ارحموا هؤلاء مساكين، قوم غرباء تغربوا عن أهليهم، ارحموهم لا تعنفونهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم. من تواضع الشيخ رحمه الله وحلمه أنني حضرت درسا له قديم. هذا أيها الأكارم يعطي الطالب، يعطي صاحب العلم منهجا في تحمل السائلين. ورحم الله الشيخ ابن سعدي عندما قال له السائل بعد أن أكثر عليه: أكثرنا عليك يا شيخ. قال: المنة لكم. قال ابن عباس: لولا السائل لذهب نصف العلم. فتحمل السائلين. نرى الشيخ في الحج يتكرر السؤال عشرات، أنت وأنت جالس تمل من سماع الجواب، فكيف بمن يجيب؟ هذا هو العالم الرباني، وهذا تواضع العلماء للجهال من المسلمين وللفقراء من المسلمين. سائل أغرض على الشيخ، أذكر لكم القصة بفحواها أو بمعناها. قال: يا شيخ، صلى إمامنا المغرب فقام إلى ركعة رابعة. فقال الشيخ: ما سبحتم به؟ فقال: اصبر يا شيخ. رجل كثيف البصر وكان جاي متكئ على عمود بعيد عن الشيخ، فرد السؤال مرة أخرى، فكأن الشيخ رحمه الله أراد الاستيضاح، فقال: اصبر يا شيخ حتى أكمل سؤالي. فرده ثالثة، ثم قال في الثالثة كلاما ما معناه، قال: يا شيخ لا تعجل، أنت مفتي، تأكد من السؤال ثم أجب، أنت تتمعر وأنت جالس. فآخى الشيخ سمعه، فلما سأله قال: إن إمامنا قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب، ولما سألناه عن ذلك قال: لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة. أذكر أن الشيخ قال له: أمهلنا 3 أيام حتى نبحث هذه المسألة.
1: أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة.
2: إذا اعتدال الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث يعده العلماء كما يقولون ربع الدين، نصف الدين، 3/4 الدين. ولو قال قائل إنه الدين كله كما قال صلى الله عليه وسلم لكان فعلا حقا، وقول رسول الله أولى من الجميع. ومعنى ذلك، أولا قبل الكلام على الحديث، جرت العادة في بعض النوادر أو بعض الأشياء الغريبة فيما يتعلق ببعض الرواة التنبيه عليه. معلوم عند علماء التاريخ وعلماء الحديث، إذا ذكر تميم الداري ذكر معه حالا خبر الجساسة، وخبر الجساسة كما رواه مسلم مطولا عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، دخل عليها بعض الناس وسألها حديثا، قال: حدثيني حديثا سمعتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه عن أحد غيره. يعني لا تجيبي واسطة بينك وبين رسول، كن سمعتيه مشافهة عن رسول الله. فذكرت، قالت: تزوجت فلان وطلقني وفلان. ثم في يوم نادى المنادي الصلاة جامعة، فحضر الناس المسجد وكنت في صف النسوة خلف القوم، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر وتبسم وقال: أتدرون لما جمعتكم؟ ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن حدثني تميم الداري بشيء كنت حدثتكم بمثله فأحببت أن تسمعوا. حدثني تميم الداري قال: ركبنا سفينة بحرية في 30 رجل، وكلمة بحرية قيد ليبين أنها سفينة كبيرة تمشي في البحار، وليس السفينة نهرية صغيرة تمشي في النهر. قال في بعض الروايات: ركبنا البحر حينما اغتلم البحر، فهاج بنا شهرا حتى أرفأنا، يعني جاء بمرفأ إلى جزيرة، فجئنا وركبنا في قرب السفينة. القرب جمع قارب، وهو المعروف الآن مع البواخر الكبيرة قوارب النجاة، وتكون تلك القوارب مع السفينة الكبيرة إذا أرادوا أن يذهبوا إلى ماء خفيف إلى الشاطئ، والعمق لا يحتمل السفينة الكبيرة، ينزلونها أخف وأسرع. فجلسنا في قرب السفينة ثم جئنا إلى الجزيرة، وفي بعض رواياته فطلبنا الماء، وبعض رواياته فانكسرت السفينة فركب البعض منا على لوح منها. كل تلك الروايات. فجئنا تلك الجزيرة فلقينا دابة هلم أو هلف، ذكر لفظا، كثيفة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها، مؤخرها من مقدمها لا يعرف من كثرة الشعر فيها. فقلنا: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالت: ومن أنتم؟ وما خبركم؟ فذكرت لنا رجلا، ايتوا ذلك الرجل في هذا الدير. فلما ذكرت لنا رجلا خفنا منها وظننا انها من الجن، فاسرعنا الى الدير، فوجدنا رجلا اشد واكبر ما يكون، موثوق يديه الى رجليه ما بين الركبتين الى القدمين في الحديد. فقال: من انتم؟ فاخبرناه امر الجساس، وجدنا دابة صفتها كذا وكذا. ثم قالت: هلموا الى هذا الرجل في هذا الدير، فخشينا منها. من انت؟ قال: انا المسيح. ومن انتم؟ قالوا: قوم من العرب هاج بنا البحر وأرفأنا إلى جزيرتك هذه، فنزلنا فدلتنا. فقال: أما وقد علمتم مكاني؟ فإني أنا فلان، أنا المسيح، أسألكم عن نخل نيسان. قال: وعن أي شيء تسأل؟ قال: هل يثمر إلى الآن؟ قالوا: نعم يثمر. قال: يوشك أن لا يثمر. قال: أسألكم عن بحيرة طبرية، أفيها ماء؟ قلنا: نعم، مليئة بالماء. أسألكم عن عين كذا رعز أو كذا، في وهي عين في أقصى الشام، هل تسير وهل يزرع أهلها؟ قلنا: بلى، ماؤها يفيض ويزرع أهلها على مائها. قال: يوشك ألا تجري وألا يزرع أهلها. أسألكم عن النبي الأمي، أظهر؟ قالوا: نعم، ظهر في مكة وهاجر إلى طيبة ثم إذا هو. قال: نعم، ماذا فعل مع العرب؟ هل قاتلوه وقاتلهم؟ قالوا نعم قاتلوه وقاتلهم. ماذا فعل معهم؟ قالوا لقد نصره الله عليهم وأظهره على كل من لقي وأطاعه العرب. قال هذا خير لهم. ثم قال إنه المسيح ويوشك أن تحل قيوده وأن يظهر. قال فإذا خرجت فلن أترك قرية في الأرض إلا وطئتها إلا مكة وطيبة. وبعض الروايات ويثرب ورواية مسلم وطيبة. فإن على أنقابها ملائكة بأيديهم سيوف مسلطة. وبعض الروايات ملك يحرسها بيده سيف مسلط. فإذا جئت إلى أحد أبوابها ردني بسيفه. ثم يقول تميم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال رسول الله هلا كنت حدثتكم بمثل ذلك من قبل؟ قالوا نعم. قال أحببت أن أخبركم بخبر تميم يطابق ما كنت أخبرتكم به. هذه نبذة عن قضية الجساسة. وسميت جساسة لأنها تتجسس الأخبار للدجال عما يحدث عند الناس. أوردنا هذا على غير عادة لأن كلمة تميم الداري دائما يصحبها خبر الجساسة. يقول تميم الداري رضي الله تعالى عنه وهو كما يقولون عنه أصلا كان نصرانيا وكان مترهبنا متعبدا. قال ولما أسلم جاء في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وأسلم ومكث على عبادته. كان يقوم الليل ربما قرأ القرآن كله في ليلة وربما قضى الليلة في آية واحدة. فكان متعبدا رضي الله تعالى عنه. ثم خرج بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الشام ومات بفلسطين. هذا تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله. وهنا يقول العلماء قضية عرض الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا عن تميم مع أنه كان يخبر أصحابه بمثل ذلك ما الحاجة إليه؟ نقول أيها الإخوة إن مثل هذه الأخبار وتلك القضايا التي يأتي الواقع يصدقها تزيد في يقين المؤمن وتزيد في إيمانه. فهذا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول من يؤمن بكل ما أخبره الله به وكان للمتقين إماما وكان أمة وحدة. ومع ذلك يقول رب أرني كيف تحيي الموت. أولم تؤمن؟ من تصدق؟ قال بلى ولكن لإيش؟ ليطمئن قلبي. فالخبر حينما يأتي سماعا والخبر حينما يأتي حسا مشاهدة ليس الخبر كليش؟ كالعيان. ولهذا إذا جاء المحسوس الواقع مطابق ومصادق للخبر السماعي زاده ايش؟ قوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يجمع الناس ويخبرهم بما سبق ان حدثهم به هل كان الرسول في شك من امره؟ لا والله. ولكن اراد ايش؟ ان يعلن للناس واقعية ما كان قد اخبرهم به. وهذا يزيد في الناس ايش؟ زيادة يقين بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المؤمنين مجرد ما يسمع الخبر لك أنه رأى بعينه. ولنا من ذلك ما جاء عند ابن كثير في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات يوم قال إن رجلا كان في من قبلكم ركب بقرة فضربها فقالت يا هذا لم يخلق لذلك فقال الناس وعجبا بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأنا أؤمن بذلك ومعي عليه أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما هم حاضرين وما هما ثمتا. ورجل كانت له غنم فجاء ذئب وخطف شاة فأدركه وخلصها منه فالتفت إليه الذئب وقال أنت خلصتها مني من لها حينما لا يكون لها راعيا غيري؟ قال سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال نعم وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. بمجرد سماع الخبر يقين. والصديق رضي الله تعالى عنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر الإسراء والمعراج وقام أهل مكة يصفقون ويصفرون وذهبوا سراعا إلى أبي بكر تعال اسمع ماذا يقول صاحبه. قال ماذا قال؟ قال إنه ذهب البارحة وأتى إلى بيت المقدس وأسري به إلى السماوات ثم نزل إلى الأرض وجاء في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال قال ذلك؟ قال نعم. قال لئن قاله فهو صادق. أصدقه. قالوا كيف تصدقه على مثل ذلك؟ قال أنا أصدقه على ما هو أبعد من هذا، أصدقه على خبر السماء، فكيف لا أصدقه على بيت المقدس؟ إذن بعض الناس يكون اليقين والإيمان عنده بمجرد سماع الخبر ليس فيه شك. وعلي رضي الله تعالى عنه لما كتب حاطب خطابه لأهل مكة فيما يتعلق بتهيئ رسول الله لفتح مكة، والله الرسول سبق أن دعا الله اللهم عم عليهم الأخبار، ودعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة. حاطب قام وأخذ إيش كتاب وكتبه وأعطاه لضعين لامرأة، قالها وصلي إن وصلتي إلى أهل مكة لك كذا وكذا يعلمهم. جاء جبريل وأخبر رسول الله. طيب الرسول سمع من جبريل هذا ومنطق عن الهوى وهذا مطاع ثم أمين، ما في شك في هذا ولا في تثبت. فقال لعلي ومعه رجل آخر نسيت ولا حمزة ولا من، لا حمزة ومات في أحد رضي الله تعالى عنه، نعم أحسن الزبير بن العوام، قال أدرك الضعينة في روضة خاخ وخذ منها الكتاب. أتى ومشى وأسرع وأدرك الضعينة في الروضة التي أخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي أخرج الكتاب. قالت ما عندي كتب. فتشوا المزادة والرحل ما في شيء. كاد أن يرجع فاستلس علي سيف. قال والله لما كذبنا رسول الله وإنه لصادق، ولا بد ان تخرجي الكتاب، اما ان تخرج الكتاب والا فتشنا الثياب. يعني جينا للجد حين يبقى علي رضي الله تعالى كان في شك من اخبار رسول الله، لا اراد يقدم على قتلها وجزم بان الكتاب موجود لان الرسول صادق. ما توقف الى ان يشاهد حتى يفتش موجود، لا قبل ما يفتش لتخرجن الكتاب او يفتشن تحت الثياب، طبعا تحت الثياب ممنوع. فاخرجته من عقاص شعرها. فين كان يوصل لهذا كمان يعني؟ فيقين علي رضي الله تعالى عنه بصدق الخبر ومطابقته للواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله كأنه يشاهد الكتاب عندها، فجزم حتى اخرجت الكتاب. اذا الناس مرات يتفاوتون بقدر صدق الايمان وقوته، وبعض الناس يحتاج الى تدعيم المؤلفة قلوبهم حتى بالمادة الى ان يستقر الايمان. وكما جاء ايضا في باب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عند يذكره العلماء عند قوله سبحانه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم

عليه. فقد يأتي إمام كبير جليل ويأتي أحد طلابه ويسمع حديثا من جهة ما عن بعض الشيوخ بسند أطول ويسمعه شيخه منه، ويكون الطالب عدلا ثقة عنده، فيروي الشيخ عن ايش؟ عن تلميذه. وقد يروي الشيخ حديثه ويسمعه طلابه وينسى الشيخ ما حدث، فيأتي الطلاب يجي في وقت انت حدثنا كذا، قل انا نسيت، فيروي الشيخ مرة اخرى حدثني فلان عني اني حدثتهم عن فلان وفلان وفلان، فيجعل نفسه احد الرواة بعد ان كان هو الشيخ الذي روى ذلك. وهذا باب في علم مصطلح الحديث في التحري والصدق في النقل والامانة. هنا يحدثنا تميم رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين وفي هذا الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم إلا مكة وطيبة، تقول فاطمة في بعض رواياتها لكأني أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينخش في المنبر بأصبعه، طيبة هذه طيبة هذه، أي المدينة المنورة، وهي من أسمائها طيبة وطابة. وذكر بعض العلماء في تاريخ فوق 40 اسما، وكلها موجودة في كتب التاريخ. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، تجد في بعض النسخ الدين قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة، فكلمة ثلاثة اختصار في الكتابة، ثلاثة هذه نعت للنصيحة ولا نعت لقال؟ ها، اذا كان الصحيح في الاسلوب قال ثلاثا الدين النصيحة، هذا تعبير سليم اذا اراد الاختصار، ولكن صحة الرواية الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، كم هذه؟ ثلاث مرات. لماذا يكررها ويؤكدها؟ لان الدين بكامله من اول اركان الاسلام الى اركان الايمان الى الاحسان الى العقائد الى كل ذلك يجمعه كلمة الدين. هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر ايش؟ دينكم. فجبريل سأل عن ايه؟ اخبرني عن الاسلام، قال كذا وكذا، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاحسان، اخبرني عن الساعة، ثم ذكر له علامات كل ذلك جمعه صلى الله عليه وسلم تحت عنوان ايه؟ الدين. اذا الدين في كلمة، اذا هذا يحتاج الى ايش؟ تقوية هذا الاخبار للسامعين. واذا كان هذا الحديث بهذه المثابة وهو من ابلغ كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي النصيحة؟ قالوا هم فهموها، النصيحة التي جمعتها فيها الدين، لمن يكون تكون النصيحة؟ نأتي هنا اولا، النصيحة لغة يقولون الاخلاص او التخليص، والاصل في النصح يقال نصح العسل اذا صفاه عن الشمع، وتقول انت نقح الحب او نقح الحب اذا صف الحب من التبن. ولهذا يجتمع كل تعريف النصيحة في الاخلاص والاصلاح، الاخلاص والاصلاح او المستقدم المصلحة. ولذا قالوا النصح الابرة نصاح، الخيط نصاح، الخياط ناصح، لان الابرة بالخيط في يد الخياط تصلح شق الثوب او تصلح الثوب لصاحبه، فقالوا النصح هو الاخلاص. واذا كان النصح او النصيحة هي الاخلاص، الاخلاص لمن؟ قالوا لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامة. ايش بيجي بعد هذا؟ ها؟
ما بقوا شيء، حتى الحيوان تنصح له امتثالا لامر الله. ولنا في كل ذي كبد عشرة اجر، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اذا النصح الاخلاص والاصلاح. هنا لما سمعوا كلمة الدين النصيحة على سبيل المبالغة ولا على سبيل الحقيقة او على سبيل الاغلبية، يبحث العلماء هذا المبحث. هنا يسمى عند البلاغيين القصر الدين النصيحة، قصرت الدين في النصيحة. قالوا فيه الطواف، فيه السعي، فيه الرمي، فيه التجرد، اذن كل هذا من الحج. ولكن ياتي الحج عرفة، فببقية الاركان والاعمال الاخرى. قالوا معظم اركان الحج عرفة. قالوا لا، السعي كمان ركن، الطواف كمان ركن. قالوا كل عمل قد يدرك في غير وقته الا عرفة، لانها ان فات عرفة فات الحج والطواف والسعي اللي باسم الحج، كل هذا ينقلب الى ايش؟ الى عمر. واذا فاته الوقوف بعرفة فلا رمي ولا شيء ايش بعد، ولا اعتداد بالطواف والسعي الذي كان باسم الحج من قبل. فلو جاء وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم فاته الوقوف بعرفة، انقلب السعي من حج الى ايش؟ الى عمر، ويتحلل بعمر. اذا من باب التغليب والتنبيه على الاهم، فاذا قلنا من باب التغليب والتنبيه على اهم ما في امور الدين كانت النصيحة. وان جئنا الى الشمول واخذ اللفظ على ظاهر مدلوله، بان الدين النصيحة شملت النصيحة بعمومها المسميات التي جاءت في هذا الحديث. وكيف تكون النصيحة لله اولا؟ قالوا اذا كانت النصيحة هي تخليص الشيء، فنصيحة

إذا حببت العبادة في الله جمعتهم على الله، حببت الله عند لعباده صاروا يحبون الله، أو إذا دللتهم على طريق محبته. ولذا ينقلون عن القاضي عياض: المحبة أشد تعبدا من الخوف. وقالوا عن ابن المبارك وغيره: لو أن لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخاف منك، أيهما أقرب إليك؟ قال: الذي يحبك، لأنه يطيعك في حضورك وينصح لك في غيبتك ويأتمنك ويؤدي إليك في أماناتك. لكن الذي يخافك إن كنت حاضرا ربما استقام، وإن غبت عنه، إذا غبت عنه ما تخوف، ربما قصر في واجبك او لم يؤدي اذا ائتمنته. اذا المحبة اشد من الخوف. ونحن يهمنا فيما يتعلق بالنصح لله. قالوا: اول الواجبات، او اولا، النصح لله قسمان: فرض ونافلة. اما النصح لله الذي هو فرض على كل عبد فهو اخلاص العبادة لله وعدم اتخاذ شريك او ان يشرك معه غيره في اي جانب من الجوانب، وان يصف الله بما وصف به نفسه على سبيل الجلال والكمال، وان ينفي عنه ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا نصح لله. ثم هو في هذا هو الفرض. وفي النوافل أن تكون حبه لله وما فيه مرضاة الله أشد من حبه لنفسه. ثم بعد ذلك يكون داعية إلى الله، يكون ناصحا فيما بينه وبين الله. والنصح لكتاب الله هو خدمة كتاب الله بكل ما أوتي من قوة، وذلك إما بحسن النية في اتباع الكتاب، وهذا عام في الجميع، وإما بمداومة تلاوته وتفهم معانيه، وكذلك اتباع أوامر واجتناب نواهيه. ومن الإخلاص لكتاب الله ما قام به العلماء من بيان طريقة تفسيره وبيان طرق ومناهج معرفته وبيان مدلوله. فكل ما كتب في علوم القرآن وتفسير القرآن وتجويد القرآن وما كان من كتابة القرآن وحفظ قص القرآن وكل ما دون من حرف في سبيل حفظ القرآن فهو نصح لكتاب الله. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القتل يستسري في القراء جاء إلى أدرك كتاب الله من الضياع. جد عمر لما جاء إلى أبي بكر يستحثه على جمع القرآن كان بدافع إيش؟ النصح لكتاب الله من إيش؟ من الضياع. وهكذا كل ما يتعلق بالقرآن من حفظ وعلم وتعليم وتأمل وما يتعلق بهذا من جميع الجوانب. ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لرسوله في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأينا النماذج من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم وبالعالم كله، وذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبته في قلوبهم من شدة نصحهم إليه. ونحن نعلم قضية حباب بن الأرت أو خباب بن الأرت حينما أخذ أسيرا وأخذوه أرادوا أن يقتلوه في مكة وأخرجوه إلى الحل وقالوا له: هلم يا خباب، أتود أن يكون محمد مكانك هنا ونخلي سبيلك؟ شوفوا هذا العرض، السيف مسند على عنقه ويقولون: بس تكلم، تمنى فقط. أتتمنى أن يكون محمد هو سبب أخذك وأسرك؟
ان يكون محلك هنا.

0: تضرب عنقه وتسلم انت ونخلي سبيلك. ماذا كان جوابه؟ لم يبال بسيوفهم ولم يبال بجمعهم ولم يبال بالحياة كلها، بل يقول لا والله لا ارضى له ذلك، بل ولا ان يشاك بشوكة وهو في مكانه بالمدينة. الدافع لهذا ايه؟ شدة النصح لرسول الله. وهكذا امتثال الاوامر فيما ينفذه العبد كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه. ايش لو جيت النماذج؟ علي رضي الله تعالى عنه لما نام في الفراش وهو خارج للهجرة ايضا نصحا لله ولرسول ساعة. ابو بكر حينما يمشي تارة امامه وتارة عن يساره ويقول انتظر يا رسول حتى استبرئ لك الغار، كل ذلك من باب النصح لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كلها وتاريخ سلف الأمة كله إنما هو في بيان النصح من أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نحن تقدم لنا بأن التحاكم لكتاب الله أو إن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله وإيش؟ وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد الى الله رد الى ايش؟ الى كتاب الله دائما وابدا، والرد الى رسول الله في حياته الى شخصه صلى الله عليه وسلم وبعد مماته انتقال للرفيق الاعلى لمن؟ لسنته. وكذلك الان من النصح لرسول الله في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه النصح لسنته من بعده، لانه قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي. يبقى النصح لرسول الله النصح للسنة بأي شيء؟ بنصرتها، بتدوينها، بحفظها، ببيانها، وعلم المصطلح كله الذي يبين صحيح الأحاديث من حسنها من ضعيفها من علله، ومباحث الرجال كل ما دون في علم الرجال الإصابة ابن الأثير كذا وكذا، كل ما دون فيما يتعلق ببيان حال الرواة، هذا الرجل ثقة نقبل حديثه، هذا الرجل ضعيف نتوثق ونشوف له ايش مستند وشواهد، هذا كذاب هذا منكر الحديث، كل ذلك لأي شيء؟ نصح لأي شيء؟ للسنة، حتى لا نجمع بين غث وسمين، نتبين حقيقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هؤلاء الرجال الاعلام ايدهم الله ونصحوا لسنة رسول الله نصحا لله ولرسوله، وبينوا لنا الصحيح من السقيم والصحيح من العليل والمقبول من المرفوض في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد هذا العمل، يأتيك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسك فيه شيء، انت بين احد امرين، تنصح لسنة رسول الله وتنصرها وتعمل بها وتترك رغبات نفسك، او تترك السنة وتأخذ رغبات نفسك. هنا يأتي النصح. وكما تقدم لنا او يأتي في باب الاجارات حديث جابر رضي الله تعالى لما جاء الى اهل العالية قال جئتكم بامر نهى عنه صلى الله عليه وسلم كان لكم فيه خير، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. نهى صلى الله عليه وسلم عن ايجار الاراضي او تأجير الارض بما يكون على رؤوس الجداول والمازيانات، كانوا يؤجرون الارض قسمين بين صاحب الارض وبين اللي يزرعها. يقول صاحب الارض اللي يطلع على القنوات واللي في رأس الجد والرأس الحوض هذا لي، والباقي في عرض الحوض هذا لك انت يا ايش يا الزارع. فقد يصح هذا ويموت ذاك او يضعف ذاك فيكون هناك الغبن. فبين صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من التأجير وقال بذهب او فضة او جزء مشاع مما يخرج من الجميع. طلعت مثلا 10 أراجب على النصف او على الثلث او على الربع، يجمع حصاد المازيانات ورؤوس الجداول ورؤوس الجداول وكله سواء ونسبة مئوية مضطردة. فقال نهى عن امر كانت لكم فيه مصلحة، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. هناك في آية اخرى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايش؟ الخيرة من امرهم. يا سبحان الله، هنا لله حقيقة الايمان، وهنا المقياس الحقيقي. تأتي في زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطبها رسول الله لزيد بن ايش؟ حارثة. ومن زيد بن حارثة؟ كان تبناه في الجاهلية، او اخذته خديجة، او اخذ اسيرا ووصل الى خديجة، الى خديجة رضي الله تعالى عنها، فوهبته لرسول الله يخدمه. فجاء ابوه وعمه بالفداء وقال يا محمد بلغنا ان ابننا زيد عندك وهذا فداؤه، تريد ان تفاديه؟ قال هل لا خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال اناديه واسأله ان كان يريدكم فبغير فداء، وان كان يريدني فما انا بمفاد شخصا يريدني. قال والله انصفتني، تعال يا زيد تعرف هذا؟ قال نعم هذا ابي وهذا عمي. قال جاءوا بفدائك واخبرتهم ان اردت اهلك فاذهب معهم بدون فداء، وان اخترتني فما انا بمستغن عنك. ماذا قال زيد؟ والله لا اختار احدا عليك ابدا، لسه ما كانش رسول. بمجرد مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قال ابوه ويحك يا زيد، اتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا اختاره، والله ما قد قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعل. فين هذا جماعة؟ الانسان ما بيصبر على هذا مع ولده، حتى على نفسه احيانا يتضايق، ليش ما فعل هذا وليش لم يفعل ذاك؟ فخادم عنده لم يفعل شيئا ما يعاتب عليه، فعل. يكون بعض العلماء يقول عنه كان له بعض الاولاد سيء الاخلاق شوي، قال يا اخي انت عالم وفاضل وهذا ولد كذا لماذا لم تؤدبه؟ قال لا افسد اخلاقي باصلاح اخلاق غيري. كان هذا فيه تقصير، ولكن الى هذا الحد، لو اخذ يعنف ويصيح ويعمل، هذه الصورة قد يأباها بعض الناس، فيفسد اخلاقه من اجل ان يصلح غيره. الذي يهمنا بان مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة، لانه كان في عفدة ربه يتعهده من قبل ان يولد، وصانه من السفاع، وهو وما كان رضيعا شق صدره واخذ حد الشيطان منه الى اخره. جاء زيد، لما رضي زيد واختار جوار رسول الله وصحبته بما يكافئه، اخذه وطاف به حول الكعبة واعلن زيد ابني. ابنك من فين ومن ام عندك؟ يعني زيد بتبني، وكان التبني قاعدة معروفة عند العرب، من تبنى احدا كان بمثابة ولده لصلبه، يرث عنه ويرثه ويؤدي عنه كواحد منهم خلاص. لكن هذه الناحية اراد الاسلام ان يبطل، واذا تزوج الابن بالتبني صارت ابنته حليلة ولده، وحليلة الولد لا تنكح. فأراد الله أن يبطل التبني ويبطل حرمة زوجة التبني. ولكن كان درس شديد، أبطل الله هذا في من؟ في شخصية رسول الله ومن تبناه، وفي ابنة عم رسول الله. فيأتي رسول الله ويخطب زينب لزيد بن حارث. انظر إذا هذه القضية، نريد ان نتبين هذه القضية في هذا المعرض، وان يسلب الخيرة من امرهم. والقضية ما هي عادية، ما هو طوب يلبسه يقلعه، ولا طعام ياكل وينتهي منه، ولا بيت تسكنها ولا تأخذ منه. لا، ده قضية لها أبعاد بعيدة جدا. من حيث المجتمع، زينب قرشي وفي الذروة من النسب، وزيد مهما كان أصله جرى عليه الرق. هل هناك تقارب بين زيد؟ هناك معادلة؟ ها؟ هناك تقارب بين زيد وزينب؟ ما في اللي في حرف الزاي فقط، لكن بعيدين جدا. فزيد جرى عليه رق وزينب في القمة من النسب، فهي تواجه المجتمع كيف ترضى ان تتزوج برجل جرى عليه رق وهي في القمة من قريش. فاذا تزوجته لاول وهلة تقابل المجتمع بهذا ولا لا؟ يصعب عليها. لو اننا جئنا من ناحية اخرى، هذه زيجة وعشرة وفراش ومعاشرة، اذا تجبر على شخص لا رغبة لها فيه. فزينب كانت تواجه المشكلة من جانبين، جانب مواجهة المجتمع للفارق البعيد بينهما، وليس هناك معادلة وليس هناك تكافؤ بينهما، وزينب تواجه ايضا اباء في شخصيتها ان تكون فراشا لمولى سبق عليه الرق. ولكن يأتي القرآن واخوها يأبى ذلك ويمتنعون، ولكن ينزل قوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى وحكم أن يكون لهم العيش الخيرة من أمرهم. إذا الخيرة لمن؟ لمن يا جماعة؟ لله. أليس الخلق كلهم عبيد لله؟ هل يمنع الخالق من ان يتصرف في خلقه؟ اذا من حق المولى سبحانه، ان الله يحكم ما يريد، اذا حكم الله مقدم على رغبات الناس وعلى اختياراتهم. ولذا جاء
1: استووا سوا اقدامكم، الكعبة بالكعبة، استووا تراصوا.

0: الله أكبر.
1: ثلج والماء والبرد. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الرحمن الرحيم. إياك نعبد. صراط الذين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه. فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم وحرم ووقع فيما حرم الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله. فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد، أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب، فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم. وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة، وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب، بل ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثقوا بأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت لأن عليك هديا أو صيام 10 أيام أخطأ في ذلك، وعملك الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء، ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك، ليس عليك هدي ولا صيام 10 أيام. ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست هذه فديته، بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول. كل المحظورات يخير فيها بين 3 أشياء، إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعن 6 مساكين بكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم عليك دم، مع أنه من مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم. والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة جواب هذا في شيئين: الشيء الأول التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق، وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه. ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير، وهذا غير صحيح، فإن أخذ الشعيرات لا يجزئ، بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس، إما حلق يعم جميع الرأس، وإما تقصير يعم الرأس أيضا. أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ.
1: ولا يأتون إلى مكة في وقت مبكر، وكل يوم ينزلون إلى الحرم للطواف والجلوس فيه، مما يحدث زحمة في الحرم بكثرة القادمين للحج، فهل هذا من السنة أو ما حكمه وفقكم الله؟
0: ليس من السنة للحاج أن يكثر الطواف بالبيت، بل السنة في حقه أن يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وطاف طواف القدوم، ثم طواف الإفاضة يوم العيد، ثم طاف طواف الوداع صبيحة اليوم الرابع عشر.
1: لا.
0: فلم يطوف بالكعبة إلا 3 مرات فقط، وكل هذه الأطوفة أطوفة نسك لا بد منها. فعمل بعض الناس الآن لترددهم على البيت في أيام الحج هذا ليس مشروعا، وقد أقول إنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر، لأنهم يضيقون المكان على من يؤدون مناسك الحج والعمرة.
1: لا.
0: وليس ذلك من الأمور المشروعة، فيحصل في فعلهم هذا أذية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فمواصلة في ما بقي من تفسير سورة الشرح على ما اختصر من تفسير ابن كثير رحمه الله قال رحمه الله في قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أخبر تعالى بأن مع العسر يوجد اليسر ويقولون في المثل اشتد أزمة تنفرجي إذا حصل الشدة والضيق جاء الفرج ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن كل مكروب ومهموم من إخواننا طلاب العلم ومن المسلمين ثم أكد هذا الخبر وقال الحسن كانوا يقولون لن يغلب عسر يسرين قال ابن كثير ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين وهو مفرد في الحالين وهو مفرد معرف مفرد في الحالين واليسر منكر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا أعيد الاسم المعرف فهو نفس الأول وإذا نكر فهو غير الأول فسار العسر معرف ومفرد فهو عسر واحد واليسر منكر ومكرر فهو يسران ولذلك قال الحسن هذا الكلام لن يغلب عسر يسرين ثم فسر هذا ابن كثير فقال ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين وهو مفرد واليسر منكر فتعدد العسر معرف في الحالين وهو مفرد واليسر منكر فتعدد فإعادة الاسم المعرف هو نفس الأول وأل تكون فيه للعهد الذكري فإن مع العسر أل للعهد الذكري إن مع العسر أل في الثاني للعهد الذكري وهو العسر الذي تقدم يسرا في الموضعين منكر فتعدد والله جل وعلا يحب اليسر ويريد اليسر ودينه يسر إن هذا الدين يسر يريد الله بكم اليسر والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه بهذا فقال لمعاذ أبي موسى يسرا ولا تعسرا ونسأل الله أن ييسر عن كل معسر من المسلمين وقبل ذلك من إخواننا طلاب العلم نسأل الله أن ييسر أمورهم فيما يحبون من الخير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أمور دنياك وأشغالها وقطعت علائقها من قلبك فانصب إلى العبادة وقم نشيطا فارغ البال وإلى ربك فارغب أي اخلص لربك النية والرغبة إلى ربك في ذي الإخلاص وعن ابن عباس يعني فانصب له بالدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب، أي في العبادة. الرغب والرغبة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال أصحاب الجنة: إنا إلى الله إلى ربنا راغبون. والرغبة عبادة عظيمة، فعلى العبد أن يرغب إلى الله عز وجل ويدعو ويسأل ربه حاجته. والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، وقد أمر عبده بالدعاء ووعده بالإجابة. فما نزل من العبد من حاجة يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل، وسيأتي الفرج إن شاء الله. وأيضا يحتسب الإنسان الحال، حال الحاجة والفاقة والشدة وضيق الأجواء، ويتوسل إلى الله عز وجل بالصبر، ويتضرع إلى الله بالفرج، وإن شاء الله تتيسر الأمور ويحصل الفرج. فهذه السورة سورة عظيمة، وفيه ما سمعت من الخير، وهي مخاطبة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والخطاب وجه إليه في أمور تخصه وفي أمور تكون أيضا لأمته، لكن باعتبار أنه إمام الأمة وجه الخطاب إليه في آخر السورة. إلى هنا كشف الخطباء. قد كان التوجيه بالنسبة للخطباء باعتبار أنه الأمور غير متيسرة في البترول، أن من تيسر له يأخذ له خطباء و ينظر له بترول ثم يذهب بهم. فجاء التنبيه من الشيخ حفظه الله أن الخطبة يسجلون حسب كل مرة، وإن شاء الله تقترض الدعوة للبترول ويبقى الخطبة كما هم، لأنه أولا لدينا عدد من الخطباء نسأل الله أن يبارك فيهم، وإذا أصبح الأمر على مجموعة من الخطباء أصحاب المناطق ما يعرفون الخطباء، يأتي يبحث ما يجد أحد، وربما حتى لو تيسر له السيارة وتيسر له البترول ربما ما يجد أحد، قد ذهب الإخوة مع غيره. وأيضا يكسل بقية الخطباء، يكسل ويترك الخطابة، وبدل ما عندنا 300 خطيب ربما ما يصفو لك بالأخير 100. وأيضا يحصل يعني الأمور بين العوام، وهذا مثلا يقول هات حق بترول إذا أنت تريد خطيب، ولو جئنا له بخطيب بادئ لربما يقول إيش هذا، أنا دفعت حق الخطيب كذا كذا وتعطوني هذا الطفل، ليش ما تعطوني واحد من الكبار؟ وبدأت الأمور ما هي طيب. فكان رأي الشيخ أن الخطبة يستمرون على ما هم عليه، ثم بعد ذلك تقترض الدعوة بترول للخطبة، ويجعل الله في ذلك الخير، ويأتي الله بالفرج. قال أصلي راتبة الظهر البعدية بعد الغداء؟ يجوز. قال خطباء الشقيرة بشير الضالعي من هم؟ يجوز من هنا ولا من هنا؟ طيب خطباء الوادي محمد القحيزي الريعة هلال العكيشية أديب المعينة صادق الشوتري السريعي فهمان مرهون عبد الناجي القاعدة النور المشولي المحقنة رضوان الحبيشي السلام عبد الوهاب العلونة محمد علي سعيد الخالدي هاني عبدان الحقيبة أسيد العشة محمد بن حاجب الرويس الأسفل حمزة بن مجدي الرويس الأوسط فكري الرويس الأعلى وهيد اللصبة عبد الرحمن الدبعي المنصورة نسيم مشروم ها شردوا اسمهم شردوا طيب شردوا خطباء الأغبرة العبيدي التربة محمد بن بسام التوبة سراج خلاص هذا سراج الأرومي ما مذكور عبد الحق حميد الحاتمي عبد الرحمن السعادي مفضل محمد حمود عمر مختار مهند الدبعي هزاع صادق البوكري فارس الولي إسماعيل النيجيري حمزة بن نعمان الماوي سليمان الزيلعي أحمد الصومالي عبد الإله خطباء الكعللة محمد أحمد نادر الحبيشي شجاع صادق الحبيشي ناصر البوكري أبو أنس بن بسام إسماعيل خالد الجبوتي عبد الغني الصومالي إدريس الزرنوخي ماهر الزرنوخي محمد الكبش إبراهيم القشيعي عرجاش صابر عبد القادر عبد الرزاق فهمي إسماعيل بن حسان عبد الملك الحبيشي عبد الرحمن بن محمد الحبشي خطباء المضارب السفلى محمد صالح الأرومي عبد الرحمن المؤذن برهان الحبيشي عبد الناصر أصيل البخاري عبد الله بن عزام نبيل مجدي محمد بن مجدي أنس معنى المضربي خطباء عشة الحاج زائد الهرهرة فاضل محمد صادق المؤذن خطباء وادي عبل يسلم إبراهيم القباطي محمد طه الأرومي يحيى الزرنوقي محمد بن سالم محمد بن إبراهيم الحبيشي أيش هذا الزرنوقي مكتوب أمامه ثمانية أيش هذا الساعة ثمان ما في إلا هذا أمامه الساعة ثمانية ما في إلا هذا وين الأوقات
1: هذا الساعة العاشرة
0: أيوه خطباء الأغبرة 9:45 خطباء الكعللة 9:45 مضارب السفلى 10:00 طيب ها وهذا وادي عبول 8:00 طيب وهذا 8:00 خطباء العطيرة طيب أبو العباس يونس الحاشدي بليغ الماوي محمد بن حيدر عبد الرحمن طه موسى الأرومي رياض الأرومي سعيد بن حسين 8:00 خطباء الشقيرة 8:45 بشير الضالعي رضوان أنيس وليد العديني حبيب الحسن محمد بن جابر عبدي بن عبد القوي زكريا الشرعبي خلدون محمد القدسي زكريا الشرعبي بخيته خلدون العقيدة محمد القدسي العقيدة 2 خطباء الزريقة أبو جندب 8:00 يخرجون عنان أمجد المخادري عبد الرحمن الحمودي أسامة المحويتي محي الدين تعزي عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الجليل محمد المخادري خالد الصومالي خطباء الضريفة 8:45 سلطان الحبشي عبد الله محمد ايش هذا الشفري، محمد صلاح، هشام التعزي، محمد بن سند، بلال الحبيشي، سليم الرداعي، محمد الدبعي، اسماعيل بن سمير، معاذ العديني، مالك الجولي. جولة حي ما في حال، جولي هكذا. طيب الجولة حي بعدك. الخبل زايد وادي تب، عبد الرحمن الأسلمي، رمضان، عبد الله الصنعاني كأنه، فوزي، مختار العلواني، بلال القفري. هذا الساعة كم؟ ما هو مكتوب الساعة كم يخرجوا؟ شريرة، طارق الحبيشي، عمار الكوري، محمد الحمش، فقط هؤلاء ثلاثة. خطبة قناه زايد الجريب، منيف الركيزي، حسن بن عمر الصومالي، عبد الرحمن السورقي، أحمد الشبيبي، عبد الله بن يوسف، مصعب أبو جليبيب، محمد بن حسن الأهدل، محمد بن مختار، عبد العزيز المرغمي، أحمد الصومالي، عواد المشولي، الحارث مهند. الخروج الساعة 8:45. خطباء الأحيوق الساعة 8:45 أيضا، بهاء الدين، أبو قتادة المخادري، سلطان الحميري، عبد المجيد القفري، عبد الرحمن القفري، محمد بن نجيب، فارس القفري، إبراهيم السعادي، حسام الحبيشي، عبد الحفيظ، موسى الحكمي. طيب مفرق الكدحة، محمد صالح الحبيشي، أسامة الدبعي، هارون الحوباني. مفرق المخاء، عبد الرحمن السامعي، محمد بن عزام، حسن التعزي. وادي المجش هذا صفر. خطبة شعبه، فهمي، جلال التعزي، فاروق، عبد الرحمن السروري، علي الأرومي، ناجي القباطي، محمود التميمي، عمرو الحديدي، أبو عمار أو الحديد هكذا، ما أبو الحديدي، إبراهيم الصومالي، أبو مسلم الأرومي، بديع، علي الأهدل. ساعة 8 خطبة شعبه. خطبة موزع، سليمان الشدادي، نعمان القباطي، الساعة 8 أيضا، محمد الحوري، محمود الكبش، محمد بن صلاح، في واحد ثاني عندنا محمود الكبش غير محمد الكبش، محمود بن صلاح، ايش هذا محمد بن صلاح؟ من العفري ولا القطري؟ العطري. طيب حسين الحبيشي، عمر بن بشير، تركي العلقمي، قصي المخادري، حيس حازم، محمد العمري، عدي الحبيشي، عبد الله بن بسام، أبو الحسن. طيب عباس المحولي، فؤاد درويش، سالم الأحمر، صاحب القطابة، أصحاب الأعذار، باسل عبد الله، باسل أحمد بن خالد البريهي، سمير الدبعي، النجيبي مع الهامري، إبراهيم زرنوقي، عبد الله بن فلاح، مصطفى دوبلة، حسيب، مروان الزرنوقي، سليمان التعزي، عزام، محمد بن توفيق، إسماعيل التعزي. طيب بقي بعض الإخوة ما سمع اسمه ممن هم خطباء وأيضا ما سمع اسمه، جزاه الله خيرا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من بقي خطيب يرفع يده؟ ما اسمك؟ ها؟ أبو عماد. طيب أيضا ما في إلا أنت، ما اسمك؟ من؟ محمد الورد، بارك الله فيك يا أخي محمد. من أيضا؟ بقي أحد يا أخواني؟ ما اسمك؟ بلغ. عبد الرحمن، من؟ اللقب يا أخي عبد الرحمن من؟ التعزي الصبري. طيب جزاك الله خير يا أخي عبد الرحمن. من أيضا؟ فقط ما اسمك أنت؟ بديع. بارك الله فيك جزاك الله خيرا وديع الشميري. وأنت يا أخي عبد الله من؟ عبد الله اللقب؟ من؟ لديني. طيب ومن أيضا؟ خلاص والبقية كلكم يعني سمعتم أسماءكم. ما اسمك؟ ما سمعت، رفع القوة. يوسف المشولي، يونس المشولي، بارك الله فيك جزاك الله خيرا يونس المشولي. ها بقي أحد إخواني حفظكم الله؟ والله أنه خير أن تسجل في صحيفتك خطبة جمعة، وأن الله عز وجل ينفع بك ويهدي بك. ها ما اسمك؟ طيب بارك الله فيك يا أخي أنس، أنس الحاتمي جزاك الله خيرا. سبعة هؤلاء ومن؟

البذيجي. طيب بارك الله فيك يا أخي نصر، جزاك الله خيرا. من أيضا؟ علي فتيني، أين هو؟ بارك الله فيك يا أخ علي، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يفتح عليك من فضله أنت وجميع الإخوة. من أيضا؟ أول تسعة. ها ها هلال من؟ ها ما سمعتم؟ واحد يوصل. جلال. جلال من؟ ها جلال التعزي، أعزك الله بطاعته. ومن أيضا؟ بقي أحد؟ ها من؟ طارق الحيسي، بارك الله فيك يا أخ طارق، جزاك الله خيرا. ومن أيضا؟ 11. بقي أحد ما سمع اسمه؟ ها ما اسمع. بلال. بلال من؟ بارك الله فيك يا أخ بلال، بلال الحبشي. وأيضا ها سجلين. جلال ما لكم؟ ها طيب وش هذا؟ طيب قال الشيخ بسام حفظه الله يسلم على جميع الإخوة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. درس الحائية قائم إن شاء الله في هذا اليوم بعد درس العصر إن شاء الله. الوقت قصير يا أخواني، ونريد أن نحاول نكمل قبل العيد. معنا اليوم يعني الصحابة وتراجم العشرة المبشرين. مسألة الصحابة قد قدمت في الحائية، ربما نقرأ شيء قليل وندخل في القدر في الحائية، قدمت في اللامية نعم، وندخل في القدر، وهكذا نحاول نمشي من أجل لو يسر الله نكمل في هذا الأسبوع من بعد العيد في لمعة الاعتقاد إن شاء الله تعالى. قال فكر الحبيشي، واحد اثنين ثلاثة سهل. فكر الحبيشي ليس موجود في عدن مريض، أسأل الله أن يعافي مرضه ومرض كل أخ، يسر الله في أخ بدله، يرتب أخ بدله، جزاكم الله خيرا حفظكم الله. تفضل يا أخي. أسأل الله أن يحفظكم. تفضلوا.

0: حركت من جيبك، حركت الرول من جيبك.
1: هذه تنفع لك.

0: المقروء راح علي. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر؟ بارك الله فيكم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت أمك بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بكلفة شديدة، فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت إن أبي شيخا، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمك. نعم.
0: يقول بأن والدتي توفيت قبل 3 سنوات ولم تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أحج عنها فريضة الحج، وأنا لم أتزوج ولم أحج عن نفسي، فهل يصح أن أحج لها والأمر كذلك؟ أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا.
1: أولا لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة هل الحج فريضة عليها أم لا، لأنه ليس كل من لم يحج يكون الحج فريضة عليه، إذ أن من شرط الحج أن يتوفر عند الإنسان مال يستطيع به أن يحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الأصلية. فنسأل هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تحج به؟ إذا لم يكن عندها مال يمكنها أن تحج به فليس عليها الحج، فالذي ليس عنده مال يحج به ليس عليه حج، كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة. وقد ظن بعض الناس أن الحج فريضة على كل حال، ورأوا أن الإنسان إذا مات ولم يحج فإن الحج باق في ذمته فريضة، وهذا ظن خطأ. الفقير لا حج عليه، ولو مات لم نقل إنه مات وترك فريضة، كما أن الفقير لو مات لا نقول إنه مات ولم يزكي، بل نقول من ليس عنده مال فلا زكاة عليه. فنحن نسأل أولا هل أمك كانت قادرة على الحج ولم تحج حتى ماتت، أو أنها عاجزة ليس عندها مال فالحج ليس فداة عليها، وحينئذ لا تكون في قلق ولا تكون منزعجة من ذلك، لأنها ماتت وكأنها حجت ما دامت لا تستطيع الحج. وعلى الاحتمال الأول أن عندها مالا تستطيع أن تحج به ولكنها لم تحج، يحج عنها من تركتها لأن ذلك دين عليها، وإذا لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فإنه لا يحل لك أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك، تحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، فلا يحل لك أن تحج عن أمك حتى تؤدي الفريضة عن نفسك. ثم إذا أديت الفريضة عن نفسك فإن كنت في حاجة شديدة إلى النكاح فقدم النكاح، لأن النكاح من الضروريات أحيانا، ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك فحج.
0: بارك الله فيكم.
2: أخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابنا واحدا، فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منهما قيمته 20,000 ريال، فهل يجب أخذ رأي الأولاد علما أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات 5 سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم، وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد؟ وهل يلحق والدتي إثم على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم؟ وماذا عليها أن تفعل الآن؟
1: أقول إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر، لأن القصر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأمة المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم، لأنها هي التي أسلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع. ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم، ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرفوا تصرفا يرضاه الله ورسوله. وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت مغيرة المسلمين أبا سلمة عن فرقد السبفي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة بن مسلم أبا سلمة عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. فقال رجل: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاما؟ قال: بلى. فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا: فما ينفعنا في الدنيا يا رسول الله؟ قال: فرس صالح تربطه تقاتل عليه في سبيل الله، ومملوك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك.
4: هذا ضعيف، لأن فرقد السبخي ضعيف، لكن معناه صحيح. الواجب على كل مسلم أن يحسن الولاية في مماليكه وفي أولاده وفي غيرهم. ولهذا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح رواه مسلم: لا يملك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. فليس له أن يظلم المماليك ولا الأولاد ولا الأيتام، بل يجب أن يحسنوا الولاية والرفق بهم والرحمة لهم والإحسان إليهم، سواء كانوا من بني آدم أو من الدواب، لا بد من الإحسان إليها. نعم.
5: فتح الميم أو كسرها؟
4: ملك. نعم.
3: حدثنا عثمان
4: بن محمد
3: قال سبق الكلام على هذا الإسناد في 13 وهو ضعيف،
4: يعني فرقد السبخي. نعم. نعم.
3: طبعة الجامعة
4: عندك؟
3: اي نعم. يقول احسن الله اليك ان اسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم 13. واخرجه ابن ماجه والمروزي وابو يعلى من طرق عن اسحاق بن سليمان بهذا الاسناد. حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابن السباق قال اخبرني زيد بن ثابت ان ابا بكر ارسل اليه مقتل اهل اليمامه فاذا عمر عنده، فقال ابو بكر: ان عمر اتاني، فقال: ان القتل قد استحر باهل اليمامه من قراء القران من المسلمين، وانا اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب قران كثير لا يوعى،
6: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله بذلك صدري، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن السباق قال أخبرني زيد بن ثابت. حدثني يحيى بن حماد، حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن إسماعيل عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحركه فلا أحركه. فلما استخلف عمر اختصم إليه فقال: شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه فلست أحركه. قال: فلما استخلف عثمان اختصم إليه قال: فأسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه فضربت بين كتفي العباس، فقلت: يا أبتي أقسمت عليك إلا سلمته لعلي. قال: فسلمه له. حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس عن ابن عباس. إسناده صحيح. عمير مولى العباس، وهو عمير بن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل زوج العباس. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني شيخ من قريش من بني تيم قال حدثني فلان وفلان وفلان، فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش، فيهم عبد الله بن الزبير قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس قد ارتفعت أصواتهما، فقال عمر: مه يا عباس، قد علمت ما تقول، تقول: ابن أخي ولي شطر المال، وقد علمت ما تقول يا علي، تقول: ابنته تحتي ولها شطر المال، وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فوليه أبو بكر من بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليته من بعد أبي بكر، فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر. ثم قال: حدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يورث، وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته، وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فإن شئتما أعطيتكما لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما. قال: فخلوا ثم جاء، فقال العباس: ادفعه إلى علي، فإني قد طبت نفسا به له. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تطلب ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث.
4: وهذا الأنبياء جميعا لا يورثون، لأن يعني الله بعثهم للدعوة والتعليم والإرشاد، لم يبعثهم لجميع الأموال، فلهذا لا يورثون، ما تركوا فهو صدقة. وكان الصديق تولى هذه الصدقة وصرفها كما كان يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولاها عمر، ثم دفعها إلى علي وعباس ليتصرف فيها كما كان يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام، الصدقة الفقير والمسكين في وجوه البر. نعم.
6: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عيسى يعني ابن المسيب عن قيس بن أبي حازم قال: إني لجالس عند أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة. فنودي في الناس إن الصلاة
4: جامعة.
6: عندنا أن الصلاة جامعة. إن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها إن الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه، وهي أول خطبة خطبها في الإسلام. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، لو وددت أن هذا كفانيه غيري، ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها، إن كان لمعصوما من الشيطان، وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو بكر.
4: هنا منقطع لكن جاء من رواية أخرى صحيحة أنه يقال في الصباح والمساء غير الطريق، هذا منقطع كان هاشم عليه
6: إسناده ضعيف انقطاعه. فإن مجاهدا هو ابن جبر التابعي الثقة لم يدرك أبا بكر، بل ولد في خلافة عمر،
4: لكن جاء من طرق أخرى صحيحة، يقال في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات عالم والشهادة، رب كل شيء وليه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وما أعوذك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قد بينا صحته في تحفة الأخيار. نعم.
6: طبعة الجامعة يقول: حسن لغيره.
4: لا بأس، لا بأس، الشهادة جيد من طرق أخرى. نعم.
6: آخر مسند أبي بكر.
4: بارك الله فيك رحمه الله. نعم. اللهم صل وسلم على
6: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
4: مسند
6: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي، فقال علي: هو حسن، إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
4: يعني لا تؤخذ الزكاة إلا ما شرع الله فيه الزكاة، لكن من تطوع فلا بأس، الزكاة ما شرع الله فيه الزكاة. نعم. أما العبد الذي مهد التجارة وماله ما هو الزكاة.
6: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل عن الصبي
4: الصبي
6: عن الصبي ابن
4: الصبي الصبي بن معبد عن الصبي ابن معبد
6: أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغليبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له حججت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال له أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم
4: يعني إذا أحرم الحجمار فلا بأس فأحرم بهما النبي أحرم بهما عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان معه هدي فالأفضل إن جاء عمره كما أمر النبي الصحابة نعم
5: أليس المشهور عن عمر رضي الله عنه
4: أنه
5: يأمر الناس بأن
4: يفرق هذا وهذا يأمر على سبيل الأفضلية لكن أراد يبطل قول من قال أنا أنكر عليه وأنا أظل منه ورأه يبين بطلان هذا الكلام
7: سلمكم الله إذا كان جهاد يجب عليه
4: أن
7: يحج قبل ذلك
4: إذا تيسر حج قبل أما إذا وقع الجهاد واحتج إليه لا أدرى بالجهاد
6: حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر بجمع الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
4: هذا السنة إفاضة من جمع قبل طلوع الشمس إذا أسفروا أفاضوا هذا السنة نعم
6: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال أبي فحدثنا به ابن عباس قال
4: حدثنا به ابن عباس
6: وقال وما أعجبك من ذلك كان عمر رضي الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تكلم حتى يتكلموا قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها
4: نعم
6: حدثنا محمد بن جعفر
4: كل أوتر جاءت الأحاديث يدل على الأوتر العشر كلها مظنة وأولها الحادي والعشرون وآخرها التاسع والعشرون نعم كلها مظنة وكل الليالي مظنة ليلة القدر لكن الأوتار آكد
6: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له إنما أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا فقال أسحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض له ما فوق الإزار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب
4: نعم المعنى صحيح نعم
6: حدثنا قتيبة بن سعيد
4: الشيخ
6: أحمد الشاكر يقول إسناده ضعيف لانقطاعه بجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمر وروى ابن ماجه ما يتعلق بالصلاة في البيت من طريق طارق عن عاصم قال خرج نفر من أهل العراق
4: نعم
6: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ، فأنكرت ذلك عليه. قال: فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب قال لي سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين. قال: فذكرت ذلك له، فقال: إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.
4: وهذا ثابت طرق كثيرة، والحديث الجليلة كلها مدل على مسح الخفين، وهذا السائل فيه النهي عن ضعيف كان حشي عليه كلم عن الحشي.
6: نعم، قال عن حسن رأيك إسناده صحيح. ابن لهيعة وعبد الله وهو ثقة تكلموا فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه.
4: الشيخ بن شاكر السهل بن لهيعة والصواب خلافه، صواب انه ضعيف. يعرف النسخة الأخرى
6: إسناده حسن.
4: شنو إسناده أخرى؟
6: نعم، إسناده حسن. رجاله ثقات، رجال الشيخين غير ابن لهيعة.
4: هلا ابن لهيعة.
6: وهو عبد الله، فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وله في مسلم بعض شيء مقرون، وقد اختلط بعد احتراق كتبه. وحديث قتيبة عنده عنه صحاح. انظر تهذيب الكمال، وجود هذا الإسناد الحافظ من كثير في مسند عمر. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن
4: هذا في نظر إن كان ما جاء إلا من طريق ابن لهيعة في نظر، يعني يبعد أن يخفى الأمر على ابن عمر مسح الخفين، وابن لهيعة لا يحتج في هذا إلا أن يكون من طريق آخر.
6: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره.
4: أهل السلام.
6: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله.
4: هذا صحيح، أي ما تقدم هذا صحيح، يدي أيضا أن شيء أشكل عبد الله بين السعد وأبوه. نعم، رضي الله عنه. نعم.
6: حدثنا عفان حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان عن أبي طلحة اليعمري.
4: عن معدان ابن أبي طلحة. عن معدان ابن أبي طلحة.
6: عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري أن عمر ابن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت: يقتلك رجل من العجم. قال: وإن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا، وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر، أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداء الله الكفار الضلال، ويم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة، ويم الله ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء، وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم، ويبين لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفع إلي ما عمي عليهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، ويم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع، فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخا. قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الإربعاء.
4: رضي الله عنه وأرضاه اللهم وارضاه. نعم. وكان لا هي بلى ولا جلاه ولا أشكلت على عمر، فبين له من آية الصيف في آخر سورة النساء تبين ذلك، يستفتون قل الله يفتيكم كلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ولهذا بين أهل العلم أنها من لا ولد له ولا والد، لأن الأخت ما تكره مع الوالد، فعلم أن الكلالة هي من لا ولد له، لا ذكر ولا أنثى، وليس له والد ذكر لا أب ولا جد، هذه الكلالة. نعم.
5: هل يقال بارك الله
4: فيك؟ نعم، المقصود أنه يدل على أنه لا يجوز يحضر مع الناس إذا أكل ثم بصل لأنه يؤذي الناس. نعم.
5: يخرج من المسجد؟
4: نعم.
6: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها.
4: مرحبا. سم. نعم. يا عيسى
3: حدثنا عباد حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الخطفاني عن معدان بن أبي طلحة الجعمري
4: عن عمر بن الخطاب. سالم
3: صحيح. معدان بن أبي طلحة الجعمري ثقة وأثبت في حال معبد بدل معدان هو قط، وفي دقائق المواريث أنه رواه مسلم
4: بس فيها عن قتادة، والأصل فيها للسمع إنما إذا ثبت عدوه، والأصل فيها للسمع من قتادة هو العمش وغيره، هذا هو الأصل إلا إذا ثبت ما يدل على خلاف ذلك.
3: الإسناد صحيح على شرط مسلم
4: أخرجه
3: بن
4: سعد والحميدي والبزار أبو يعلى أبو عمانة الطبري بن حبان أبو حبان البيهقي بن تيمية عن قتادة سيدنا الله. نعم. صلاة بن يشبه الدرع الكريم من الدرع البصر أو الحبان أبو عمانة البصر، لكن لو وجد شيء مثلهما أو أشدهما لكن ما هي الدخان الشديد ينصح لا يصلي مع الناس، ينصح نفسه ويؤذي الناس.
3: يكون عذرا
4: لك ترك الجماعه. اذا كان معلوم شرعي، اذا كان دعت الحاجه الى اكل الثوم، واذا تعمد اكله لئلا يصلي في الجماعه ما هو بعذر له. ينوم اذا كان دعت الحاجه ينوم يصلي عنه.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله رب العالمين نستمع إلى آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله لأخينا الفاضل ظافر مقدمته وما يقوم به من الخير والدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وفي غيره وشكر الله لإخواننا الذين جاءوا مناصرين ومكثرين لسواد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة الباسلة التي نفع الله عز وجل بها جهادا ونفع الله عز وجل بها علما وعملا وهيأ الله لها شيخنا المبارك شيخنا رشادا الضالعي الذي هو من أعظم النعم عليكم في هذه البلاد نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر مشايخنا ودعاتنا أيها الإخوة في الله يقول المولى جل جلاله وتعالت عظمته في كتابه الكريم

هذه توجيهات من الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، بعد أن ذكر الله عز وجل خبر أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك ثم خلفوا بعدها وحصل لهم ما حصل من الهجر، وحصل لهم ما حصل من ضيق الصدر، وحصل لهم ما حصل أن ضاقت بهم أنفسهم وأن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك التي قادها وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك بعد أن حصل للروم ما حصل وغسان في يوم وفي معركة موتة، وأن 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا 200,000، وهذا لا شك ولا ريب عار وسنار على الروم وغسان، أن 3000 من أصحاب محمد هرب منهم 200,000، فر منهم 200,000 من الروم وغسان. أراد هرقل أن يصلح من حاله وأن يغطي من سوءته وأن ينتصر لأمته، فأعلن في سائر بقاعه النفير العام على أهل الإسلام. وتعرفون أن عباد الصلبان فيهم تلك الجموع في تلك البلدان، وأن أرضهم واسعة وأن بلادهم شاسعة وأن أعدادهم هائلة وأن جموعهم غفيرة، فلما وصلت الأخبار إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام قابل التحدي بالتحدي وقابل التصدي بالتصدي، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام ويدعو جميع أهل الإسلام أن يخرجوا إلى عباد الصلبان، وخرج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولئك الأعلام ليعلمنا درسا يا أهل الإيمان، أنه إذا تكالب علينا أعداؤنا الواجب على الأمة الإسلامية أن يقفوا موقف رجل واحد وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم وأن يلموا الشتات وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم وينطلقوا إلى أعدائهم. لا ينبغي الضعف ولا ينبغي الذلة ولا الهوان ولا المصغرة ولا الصغار ولا المسكنة أمام أعدائنا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام حر، حتى أن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة وفي جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجيش يقال له جيش العسرة، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان
رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش للإسلام في ذلك الزمان، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ب34,000 مقاتل، 34,000 أول جيش يجتمع في ذلك الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش، مشوا إلى تبوك ما يقارب شهرا، ثم مكث رسولنا فيها شهرا، ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم قافلا وراجعا إلى المدينة شهرا. انظر يا عبد الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى حياته مجاهدا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وهو ذاك الذي قاتل أعداء الله، وهو ذاك الذي جرح في سبيل الله، وهو ذاك الذي خوف في الله، وهو ذاك الذي جاع في الله، وهو ذاك الذي نال في سبيل الله ما نال. فإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المدينة، وهنا يجلس مع أولئك المتخلفين الذين تخلفوا عن هذه المعركة، وإن كان ولله الحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ولا لأصحابه في ذلك اليوم وفي تلك الغزوة أي حرب ولا معركة، إنما عاد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد هزم الله عز وجل الروم وغسان، هزمهم بالرعب، وليضع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة، وقد اختلفوا وخافوا وتنازعوا وتفرقوا، يضع لهم هذه الكلمات ثم يعود قائلا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أدراجه وإلى داره وإلى بلاده إلى مكانه، هنا جلس مع المتخلفين. جاء المتخلفون جميعا يعتذرون وينقلون غير الواقع، إلا ثلاثة: هلال ومرارة وكعب. هؤلاء الثلاثة من الصحابة صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب يقول: وقد جلس بين يدي الرسول، والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كان أمري ميسرا مثل هذه الغزوة، ولو جلست بين يدي غيرك من ملوك الدنيا لقد أعطيت لسانا وجدلا، لعلمت كيف أخرج نفسي منه، ولكني أعلم إني إن كذبتك الآن يوشك أن يكذبني الله، أن يكذبني الله من سابع سمائه. وقد أنزل الله عز وجل تكذيب أولئك، فقال لرسوله: أفالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما زال ربنا يقول: ومنهم ومنهم، حتى قال عبد الله بن عباس: ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يقضي الله في شأنكم. ويا ترى ويا سائلا، ما هي العقوبة
لقد كانت عقوبة قاسية ولقد كانت شديدة. ما هي؟ أن هجرهم المسلمون، بل هجرهم الأقربون، بل هجرهم أهلهم ونساؤهم، وأعظم من ذلك كله أن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أحدهم في تلك الأسواق فيسلم فلا يرد سلامه، ويريد أن يجلس فلا يجد جليسا له، ويدخل المسجد وفيه الجمع الغفير وفيه البشير النذير، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسمع من يرد، ولا يدري أحرك رسول الله شفتيه أم لا. ما هذا يا أمة الإسلام؟ هكذا لنعلم أنه ليس من السهل أن تخذل إخوانك المسلمين، وليس من السهل أن تضعف أمام هذه المؤامرات، وليس من السهل أن يكون موقف المسلم عند الملمات والأزمات وعند الشدائد والنوازل والرزيات أن يكون موقفه موقف الذي يفكر بنجاة نفسه وسلامة شخصه على حساب دينه، على حساب عقيدته، على حساب أمته، على حساب بلاده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما، ألا وهو كيف يتعامل مع هؤلاء، مع أنهم أصحابه، ومع أنهم أجلاء، ومع أن لهم تلك المواقف. فكعب بن مالك نصر الله به الإسلام في مواطن كثيرة، قتالا وحربا وجهادا وعلما وعملا وشعرا ونثرا، ومع ذلك يا عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجرهم 40 يوما، وبعد 40 أمر نساءهم وزوجاتهم أن تفارقهم وأن تتركهم وأن لا تقوم بخدمتهم ولا تجلس إليهم. ولكن هل حصل من هؤلاء الصحابة الثلاثة في هذه الأزمات وفي هذه الأوقات أن فكر أحدهم، أن فكر أحدهم كيف يلحق بأعداء الرسول؟ اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين إذا حصل عليه شيء أو إذا عوقب بشيء مباشرة يميل إلى الأعداء. وللأسف أن ترى بعض من عرف هذا السير وعرف هذا الخير وسار على هذا المنهج، إذا حصل بينه وبين شيخه شيء ووجد شيخه في نفسه عليه، إذا به مباشرة، إذا به يفاجئ الناس بماذا؟ بانتكاسته وبتحزبه وبتغيره وبالانطلاق إلى البدع. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما أخذوا هذا السير وما ساروا على هذا الخير بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في نواياهم عيب، وكان في

علم ولا ذلة، فالحق بنا نواسك. وهكذا دائما اهل الباطل والبدع واهل الانحرافات والضلالات يتربصون بنا الدوائر، ويصطادون بالماء العشر، ويرقبوننا عن قرب. فاذا شعروا منك بضعف، او شعروا منك بذبذبة، او شعروا منك بشيء يحصل بينك وبين اخوانك، الى بتلك المراسلات، والى بتلك المهاتفات، والى بتلك المهاوزات، فاحذر على نفسك يا عبد الله، وافعل كما فعل كعب بن مالك، يمم بها التنور وحرقها وقال: وهذا من البلاء ايضا. هجرهم رسولنا وتم 50 يوما، وبعد هذا كله ياتي الفرج من الله عز وجل. هنيئا بهؤلاء الثلاثة بذلك الصدق وبتلك الصراحة. وهكذا يا عبد الله، اذا حصلت منك هفوة او حصلت منك زلة، اياك ان تبقى تحاول ان تظهر نفسك انك بعيد، او انك وانك لا، كن صريحا: زللت، اخطأت، زل للشيطان، استغفر الله واتوب اليه. هذه رفعة، الصدق يرفع صاحبه. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله داعيا للمؤمنين ان يفعل كما فعل هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرماء العظماء: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا، ولو رأيت ان الصدق سيضرك فالصدق يا عبد الله فيه النجاة، وان رأيت به الهلكة. والكذب على عكس ذلك، فيه هلكتك، فيه ذهاب سمعتك، سيفضحك الله عز وجل اليوم او غدا او بعد غد. فإياك والكذب، إياك والكذب. فضح الله أولئك المتخلفين الكذابين المنافقين المراوغين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما هؤلاء الصادقون فهذا حالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا نوجه بهذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من هم أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل. من هم أهل المدينة؟ إنهم صفوة هذه الأمة، إنهم أولئك الأخيار، العباد الأبرار، الذين كسر الله بهم الكفار، الذين قاتلوا الأعداء يمينا ويسار. عاشوا أولئك المجاهدين في سبيل الكبير المتعال. يقول الله لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا يا أيها الناس؟ من أعلم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ من أعبد من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ من أزكى من رسول الله؟ من أكبر قدرا من رسول الله؟ من أعظم

0: محبة في أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تحتاجه الأمة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هنالك أحد، لا شك ولا ريب، وهذا شيء يقيني وواضح وبين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فإذا كان رسول الله يخرج مع أصحابه وفي الصفوف الأول ويقاتل مع رجاله وأبطاله ويصل إلى أعدائه، فمن أفضل من رسول الله؟ ومن الذي يعذر من الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس في زمان رسولنا، بل هذا هو لسائر أمتنا إلى يوم قيامتنا. يوصينا جميعا ربنا أن نفكر في هذا الأمر. فيا من أتاك الشيطان من باب الناس يحتاجونك، الأمة بحاجتك، قل لنفسك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يا من يأتيك الشيطان من باب آخر ويقول: الدعوة تحتاجك، فمن الذي تحتاجه الدعوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك أناس أتاهم الشيطان من باب: كيف سنضحي بطلبة العلم؟ كيف سنضحي بحفاظ القرآن؟ كيف سنضحي بالدعاة إلى الله وبرجال العلم أمام الرافضة الأنجاس الذين أحدهم لا يعادل ولا يساوي نعال طالب علم؟ ما أعظم هذه الهفوات، وما أكبر هذه الزلات، وما أشد هذه التخبطات، لو كانت نظرة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه النظرة ما قام صرح الإسلام، ولا قامت هذه العقيدة، ولا انتشر هذا الإسلام، ولا قتل الصحابة الكرام في سائر البلدان، ولا ما قمع الكفرة اللئام، ولا عباد الصلبان، ولا اليهود الأقزام الذين قاتلهم الرسول والصحابة الكرام. لو كانت هذه نظرتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف سأقاتل بأبي بكر أمام أبي جهل؟ كيف سأقاتل بابن الخطاب أمام عتبة وربيعة وشيبة؟ لو قال رسول الله: كيف سأضحي بحمزة أسد الله أمام أعداء الله؟ لا شك ولا ريب أن نعال حمزة يعدل أولئك السبعين من صناديد قريش، بل لا مجال للمقارنة الذين قتلوا يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر بهذا المنظار أبدا، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار آخر، ألا وهو: إن حمزة أمام العقيدة، إن عليا، إن عثمان، إن أبا بكر وعمر، إن الصحابة كلهم أمام العقيدة فداء، إنهم من أجل الإسلام سيضحون بأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ووالله ما وصل إلينا هذا الإسلام إلا بعد أن قتل من الصحابة الكرام الآلاف المؤلفة. فمنهم من ذكر أنه قتل من الصحابة في الغزوات 12,000 شهيد من صحابة رسول الله هنا وهناك، ومنهم من ذكر أنهم 10,000. انظر يا عبد الله. كيف كان الرسول وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم. كانوا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. كانوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كانوا أولئك الرجال الذين مدحهم الكبير المتعال فقال سبحانه في أحسن مقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنعم يا أيها الإخوة ونعم يا أيها الناس، فوالله لو لم يقم رسول الله ولا صحابته لو لم يقوموا بما أوجب الله عليهم لما قام لهم كيان ولا قامت لهم دولة ولا قام لهم أثر. بل والله يا عباد الله أن القتل في سبيل الله أنه بركة على الأمة. إذا بأصحاب محمد في بدر 300 فما جاءت أحد فإذا بهم بالألف وما فوقها، وكل معركة وهم يزيدون وهم ينتشرون وهم يكثرون وهم يقوون. انظروا إلى مثل قريب ما حصل لكم يا أبطالنا ويا رجالنا في بلاد الضالع لما حصل ما حصل في 2019 وهجم الروافض على بلادكم وجاءوا من جبهتين عليكم تتساقط الألوية وتتساقط الجيوش وتتساقط المناطق والبلدان. إذا بطلبة العلم مع المسلمين يخرجون لقتال الرافضة، ضحيتم وقدمتم قرابة 20 أو ما يزيد على ذلك، ولكن أبدل الله بأكثر من 100 أو 200 طالب علم في دار الحديث في الضالع، وأبدل الله عز وجل المسلمين بعد الهزيمة نصرا وبعد التأخر تقدما وبعد الضعف قوة، ودارت المعركة وتحولت. فكنا بالأمس مدافعون واليوم نحن المهاجمون. لتعلم يا عبد الله أن الجهاد كتب علينا وهو خير لنا، مهما رأينا أنه شر لنا، لا والله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها الناس ويا عباد الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إياك يا عبد الله أن تفكر يوما من الدهر بنجاة نفسك وبسلامتها وبالبعد عن الجهاد ومضانه، وتقول: الحرب والقتال مظنة الموت، أو من دخلها ربما أخذ بالطيران المسير أو بالألقام المتفجرة أو بتلك القذائف المحرقة أو بتلك الصواريخ الحرارية. لا والله، الموت بيد الله. ذهبنا قبل أيام في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا اليوم ذهبنا إلى بلاد حريب وبلاد بيحان، ورأينا عجبا عجابا، والله كان من أعجب ما رأينا أن 2 من مجاهدين الأبطال المشهورين بالشجاعة والقتال وبالإقدام والنضال أنهم يمشون في سيارة. وانظر لتعلم يا عبد الله أنها لن تموت نفس قبل ساعتها. ولن تقتل قبل أجلها. هؤلاء ينظرون، أوقفوا السيارة، فتح كل واحد منهم بابه لينزل. هنا يأتي صاروخ بلستي، انظر صاروخ على هذه السيارة، وإن وقع وقع في صندوق هذه السيارة في المؤخرة، وهذه السيارة مليئة بالقذائف والذخائر. يا ترى كيف هؤلاء، كيف هذان، كيف حالهما؟ صاروخ بلستي تفجر ما على السيارة، لم يحصل لهم شيء، نفعهم الله بماذا ونجاهم؟ بفتحة الباب. جاء الصاروخ بضغطه طيرهم إلى بعد، احترقت السيارة وتفجرت الذخائر، وهذا مرجوم هنا وهذا مرجوم هنا، مغمى عليهم من شدة صوت ذلك الصاروخ، وليس في أحدهم جرح صغير ولا دم ولا شيء. ليش؟ لماذا؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الصاروخ إذا وصل على مكان قتل العشرات، يدمر العمارات، يدمر المدارس، يفعل ما يفعل، ويرسل فلا يقتل أحد، مع أنه حصل بجانبهم وما بينهم وبينه إلا ذراع أو ذراعان. يا عبد الله إياك أن تقول هذا الكلام، لأن هذا أولا فيه أنك رغبت من نفسك عن رسول الله وعن دين الله، فيه ثانيا ضعف إيمانك بقضاء الله وقدره، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيه ثالثا ضعف غيرتك على دينك وعلى إسلامك وعلى عقيدتك وعلى أعراضك وعلى بلادك. كيف إذا ضعف الناس كلهم وكان حالهم كحالك، من الذي سيرد علينا هذه السيول الجارفة القادمة من الرافضة؟ إذن يا عبد الله، الأمر الرابع، إذا فكرت بهذا الأمر فاعلم أنك ما سلكت طريق الصحابة وطريق المؤمنين، بل إنك سلكت طريق المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سلكت طريق من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. إذن لا يكون هذا حالنا، حالنا أن الأمر بيد الله. ثم قال الله عز وجل للصحابة ذلك بأنهم، وانظر إلى سبعة أمور ذكرها الله عز وجل تحصل للمجاهدين وتحصل للمرابطين، ولكن الله أبان لهم أن هذا كله بمقابل إذا أخلصوا النوايا لله، وأن ذلك لن يذهب سدى. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول الظمأ، وكثيرا ما يعاني أولئك الهاجمون وأولئك المدافعون وأولئك المقاتلون والمرابطون من الظمأ لصعود جبال ونزولها ولشدة الحرب، وإذا نزل بالناس ما نزل من شدة الأمور، جاء الظمأ جاء العطش. إذن هذا الظمأ في سبيل الله لن يذهب سدى، وأعظم ما يحصل الظمأ لأولئك الجرحى الذين يتصببون دما، فإذا بذلك الظمأ القاتل وإذا بذلك العطش الشديد. ومع هذا إياك أن تسقي جريحا لأنك ستقتله، لأن الماء إذا دخل في الجسم وفي الجسد حركت الدورة الدموية، فإذا أسقيت جريحا فهذا قتله، لأن الدم سيخرج بغزارة وقوة وباندفاع، فلربما مات وغالبا ما يموت الجريح إذا أشرب الماء. هذا الظمأ ما سيذهب سدى، هذا الظمأ ستنال أجره أمام رب الأرض والسماء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب التعب لا شك ولا ريب، يأتي يوم على المجاهد لا يعرف إرهاقا مثل ذلك اليوم، منهكا متعبا مرهقا، أصابه ما أصابه من ضربات الشمس، أصابه ما أصابه من الجوع، أصابه ما أصابه من الظمأ، أصابه ما أصابه من الجري، أصابه ما أصابه من الخوف، أصابه ما أصابه من الأزمات، لكن ذلك كله سيجده أمام الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قومة أحدكم في الصف مواجها للعدو ساعة خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية 70 سنة. اي والله انت لا تدري يا عبد الله ان معركة خذتها وذبت فيها وصدقت الله بها واخلصت الله لله فيها ان هذه المعركة سببا لدخولك الجنة، سببا لثباتك في حياتك كلها، سببا لنجاتك من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفي حديث كبير ذكر فيه ما يحصل بين المسلمين وبين الروم من صلح آمن، يقاتلون عدوا من ورائهم، وهذا في زمان المهدي، فينتصر المسلمون والروم على العدو الذي من ورائهم، فيقول أحد النصارى: غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، وهذا بفضل الصليب. فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله ويقول له: كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله فتغدر فيكم الروم. فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، عدد هذا الجيش مليون مليون. انظر إذا جاء الرافضة و2000 أو 3,000 على بلاد، ماذا يحصل للناس؟ كيف بجيش قوامه وعدده مليون مقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر، كانوا مجاهدين، كانوا من أصحاب المهدي مقاتلين، لكن يا عبد الله ليس من السهل أن تخذل المسلمين وقت الأزمات وقت اللحظات الشديدة، لأن ذلك فرارا من الزحف، ولأن ذلك ضعف إيمان، ولأن ذلك رغبة بنفسك عن دين الله وعن رسول الله وعن إخوانك في الله. ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا، لو فعلوا ما فعلوا، لو قالوا ما قالوا، لو استغفروا ما استغفروا. انظر، هؤلاء صرح في هذا الحديث أنه لا يغفر الله لهم أبدا. قال: ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله، وهذه شهادة من رسول الله أنهم خير الشهداء، ولم يطلقوا في ذلك الزمن، إنما جيء بهذا اللفظ العام أنهم خير الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى ثلث الجيش ينتصرون ويغنمون ويسلمون لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. فيا عبد الله، إذا جاء البلاء ونزل بك فاثبت، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولا عار ولا سنار. أن يقتل الإنسان في سبيل الله، بل والله هذه كرامة، بل هذا والله توفيق. وعجباه كيف ضل كثير من الناس كانوا يقرؤون أدلة الجهاد وفضل الشهادة ثم صاروا اليوم يعاتبوننا بعد أن فضحهم الله. أصحاب الإبانة، انظر، أحدهم يعاتبنا كالبرعي يعاتب أهل دماج: ملأتم البيوت جرحا، ملأتم المقابر قتلا، ملأت البيوت بالأرامل، ملأت البيوت باليتامى. انظر، يعاتبوننا بما فيه فخر لنا، يعاتبوننا بشهدائنا الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر على هيئاتهم كرامات كنا نقراها عن الصحابة، صرنا اليوم نراها بأعيننا. بل أعطيكم اليوم عجوبة لعلكم لأول مرة تسمعون بها. أخبرنا بعض إخواننا من أهل دماج أهل السنة السلفيين، وجدناه عند شيخنا يحيى في آخر زيارة لشيخنا في سيون، يقول: هذا الشايب وهذا الرجل الذي له بصمات في قتال الرافضة وله المواقف الجبارة، يقول هذا الرجل، وأترك تسميته من أجل سلامته لعله أن يعود إلى بلادي أو شيء من ذلك، يقول: وصلنا إلى مقبرة الشهداء في الحرب الأخيرة والحصار الأخير، وقد أخرج السيل والمطر بعضها، فوجدناهم بعد هذه الحقبة قرابة 8 سنوات أو 9 سنوات أخرجنا بعض القبور وهم كما هم، ما زالت جلودهم على أجسادهم وما زالت تعرف هذا من هذا. لا إله إلا الله. عجبا لمن يسخر بأهل السنة. يا أخي امضي والله أنت على الحق، لا ترجع يمينا ولا يسارا. عجبا والله لأولئك الضلال الذين يضلون في هذه الأيام بعد أن رأوا هذه الكرامات، وبعد أن رأوا هذه البركات، وبعد أن رأوا هذه الخيرات، فيعود أحدهم إلى إخوان الرافضة، يعود أحدهم إلى أصحاب الإبانة. عجبا والله، هذا هو الضلال بعينه. قل يا عبد الله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، أي جوع وفقر وفاقة في سبيل الله. هذه 3 خصال ذكرها الله، ثم قال سبحانه: ولا ينالون من عدو نيلا. ولا ينالون من عدو، هذه رسالة عظيمة، هذه بشارة كريمة لشجعاننا وأبطالنا الذين هذا قتل 5 حوثيين وهذا 7 وهذا 3 وهذا 1 وهذا جرح عدد من الرافضة. هل تظن أن هذا بدون مقابل؟ لا والله، كل ما تنكي به عدوك وكل ما يناله عدوك بسببك أنت ماجور عليه. ففي صحيح مسلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. هنيئا لأبطالنا القناصين الذين يضحون بالروافض في كل الجبهات. والله كرامة أن يجعلك الله سيفا مسلولا، وأن يجعلك سهما مرسولا، وأن يجعلك لأعدائك قاتلا، فهذا جريحا وهذا صريعا، وهذا مرميا وهذا قتيلا. هنيئا لك قتلت أعداء العقيدة، هنيئا لك قتلت أعداء الإسلام، هنيئا لك قتلت عباد الأوثان، هنيئا لك قتلت أناس لو لم يقتلوا لجاءوا فوق الناس، لجاءوا فوق المسلمين، لجاءوا فوق منابرنا، لجاءوا فوق مساجدنا، لجاءوا فوق دورنا، لجاءوا فوق دعوتنا. إذن ولا ينالون من عدو نيلا. قتلته، جرحته، أسرته، هزمته، أبعدته، هربته، فررته، خوفته، كل ذلك ستلقاه بإذن الله في ميزان حسناتك. ولا ينالون من عدو نيلا. قبلها ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أول ما يجتمع أهل الإسلام تنتشر الأخبار، تحرك 20 طقم، تحرك 1000، 2000، هذا الشيء إيش يفرح أهل الإسلام، يرفع من عزائمهم. وأضرب لكم مثالا قريبا في إخواننا العمالقة، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن ينصر بنا وبهم الإسلام والمسلمين. لما تحركت جيوش العمالقة وعليتهم في وقت ارتفعت فيه همم الرافضة وعزائمهم بسبب سقوط جبهات وبسبب وصولهم إلى بعض البقاع والبلدان، وحصل للناس ما حصل، فإذا بأولئك الرجال يخرجون وينطلقون بعددهم وعدتهم وبحدهم وحديدهم وبنارهم وحدتهم على أعدائهم. أول ما تحركوا ارتفعت الهمم، إي والله عند أهل الإسلام، وإذا بالروافض يغتالون، إذا بالروافض يخافون، إذا بالروافض الأنجاس يرعبون، إي والله لله درهم ودر قادتهم الصناديد الأبطال الذين يقدمون في مقدمة الناس. اي والله ذهبنا فرأينا عجبا عجابا كيف قادة تلك الألوية قبل الناس. هذا قائد يقتل، وهذا قائد يجرح، وهذا قائد يصل الى مفرق النقوب، والحوثيون داخل المدينة لوحده ما معها الا الطقم وحراسه، ويلتف لوحده قائد المعركة الميداني من أبطالنا وقادتنا، يدخل ويترك الألوية من ورائه وينغمس في أوساط الرافضة، ليس بينه وبينهم إلا طلقات النار، ليس بينه وبينهم من حجاب، فيقاتل بنفسه فيقتل حارسه الشخصي بجانبه، ويقتل في الرافضة عددا. فما رأيتموهم طقم، ما من انزل هذا المقطع، انزل وانتشر، هؤلاء قتلهم قائد ومن معه، قتلوهم وكلهم قادة في الحوثيين هاربون، فجاءوا الى يد هذا الاسد واخوانه فقتلوهم فجعلوهم قتل عناخرهم. هكذا هكذا يا رجالنا، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أغاظ الله بهم أولئك الكفار، هزم الله بهم أولئك الأعداء، والله لو لم يكن من مناقبهم إلا أن ما يقارب 200 مسجد في بيحان وحريب وفي العين وغيرهم كانت تخطب بها الروافض، اليوم يخطب بها أبطال الإسلام ورجال السنة ورجال العقيدة الله أكبر هنيئا والله. إذا أنقذ الله بك قرية واحدة من يد الرافضة هذا من أعظم أجورك ومن أكبر خيراتك وطاعاتك أن ينقذ الله بك من ينقذ. فيا إخواني هنيئا والله، هنيئا لمن عاش حياة أولئك الأبطال الذين جمعوا بين العلم والدعوة والجهاد. رسولنا والصحابة كانوا هم العلماء وكانوا هم المجاهدون وكانوا هم الدعاة الربانيون وكانوا هم العباد الزاهدون وكانوا هم المتصدقون. جمعوا الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما بعض الناس يقول دعوتنا ما فيها حرب، دعوتنا ما فيها جهاد. انظر إلى هذه الخذيلة، انظر إلى هذا الفشل، انظر إلى هذا الضعف. كيف دعوته ما فيها جهاد؟ لو أنه قال دعوة الرسول ما فيها جهاد لكفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكنه قال دعوته، ودعوته هي دعوة ضالة مبتدعة منحرفة ليست على سير رسول الله. أما أهل دماج الذين هم على الحق اليوم، الذين هم على الحق ظاهرين، ومن سار على دربهم إلى رب العالمين، فإنهم في كل المجالات وفي سائر المقامات. إن جاء الجهاد فهم رجاله، وإن كان العلم فهم أهله، وإن جاءت الدعوة فهم من يدعون الناس. فيا إخواني، قال الله تعالى إلا كتب لهم به عمل صالح، عمل صالح سيكتبه الله لهم، سينالون ذلك الخير كله، سينالون تلك الفضائل كلها. فيا عبد الله تذكر وأنت تعاني، تذكر وأنت تخف الله. يقول رسول الله لقد جئت في الله وما جاء أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد رأيتني 3 أيام مع بلال ليس لنا طعام إلا ما واراه ابت بلال. ثم قال الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الجهاد يحتاج إلى نفقة، إلى نفقات. ولهذا كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل جهاد المال على جهاد النفس، مع أن النفس أعظم من المال، ولكن الحكمة من ذلك أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال، أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال. فكل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس، إلا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جزى الله خيرا عنا التحالف العربي الذين جاءونا مناصرين ومعينين وواقفين إلى جانبنا، فهم جاهدوا بالمال ونحن جاهدنا بالرجال، وهم شاركونا بشيء من الرجال ونحن شاركناهم بشيء من المال. ولهذا لما قام هذا الجهاد جعل الله به خيرا كبيرا. وهكذا فشلت في اليمن مؤامرة عالمية، مؤامرة يهودية، مؤامرة صليبية، مؤامرة رافضية، مؤامرة صهيونية، تآمروا به على عقيدتنا، تآمروا بها على أخلاقنا، تآمروا بها على اقتصادنا، تآمروا بها على كرامتنا، على بلادنا، على أوطاننا، على حريتنا. ولله الحمد أفشل الله المؤامرة العالمية في البلاد اليمنية. هذه المؤامرة التي نجحت في إيران وسلمت للخميني، ونجحت في العراق وسلمت للمالكي، ونجحت في سوريا وسلمت لبشار. أما في بلاد اليمن فسبع سنوات ونحن نواجه العالم كله، سبع سنوات ونحن نواجه الدعومات الأوروبية والإغاثات الصليبية التي تصل إلى الأيادي الرافضية. نواجه الطيران المسير، الصواريخ البلستية، القناصات الحرارية، الكيمرات العجيبة. أعطي الرافضة ما أعطوا من أعداء الأمة، ومع ذلك ولله الحمد نفع الله بجهاد المجاهدين، جزى الله خيرا عنا شهداءنا خير جزاء، وجزى الله خيرا عنا أولئك الجرحى، وجزى الله عنا أولئك الأبطال في ساحات القتال، جزاهم الله خير ما جازى عباده المؤمنين، حفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذا الاجتماع، والله لولا الله ثم هم ما بقيتم في هذا الدار، والله لولا الله ثم هم لما قامت هذه الدعوة العارمة في المناطق المحررة. ولو تمكن الرافضة من بلاد اليمن لقتلونا واحد واحدا، ولمزقونا إربا إربا، ولا تغتروا بصمتهم أو بشيء من تغافلهم عن من تحت وطوطئتهم وفي بلادهم ومناطقهم، لأنهم ما زالوا في مرحلة حرب، فإلا فسيفعلون بنا ما فعلوا في إخواننا في العراق، وما فعل الخميني في إيران، وما فعل بشار في سوريا. الجدول هو الجدول، والترتيب هو الترتيب، والمخطط هو المخطط، والمنفذ هو المنفذ، والقائد هو القائد. الفكر واحد والخطة واحدة، لكنهم لم يستتب لهم أمر نازعهم أبطالنا، وبأرواحهم ضحوا وبأجسادهم قدموا ليلقى إخوانهم من بعدهم بعزة وأمن وأمان. إخواني في الله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة من أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق هو من خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما تعلمون في حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد. يعلمون الصحابة فضل الجهاد، لماذا ما قالوا غير الجهاد؟ لماذا سموا الجهاد؟ لأن الرسول بين لهم ما هو الجهاد وفضل الجهاد وأجر الجهاد ومكانة المجاهد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا استطعت يا عبد الله أن تجاهد بسلاحك الشخصي الذي هو من حقك ومن جيبك ومالك، وحاولت أن تذخر نفسك، فهذا والله من أعظم المقامات ومن أكبر الخيرات والدرجات. ثم قال: ولا يقطعون واديا. كم من أودية، بل كم من كيلوهات، وكم من مسافات وأماكن متباعدات يقطعها المجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأودية ستشهد لهم يوم القيامة، كل هذه الأودية ستكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كل هذه الأودية لهم بها أجر. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الدين حتى نلاقي رب العالمين في يوم الدين ونحن من أهل الجنة ومن أهل النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذ الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شتت شملهم ومزق دمعهم وفرق كلمتهم واجعل الدائرة عليهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقر أعيننا بهلاك الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بدمارهم والخلاص منهم، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، أرح منهم البلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن تحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
2: هذا يختلف، لكن قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة اليمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع، فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق ثم طالق ثم طالق. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي زوج غيرك. إن شاء الله السلام.
1: ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
2: إذا كنا متسكرات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل فتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا. أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسكرات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة فلا بأس، هكذا مسلمون فيما بينهم.
1: هذا الأفغانستان. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
2: ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليسوا محارم، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام، من دون مصافحة.
1: لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخثعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
2: مثل ما تقدم وسمعتم، هذا من باب ترك في أسباب الفجر، لأن النظر قد يكون من أسباب الفجر ولو إلى قدها وحسن صوتها، فلا يلزم من هذا السفور. والخثعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو حسن صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، إن الله قد عصمه من هذه الفتنة.
1: الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظه.
2: الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، معروف فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى، بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط من هو أكبر منه. ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل وهم أكبر منه له أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من هؤلاء، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالبه، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
1: بعض الأخوة بيرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني تنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
2: هذه لها سنوات كثيرة.
1: معلش يعني.
2: لا بأس.
1: لا ده هذه الورقة بس طاعت مني. يعني.
2: لا عليك في هذا. وفق الله جميعا.
1: بقوله أنت علي حرام كحرمة البنت على أبيها، أرجو من سماحتكم إفادتي، ماذا يلزمني في هذا؟ وما هي كفارة هذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه العبارة وأشباهها على الصحيح من أقوال أهل العلم تعتبر ظهارا، لها حكم الظهار الذي بينه الله في كتابه العظيم في سورة المجادلة. فإذا قال زوجته أنت علي حرام كبنتي أو أختي أو أنت علي حرام وأطلق، فهذا حكم الظهار، عليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا منكر وزور، يبع لي حرام الله حلها له بالعقد الشرعي. فقوله إنها عليه حرام غلط منه ولا يجوز له ذلك ومنكر، فالواجب عليه التوبة من ذلك. ولهذا يقول سبحانه وإنه لا يقول منكرا من القول وزورا، وعليه الكفارة التي بيّنها الله في كتابه العظيم، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو قرز أو فر أو غير ذلك، وإن أطعم أكثر من ذلك فلا بأس. المقصود أنه لا بد يطعم 60 مسكينا، يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم نصف صاع من قوت البلد، وإذا كان معه إدام كان أفضل. نعم، وهذا كله على الترتيب، هذا على الترتيب ليس على التخيير. أولا العتق إذا تيسر، فإن لم يتيسر فصيام، فإن عجز عن ذلك لأسباب تقتضي ذلك انتقل إلى الإطعام قبل أن يمسها، لا يقربها لا بقبلة ولا بجماع، لا يتمسع بها بشيء حتى يؤدي هذه الكفارة مع التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه من هذا العمل، لأن الله قال من قبل أن يتماس. نعم،
1: ولا يغني قيمة المال عن
2: الطعام، ولا يغني قيمة لا
1: الخطاب.
2: نعم، الواجب العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ما فيه دغوت. نعم،
1: ذكرتم في الجمعة الماضية أن الجمعة تقام بحضور 3 فأكثر، وفي كتاب الفقه المرحلة الابتدائية منصه اشترطوا لصحة الجمعة حضور 40 من المكلفين من أهل البلد، كيف نوافق بين هذين الأمرين حيث سألنا بعض الطلاب الذين حضروا عن هذا الأمر ووقعنا في حرج الأهمية، نرجو هذا الموضوع.
2: اشترط 40 وجماعة من أهل العلم، هو مذهب الحنبلي الذي درس في المسجد المدارس، ومذهب الحنابلة هو معروف عند جمع من أهل العلم، ولكن القول الراجح أنه لا يشترط 40، وليس عليه دليل شرط 40 إلا حديث ضعيف. فلو جاء لو اجتمع في القرية 10 ساكنون 20 ساكنون 5 ساكنون مستوطنون في القرية، شرع له يصلي الجمعة كما يصلي الجماعة، ولا يشترط 40 في أصح أقوال المسألة، فيها خلاف كثير بين أهل العلم، لكن هذا هو الأصح من أقوالهم، لأنه ليس هناك دليل على تعيين عدد أكثر من 3، 3 هم الجمع، يحصل بهم الإمام والمأمومون، إمام ومأمومون 3، 2 هذا أقل عدد يكون فيه الجمع وأداء الجمعة. نعم،
1: يعني تجب عليهم الجمعة، صارت واجب عليهم.
2: نعم،
1: إذا دعاني إلى وليمة تارك صلاة هل أذهب إليه أم لا، وهل تارك الصلاة تؤكل ذبيحته؟
2: إذا دعاك من هو معروف عندك لأنه يترك الصلاة لا تجاب دعوته، يجب أن لا تجاب دعوته، وعلى من عرف حاله أن ينصحه وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب وجب رفع أمره إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى المحكمة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى أمير البلد الذي فيه هذا التائه للصلاة، ولا يجوز تركه، يجب الإنكار عليه. فأول يبدأ بالنصيحة والتوجيه وأمره بالمعروف وتحذيره من مغبة عنه.
3: تشيرنوبل ما ليش داعي.

فالشعر فيه الطيب والخبيث مثل بقية الكلام، حسنه حسن وسيئه سيء. فإذا كانت القصيدة السليمة في مدح الأخلاق الفاضلة والتحذير من الأخلاق الذميمة في العقيدة الصحيحة ودم العقيدة السيئة وبيان بطلانها في أشبه ذلك مما هو معروف بالشرع في قصيدة طيبة، وهكذا أناشيد. إذا كان أناشيد فيها الدعوة إلى الخير والتشجيع على الخير والالتزام بالإسلام وحماية الأوطان من شر الأعداء ونحو ذلك فلا بأس بها، وإن كانت أناشيد فيها دعوة إلى الباطل أو تحبيد الباطل أو تحبيد الأخلاق الرذيلة منعت مثل بقية الشعر الممنوع. فالحاصل ان البت فيها مطلقا ليس بسديد ينظر فيها، فالاناشيد السليمه لا باس بها ولا

0: مقابلات بين شخص وآخر، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فاجمع يقول حفظه، كانوا يقولون طيبا فهو طيب، كما يقول ردي فهو ردي. يعني المسرحيات كلمة إجمالية مجملة لا نعرف ما تحتها، إن كان المقصود المسرحيات التمثيل فالتمثيل مثل ما تقدم كذب، فإن كان المسرحيات أنهم جماعة، هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة، وهذا يقول أبيات وهذا يقول أبيات، أو هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا، يتعاونون، هذا له حكمه إن كان ما يفعلون فيما يرضي الله وفيما أباح الله فلا بأس، فإن كان فيما يسر الله فهي منكر ومحرم. نعم.
1: سمعت كلمة لأحد العلماء، سمعت كلمة لأحد العلماء في المملكة المعروفين والمشهود لهم بالخير. ويقول فيها أن سنة الله ماضية إلى يوم القيامة، إذ كثر الكفر والفسوق والعصيان وانتشرت الرزيلة، إنما هي إشارة على وقوع العذاب والهلاك، وقد أهلك الله الأمم السابقة منهم بالطوفان ومنهم بالريح إلى غير ذلك، قد تجاوز الجد الناس في هذا العصر بالكفر والعصيان، وعم البلاء في جميع الأرض إلا ما شاء الله، وهذه المرة لن تكون بالماء ولا بالهواء بل بالنار، إن الله منزه عن العبث، ولن توجد الذرة ولا الهيدروجين أو ما يسمى بالتسليح النووي إلا لحكمة عالية، إن يوم من الأيام ستتطهر الأرض ولن يبقى إلا الجماعة المؤمنة الصادقة. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إلى آخر الآية. ما رأي سماحتكم في هذا؟
0: لا شك أن الأمر عظيم، وأن الواقع ينذر بخطر، لأن الشر عم وطم، فلا شك أن الواقع أن الناس اليوم من أنواع الكفر والضلال والمعاصي الظاهرة وجرائم الكثير، ولا شك أن هذا يؤذي بخطر، وأن الناس على خطر عظيم. ولكن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا بد أن تكون هناك بقية باقية من أهل العلم والإيمان على الهدى والاستقامة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي على الناس زمان يهلك الله فيه جميع الكبرة ولا يبقى إلى الإسلام، وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما عندنا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام فقط، ويهلك الله في زمان الأديان كلها حتى لا يبقى إلا الإسلام، وحتى تكون السجدة لله وحده. هذا معناه أنه ينزل بالكافرين عذابا وشرا حتى لا يبقى منهم أحد إلا المسلمون على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فالامتحان موجود، الامتحان موجود والابتلاء موجود، يبلو الله بعض الناس ببعض، وهؤلاء يصابون بعذاب وهؤلاء يصابون بعذاب والآخرون ينجون. سنة الله في عباده، سنة الله في عباده، فقد أصاب بعض الأمم بعذاب عام كما أصاب قوم نوح، وقد أصاب قوم هود بعذاب خاص والريح العقيم، وأصاب قوم ثمود قوم صائبهم ثمود بعذاب خاص والصيحة أم الرجفة، ولم يهلك الآخرون. كذلك أصاب قوم لوط بخسف الله بهم ديارهم دون غيرهم، وعاقبهم عقوبة خاصة بهم لما أمعنوا في الفساد والشرك واللواط وفساد آخر من قطع الطريق إلى غير ذلك، عاقبهم الله عقوبة خاصة فقلب مدائنهم عليهم وخسف بهم، نسأل الله العافية. وعاقب فرعون وقومه بأن أهلكهم البحر وأنجب بني إسرائيل، إلى غير هذا من العقوبات التي تقع لبعض الناس. وقد تقع العقوبات بهذه الأسلحة الجديدة كما جرى لليابان في الحرب الأخيرة، وكما جرى لغيرهم من القتل العظيم الذريع الذي مات فيه الملايين من الناس. وقد يصاب اليوم بعض الناس بحروب طاحنة يهلك فيها مئات الألوف والملايين، نسأل الله العافية، بهذا السلاح الجديد، نسأل الله العافية. وقد يقع عقوبات أخرى، أنهم تشاهدون أيضا عقوبات طائرات تسقط فيها المئات من الناس يهلكون، وسيارات تصطدم وتتنقلب ويموت فيها جم غفير من الناس، وهذه كلها نوع من العقوبات. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حسنة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ما حكم قص جزء من شعر المرأة؟ نرجو توضيح ذلك حيث كثرت هذه الظاهرة عند نساء المسلمين.
1: بقاؤه أولى لأنه جمال لها وزينة لها، والقص لا نعلم به شيئا. إذا كان عن رضا الزوج كان لها زوج واتفقت هي على ذلك، أو هي غير ذات زوج وقصت من شعرها للتخفيف لكثرته، لا للتشبه بالكافرات ولا للتشبه بالرجال، بل للتخفيف فقط. فهذا لا بأس فيما نعلم، ولم يرد فيه ما يمنع، إنما جاء أنها الحلق. المرأة مأمورة من فيها الحلق رأسها، أما القص فلا نعلم بشيئا. وقد قص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوسهم لما توفي عليه الصلاة والسلام للتخفيف، لأنه يتعب إذا كثر، فالتخفيف لا نعلم فيه بأسا، وإن تركته جمالا ولا سيما الشابات فهو أولى.
0: هل يجوز شراء الذهب بالسكات أم لا؟
1: هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم أن قبض الشيء قبض له، إذا أعطاه شيء بالقيمة فهو قبض له، لكن كونه يأخذ النقود بيده هذا أولى وأحمد. إذا سلم له الذهب وأعطاه الدولارات أو الدراهم أو العملة الأخرى يكون هذا هو الطريق الوحيد في السلامة. أما إذا أعطاه شيء على البنك الفلاني أو المحل الفلاني فهو في الحقيقة قبض، لأنه متداول كقبض النقود سواء. نعم.
0: لي مال وفرته عن طريق راتبي الشهري في العمل خلال سنة، هل فيه زكاة؟ علما بأنني لا أحدد متى أصرف منه والآخر السنة إلى آخره.
1: إذا وفر الموظف من راتبه شيئا فعليه يضبط ذلك بالكتابة حتى يعلم ابتداء ذلك وانتهاء، فكلما تمت عليه السنة زكاه في ربع العشر. فإذا كان يوفر كل شهر 1000 أو 2000 يقيد الشهر الذي وفر فيه، إذا تمت السنة زكى هذا الموفر، وهكذا الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث، كل شهر يزكيه إذا حال عليه حوله. وإن زكى الجميع عند ما يحول حوله على الشهر الأول أجاز ذلك، وصارت الزكاة عن الشهر الثاني والذي بعده زكاة معجلة ولا يضره الآن.
0: يعني نسبة كل شهر يدفع زكاة،
1: كل شهر إذا تمت السنة وجب إخراج الزكاة. هم هكذا الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث وهكذا الشهر،
0: يعني كان يدفع زكاة كل شهر.
1: نعم.
0: على أساس أن كل شهر مر عليه 12 شهر.
1: هذا طيب. وإن زكى عن الجميع في أول شهر حصل المقصود
0: إن شاء الله،
1: وصار الشهور متأخرة زكاة معجلة.
0: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، ما هي صورة البيعتين في بيعة وما علة التحريم؟
1: أحسن ما قيل في ذلك أن البيعتين في بيعة بيعة العينة، صورة العينة.
0: أيوه.
1: وبيع عقد في عقد، ولا يشترط عقد في عقد، وبيع العينة. ولهذا في الحديث الصحيح من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا، هذا يفسر

استووا تقاربوا. سووا أقدامكم وتموا الصفوف.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

0: يردها عن حاجته هذا شيء يجدونه في النفوس ولا أثر له في الحقيقة وهم بشرك الأصغر إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك الأكبر كاعتقاده أن له تصرفا في أمور الناس وشؤون الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون من الشرك الأكبر أو يصرف له بعض العبادة يكون من الشرك الأكبر.
1: بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه، فبعضهم يقول له أصابك سهر، وبعضهم يقول أصابتك عين، إلى آخر ذلك من كلامنا الذي يقولون، فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم، وهل ما يقولونه صح؟
0: إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد على ما تعرفها مما يصيب مسحور أو علامات يعرف بها العين فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله المعوذتين أو غيرها من الآيات. الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين الرحمن، قال العلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين الرحمن، والعين هي النظرة يسمونها النظرة للنفس، والحمى السم ذوات السموم. وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال إنها صلتهم العين، قال لأمهم إنها صلتهم العين صلتهم العين، فأمرها أن تسترقي لهم. فالرقى نافعة من العين، فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذه الأمور ورأى ما فيه فلان أنه من ما يعرف أنه من عين أو أنه سحر مسحور فيتعاطى علاج السحر أو علاج العين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عين حق، ولو أن شيء سبق القضاء سبقت العين، وقال استغسلوا، فإذا عرف العين استغسل، يطلب منه أن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخلة إزاره وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يشفى بإذن الله، أو يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك، والغالب أنه ينفعه ذلك بإذن الله. وهكذا المسحور يرقى بالفاتحة وآية الكرسي وآية السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه تقرأ في ماء الله مع القواقب قل أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، ويصر منه بعض الشيء ويتروش من الباقي، ينفع الله بذلك كثيرا من يصاب بالسحر، والسحر واقع يقع كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام عبد العزيز الكناني المكي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله وبين بشر ابن غياث المريسي بين يدي أمير المؤمنين المأمون. هذه المقدمة كأنها من النساخ. ذكر السيادة في الصلاة لم يصح، ذكر السيادة في الصلاة لم يصح. قال: قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام 52 و300، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن جبير القطايعي قال: حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد بن فرقد قال: حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى آخره. قال: قال عبد العزيز ابن مسلم الكناني: اتصل بي وأنا بمكة حرسها الله ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس، وما قد دفع إليه الناس من المحنة والأخذ بالدخول في هذا الكفر والضلالة وترهيب الناس وتفزعهم من مناظرته وإحجامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويدحضون به حجته ويبطلون به مذهبه، واستتار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات وهروبهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرت موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته والدخول في بدعته والانتحال لمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب في الدنيا بسطوة الأكابر. قال عبد العزيز بن يحيى: فأزعجني ذلك عن وطني وأقلقني وأسهر ليلي وأطال فكري وغمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي أملي، حتى قدمت بغداد فشهدت من تغليظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان يتصل بي، ففزعت إلى ربي تبارك وتعالى أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا واضعا له خدي وأبسط إليه يدي وأسأله إرشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي والأخذ بيدي وأن يسلمني ولا يكلني إلى نفسي وأن يفتح لفهمي كتابه قلبي ويطلق به لساني ويشرح ببيانه صدري، وأخلصت لله نيتي ووهبت لله تعالى نفسي، فعجل الله تعالى إجابتي وثبت عزيمتي وشجع جناني وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي وأنست إلى معونته بنصره وتأييده لي، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله تعالى في أمري، وجعلت أستر أمري وأكتم خبري عن الناس جميعا خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي، فأجمعت أمري على إظهار قصتي
وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد، والقول بخلاف أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالهم، وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة، وأيقنت أنهم لا يحدثون علي حادثة ولا يعجلوا علي بقتل ولا غير من العقوبة بعد إشهار نفسي بالنداء بمخالفتهم على رؤوس الأشهاد إلا بعد مناظرتي والاستماع مني، فكان ذلك كله بتوفيق الله تعالى لي ومعونته إياي. طيب نقف، سيبدأ بعد ذلك

0: أخذنا أمس الخلافة الراشدة، وكانت إلى سنة 41، ثم بعد ذلك تنازل الحسن إلى معاوية، واستمرت خلافة بني أمية إلى سنة 1132، ثم جاءت خلافة بني العباس فاستمرت إلى 696 في بغداد، وأما على الإطلاق فكان آخر خليفة عباسي في مصر. ثم جاءت بعد ذلك الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك صارت الدول إلى ما هو عليه اليوم. قال الشيخ عيسى الضبيع حفظه الله: صفة الفاروق جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويلا جسيما شديد الصلع شديد الحمرة، في عارضي خفة، وسبلته كبيرة في أطرافها صهبة، إذا حزبه أمر فتلها. فقال سماك بن حرب: كان عمر أروح، كأنه راكب والناس يمشون، كأنه من رجال بني سدوس، والأروح الذي يتدانى قدماه إذا مشى. وقال أنس: كان يخضب بالحنة. وقال سماك: كان عمر يسرع في مشيته. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان عمر يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره، يعني يقبض يده، يعني أذنه، طيب، بيده، يأخذ بيده اليمنى، طيب، فيقبض أذنه اليسرى هكذا، ثم يثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره، يعني من الأرض يثب حتى يكون على ظهر الفرس. وعن ابن عمر وغيره من وجوه جيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قد ذكرنا إسلامه في الترجمة النبوية، قال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. قال سعيد بن جبير وصالح المؤمنين: نزلت في عمر خاصة. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي قال سفيان الثوري: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد أخطأ وخطأ أبا بكر وخطأ أبا بكر والمهاجرين والأنصار. وقال شريك: ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خيره فيه خير. وقال أبو أسامة: أتدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبو الإسلام وأمه. وقال جعفر الصادق: أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. طيب حفظكم الله إلى هنا. انظر هذه الأوراق إيش فيها. رأيت رجلا محافظا على 4 ركعات قبل صلاة العصر، هل في إنكار في ذلك؟ حديث رحم الله امرأ صلى قبل صلاة العصر 4، اختلف العلماء فيه، من هو من حسن ومن هو من ضعفه، والراجح عند المحققين ضعف الحديث. فإذا كان يعمل على هذا الحديث فالحديث ضعيف، ولكن لعله أخذ بتصحيح وتحسين من حسن الحديث. والصلاة قبل صلاة أذان، يعني قبل صلاة العصر، يدخل في حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: لمن شاء. قال: هل من أسماء الله الشافي؟ نعم، اللهم رب الناس ذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وهل من أسماء الله الجليل الذي ثبت أنه صفة؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال أي ذو العظمة. أيهما أفضل، يوم عرفة أو ليلة القدر؟ يوم عرفة في النهار وليلة القدر في الليل، يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. ليلة القدر فيها عتق من النار ومغفرة، ويوم عرفة فيه عتق من النار ومغفرة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة ويغفر يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وينزل ربنا تبارك وتعالى في يوم عرفة إلى السماء الدنيا، صح بذلك الحديث، فيباهي بأهل عرفة الملائكة. وهذا من الـ يعني الأمور التي هي خاصة بيوم عرفة للنزول الإلهي تبارك وتعالى. بقي ليلة القدر خير من ألف شهر، ويوم عرفة ليست خير من ألف يوم. فليلة القدر وليالي العشر من حيث الليل أفضل، وعشر ذي الحجة بما في ذلك يوم النحر أفضل من النهار. هذا الجمع جمعه ابن القيم. فباعتبار الليل ليالي العشر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وباعتبار النهار عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، والله أعلم. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. الدعاء لأخينا حسن التهامي، أسأل الله أن يعافيه. ما قصته؟ بالشفاء العاجل. أدعو لأمي، نسأل الله أن يعافي أمك وأن يعافي أم كل مريض وكل أم مريضة. وهذا التهامي ما قصته؟ مريض، نسأل الله أن يعافيه. يقول: بعض الإخوة في المدرسة يسكنون ويأخذون مصاحف المسجد إلى المدرسة، ما يجوز أن تخرج مصاحف المسجد إلى المدرسة، انظر لك مصحف خاص، لأن صاحب الوقف قال هذا وقف للمسجد، والشيخ هو القائم على الوقف حفظه الله قال: ما خص بالمسجد لا يخرج من باب المسجد. فمعناه أنت إذا أخرجته إلى السكن ووضعته في السكن، وأحياناً تقرأ فيه وأحياناً لا تقرأ فيه، عطلته عن الوقف. فاجعله في المسجد، واجعل لنفسك في السكن مصحفاً خاصاً حفظك الله. الدرس ما زال قائم، درس الحائية إن شاء الله. ما حكم أن يخطبه متوضئ؟ الناس يخطبونه متوضئون. يجوز، لكن يحتاج أن يتوضأ إذا انتهى من الخطبة. طيب، إذا انتظره الناس يتوضأ، مثلا يوجد ما في باب المسجد. طيب، وإلا تعرف الناس إذا نزلت من الخطبة ما ينتظرون، لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، فقل: يا أخوان انتظروني أحتاج أتوضأ. وإذا كان من يستطيع يؤم وهو يتوضأ ويدرك، طيب. أما لو خرج وتوضأ وأبطأ به الوضوء فلم يجد ماء ولم يأتي إلا وقد صار الإمام في التشهد أو قال سمع الله لمن حمده، فإنه يصلي ظهرا، ما بقي له جمعة إلا إذا أدرك ركعة من الجمعة. إلى هنا.
1: بسم الله. على جميع الطلاب الذهاب إلى النظافة، على جميع الطلاب الذهاب إلى النظافة، وأصحاب العوائل ينظفون بجانب بيوتهم، والبابور موجود.
2: وسلموا
3: على من حاف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام وإلا يقومون، إن قام وإلا يقومون هم يكملون. أما هو يعمل باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان ما عنده غضب جزم أن ينصاع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قام، لما استثبت منه قام وأتم الصلاة. هكذا في الحديث الثاني، حديث عمران لما نبه أنه صلى ثلاثا قام وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام أنهم ينصاع للمأمومين إذا سبحوا به ويكمل ويعمل بتنبيههم، ناقص كمل، وإن كان زايد رجع، إلا إذا كان يعلم أنه أصيبه وأن يتيقن هذا وأنه مخطئون يعمل بيقين.
2: إذا أنا رضعت من امرأة، هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا أرضعت من امرأة، رضعت من امرأة، هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
3: نعم. إذا رأت من زوجة زيد فاطمة أرضعك من لبن أو يمعة، وضعن تاما خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين وبعد فطنت، ثم لها لها وولدا لزوجها.
1: بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الشارح: عقيدة أهل السنة في الصحابة. قال الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم

0: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرحوا. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
1: تريد شيء؟ قال الشارح في هذه الأبيات بين الناظم عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عموما وفي العشر المشهود لهم بالجنة خصوصا. ما أريد، الله يبارك فيك. وفي الخلفاء الأربعة على وجه أخص. طيب حفظكم الله، الصحابة كلهم مبشرون بالجنة، لابد تفهم هذا. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح هنا صلح الحديبية وليس فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال الإمام بن حزم عند هذه الآية: الصحابة كلهم مبشرون بالجنة. وإنما يقال العشر المبشرين لأنهم ذكروا في حديث واحد عن عبد الرحمن بن عوف وجاء عن سعيد بن زيد وهو من المبشرين بالجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام عد هؤلاء العشرة، عد هؤلاء العشرة في حديث واحد، فقيل العشرة المبشرون. وإلا جميع الصحابة من الرجال والنساء مبشرون بالجنة، فلا يتبادر إلى ذهنك أن هؤلاء العشرة هم المبشرون دون غيرهم. قال: فالصحابة يتفاضلون، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. ولذلك في القرآن الله تبارك وتعالى يبدأ بالمهاجرين لجمعهم بين الهجرة والنصرة، وأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم الذين شهدوا بدرا عندنا، ثم الذين شهدوا بدار. طيب قدم الألف. ثم الذين شهدوا بدرا ثم أهل بيعة الرضوان ثم الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي أمير المؤمنين، ثم هؤلاء الستة تكملة العشرة المبشرين بالجنة من سيد العالمين وخاتم النبيين، يعني بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل بدر، فأهل بيعة الرضوان، فأهل أحد، فباقي الصحابة الكرام. طيب نقرأ الكلام الآتي، وأما تراجم الصحابة هذا تقرؤونها أنتم، لكن هذا الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالمعتقد في الصحابة نقرأها. قال: تفصيل التعليق على الأبيات. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. قوله: وقل أيها المتبع للحق السالك سبيل السلف الصالح قوله إن خير الناس بعد محمد أي أفضلهم وأزكاهم من هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم وزيراه قدما أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما وزيران له منذ بداية دعوته. والوزير مشتق من آزرة، ووازر الرجل والرجل موازرة أعانه، وكذا آزره. وسمي الوزير وزيرا لأنه يحمل وزر صاحبه أي ثقله، وهما أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، أو قال عندنا السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ فقال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر بن الخطاب على سريره، يعني عند الموت سرير الجنازة، فتكنفه الناس، يعني تكنفه الناس، بعضهم صار على اليمين وبعضهم صار على الشمال، تكنفه يعني كل مجموعة كانوا في جهة، يدعون ويثنون ويصلون عليه، يدعون ويثنون ويصلون، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قبل أن يرفع على الأعناق. وأنا فيهم، هذا ابن عباس، وأنا فيهم. قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله تعالى عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني النبي وأبا بكر، وذاك أني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. متفق عليه. انظر علي كيف يقول في عمر رضي الله تعالى عنه. فأين هذا من الشيعة والرافضة؟ قالوا عن محمد بن الحنفية، طيب نسب إلى أمه، وأمه ليست فاطمة، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال قلت لأبي أي الناس خير؟ أبوه الحسن. أي الناس؟ الحنفية بن علي بن أبي طالب، نعم علي بن أبي طالب. أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن إسحاق وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. طيب إذن بقية التراجم هذه تقرؤونها إن شاء الله أنتم. طيب إذا في شيء إن شاء الله في الدرس القادم، وإذا وجدنا فرصة سنقرأ التراجم. طيب سننتقل إلى الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قوله بالقدر المقدور في هذا البيت ذكر المؤلف أصلا من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، والقدر بمعنى التقدير، وتعريفه شرعا علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه عز وجل لكل ما قدر. والقدر إذا أفرد شمل القضاء، والقضاء إذا أفرد شمل القدر، وإذا اجتمع فالقضاء ما يقضيه الله في خلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل. هذا هو الفرق بينهما، فيكون القدر سابقا والقضاء لاحقا، أفاده العلامة العثيمين. انتبه معي، القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر القدر فيدخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء فيدخل فيه القدر، وإذا ذكر القضاء والقدر في سياق واحد فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. إيجاد يوجده الله أو يعدمه بأن يميته أو يعني يفنيه بما أراد، أو تغيير، هذا القضاء. والقدر ما قدره الله تعالى، فالقدر سابق والقضاء لاحق، القدر سابق والقضاء لاحق. طيب، القدر يشمل مراتب القدر الأربعة. إيش مراتب القدر الأربعة؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والقضاء يشمل المشيئة والخلق. طيب، قال: وقوله بالقدر المقدور أيقن، أي آمن بالقدر الذي قدره الله وقضاه، ولا يكن في قلبك شك من ذلك، والمقدور الذي قدره الله وأحكمه. قوله: فإنه دعامة عقد الدين، فإنه أصل من أصول الدين، ودعامة من دعائمه، وعمود من أعمدته التي ينبني عليها، فهو الركن السادس من أركان الإيمان. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. اثنان، حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، روى أحمد في الصحيح المسند، أي للإمام الوادعي. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، فكل ما يجري على العباد من خير ديني أو دنيوي أو شر ديني أو دنيوي فهو جار بقدر، ولا خروج لشيء عن القدر. هذا موجب كمال ملك الله وكمال قدرته وعموم مشيئته، فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع، فكل ما لدى العباد من الخير بأنواعه فهو بمنه وبعطائه، وكل ما منعوا فبعدله. قال الإمام ابن القطان رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه في خلقه. والإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بهذه الأربع المراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا، بعلم سابق ليش جملة وتفصيلة؟ لأن الفلاسفة يقولون الله لا يعلم التفاصيل والأشياء الدقيقة، لكن الأشياء الكبيرة يعلمها، ولذلك يحتاج أهل السنة يقولون جملة وتفصيلة. قال بعلم سابق دليل ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم.

طيب عالم بما سيكون قبل أن يكون، لو كان كيف يكون، فالله به عليم. قال المرتبة الثانية يعني من الأدلة على هذا، قال الله في أهل النار لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون في سورة الأنبياء، وهكذا في سورة الأعراف طلبوا الخروج، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم الشيء قبل أن يكون، قبل أن يكون يعلمه. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، دليل ذلك قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها أي نخلق الخليقة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة، وقيل من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق تلك المعصية أو تلك المخلوقة. وقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون، ويدخل في هذه المرتبة أنواع الكتابة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التقديرات أنواع، وكل قدر له قلم يناسبه، لأن الكتابة تكون بالقلم. فالتقدير الأول هو التقدير العام لجميع المخلوقات المذكور في عندنا في عبد الله بن عمرو، في حديث عبد الله بن عمرو، سقطت كلمة حديث، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء، رواه أبو يعلى. قال شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح في القدر هذا حديث صحيح رجاله كلهم ثقات، صحيح العلامة الألباني. الشاهد فكتب كل شيء. قال والتقدير الثاني تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم، وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله على أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال فقيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. الثالث التقدير المختص بكل إنسان. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد، رواه البخاري ومسلم. والتقدير الرابع وهو التقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. التقدير الخامس تقدير يومي، قال تعالى كل يوم هو في شأن. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، فلا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الإمام تيمية رحمه الله أجمع المسلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالله عز وجل يهدي من يشاء برحمته

0: ويضل من يشاء بحكمته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ولقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. قال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا على أنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال الإمام تيمية رحمه الله أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد. المرتبة الرابعة أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، خلق العباد وأعمالهم، لا خالق غيره ولا رب سواه. قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. قال الإمام تيمية رحمه الله أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقال سلف الأمة وأئمتها. وقال أهل السنة متفقون على إثبات القدر وأن الله على كل شيء قدير، خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونقل الإجماع قبله أبو القاسم هبة الله ابن الطبري الرازي اللالكائي المتوفى سنة 418 في شرح الأصول. قد جمع بعضه مراتب القدر في هذا البيت، وقد جمع بعضهم هكذا بعضهم وليس بعضه، قد جمع بعضهم مراتب القدر في هذا البيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. علم هذا العلم، كتابة مولانا هذا الكتابة، مشيئته هذا المشيئة، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه هذا الخلق. هذه مراتب القدر. وبقي طيب بعض الكلام، يعني نكمل ولا يكفي لهنا؟ يعني أشعر قد طال الوقت، يكفي حتى لا يحصل الملل. سهل هذا، نقرأه غدا يعني السبت إن شاء الله، ونراجع للإخوة الذين ما حضروا مراتب القدر الأربع جزاكم الله خيرا. هذه المسائل ستأتي معنا في اللمعة، ستأتي في الواسطية، مسائل الصحابة ومسائل القدر ستأتي. المسألة التي ما ستأتي التي تقدمت معنا فرق الجهمية الثلاث في القول بخلق القرآن، هذه ما ستأتي معنا بهذا التقسيم الثلاثي. سيأتي معنا الكلام على أن القرآن كلام الله، سيأتي معنا في اللمعة، سيأتي معنا في الواسطية، لكن بهذا التقسيم الذي تقدم في الحقيقة ما سيأتي. أما مسائل الصحابة ستأتي في اللمعة، مسائل القدر ستأتي في اللمعة. طيب
1: هذا هو المقصود، وإذا هدى اللهم وافقت كان أفضل وأفضل، تشاور أمها، تعمل الأسباب التي تجعل أمها ترضى، لأن إذا كانت أمها غير راضية قد تفسد عليكم نكاحكم، وقد تشوش عليها، وقد لا يتم النكاح بعد ذلك، لأن البنت في الغالب تدفع أمها، فلو رضيت اليوم قد لا ترضى غدا بسبب أمها، لكن الحرص احرص ألا تزوجها حتى تكون راضية وأمها راضية. أما رضاها هي لا بد منه، أما رضا أمها فهو الأفضل إذا تيسر، حتى لا تشوش عليهم بعد الزواج ولا قبل الزواج.
2: إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره وشاهد واحد عند مأذون وهي راضية، هل تتفل أو باطلة؟
1: لا يفتل إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج ومع الولي، الولي يحضره أربع النكاح، أربع الولي والزوج والشاهدان.
2: نعم. عندما نقوم بدفن الميت ما هي العبارة الصحيحة التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟
1: عند الدفن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعد الفراغ يستحب له أن يقف عليه ويقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، لأن الرسول كان إذا فرغ من الميت فرغ من الدفن وقف على الميت وقال اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، وقال استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل له المغفرة والرحمة والثبات على الحق. يوقف بعد بعض الوقت ثم ينصرف. هم لازم لا هم لازم على أي حال كان.
2: هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتراك جلد النمور، هذه سباع، النمور سباع والأسود سباع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا لبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. وأما جلود الأنعام جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها لا نعلاً ولا غيرها. نعم.
2: فتجار الجملة يبيعون الذهب بدين ويسدد بأقساط، فمثلا يشتري بائع الذهب المفرط بمئة ألف أو أقل أكثر ويسددها أقساط، فهل في هذا إثم ويبدلون الذهب بذهب بفارق الصنعة المصنعية؟
1: هذا لا يجوز، بيع الذهب أو غيره من العمل إلى أجل لا يجوز، هذا ربا. فإذا باع ذهبا بدولار أو بإسترليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدا بيد. فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر يعني يقول أعطيك إياه بعدين لا يصلح، لا بد يدا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد الذهب القديم مع الفرق هذا ما يجوز، لأن الذهب دولي مثل بمثل سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة في يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى توصل، لا تباع حتى يفصل الذهب الحالة والخرز الحالة، هذا يفعله يقول هذا مقابل الصيغة، هذا غلط. واجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أرداء لا بد يكون مثل مثل. ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاث آصع من التمر أنكر عليه النبي قال أوه أين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأنه تمر طيب، لكن أو أنكر عليه النبي قال عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيبة يعني تمر طيب. نعم.
2: في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي، فهل علي هدي أو فدي في دنيا رحمة الله؟
1: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة يبدأ بالتي هي منى ما يلي مسجد الخيف كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل مكة في الجمرة الوسطى ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة. لكن لو عكس يعلم، إذا كان في وقت الرمي لو عكس يعود ويرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى تكون بعد الأولى، لكن ما دام فات الوقت إن شاء الله يدخل، لأن الخلاف مشهور والأمر واسع إن شاء الله. ما دام فات الوقت فقد رمى والحمد لله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بعد غياب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفضل والبركة في الأوقات والأعمار. اشتقنا إلى هذه الوجوه، إلى لقاء آبائنا وإخواننا في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه المساجد. كان خروجنا للعمرة فيسر الله عز وجل بها، ثم تأخرنا بعض الوقت لبعض الأمور، وكان الأمر الذي اعتاده الشخص ينتابه بين الوقت والآخر، والشوق إلى إخوانه ولقائهم يجول في الفكر. فالحمد لله أولا وآخرا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، الحب في الله ونعمة الولاء للإسلام والسنة ونعمة اللقاء في بيوت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نعمة والله عظيمة علينا جميعا. وحين نكون بعيدين عن الدعوة والتعليم نتذكر أو أتذكر قول شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه، حين كنا في الحرمين نتذكر قول شيخنا رحمة الله تعالى عليه قال: والله لوددت أني في مكة أطوف وأصلي وأعبد الله حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك، ولكن أرى أنه واجب علي أن أقف أمام الرافضة، يعني في الدعوة إلى الله ونشر الحق، وأمام الصوفية أي الذين خربوا عقائد الناس ونشروا الخرافات في أوساطهم والأهواء، يعني يرى واجبا عليه أن يخرج إلى الناس معلما لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفقه، فإن نفع العلم متعدي، ينفع الله عز وجل بالعالم نفعا عظيما، لا سيما إذا كان كمثل ذلك الجبل الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، نفع الله عز وجل به في اليمن وغيرها. فحديثي لكم أو إليكم في هذا المجلس هو حديث متكرر، لكن بصبغة أخرى وطريقة أخرى. والذي قادني إليه أو إلى الحديث الذي أختاره لكم في هذا المجلس هو هذه السفرة التي سافرناها، فلقينا في سفرنا هذا عجبا، ونظرنا في أحوال الناس، ونظرنا في مكايد أعداء الإسلام للإسلام وأهله، فرأينا من ذلك شيئا عجبا عظيما. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يكيدون لأهل الإسلام، لا يفتأون ليلا ونهارا، يكيدون للإسلام وأهله، ولكن والله من ورائهم محيط. أيها المسلمون، أنتم على دين عظيم، دين لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. أريد منكم أن تستشعروا هذا وأن تفرحوا بهذه النعمة العظيمة. أنتم على دين الإسلام، ميزكم الله عز وجل عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، عن المجوس عبدة النيران، عن المشركين عبدة الأوثان، عن الملحدين الذين لا يعترفون برب ولا بإله. أكرمكم الله بأنكم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعزكم الله بهذا الدين ورفعكم به، وذلك فضل الله عز وجل عليكم وعلى كثير من الناس. إخواني في الله، الناظر إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجد أن في اليمن وفي بلاد اليمن من الخير أضعاف ما يوجد في غيرها. في بلاد اليمن تجد طلبة العلم الراغبين المحبين المقبلين على الخير والسنة والعلم، في بلاد اليمن تجد أصحاب الفطر السليمة الذين يحبون السنة والعمل بها، في بلاد اليمن تجد خيرا كثيرا. وإن سلبت منهم أو إن ضاعت أو خفت عنهم الدنيا، لكن عندهم من الدين والعلم والإيمان ما يفخرون به وما يعتزون به. وهذا والله هو الكنز، وهذه والله هي التجارة، وهذا والله هو الربح العظيم. فتمسكوا بما أنتم فيه من استقامة وهدى، تمسكوا بما أنتم فيه من استقامة وهدى. فلا أقول إنكم قد سلمتم من أعدائكم، ولكن أقول إنكم ربما أقل الناس إضرارا أو ضررا من قبل أعدائكم. الضرر حاصل، والمؤامرات مستمرة، والمكايد لا تنتهي، ولكن ينالكم من ذلك شيء قليل بالنسبة إلى غيركم من المسلمين في الأقطار الأخرى وفي البلدان الأخرى. العجب الذي رأيته في هذه الفترة هو النظر في حال شباب المسلمين ورجالهم وشبانهم وأطفالهم، فرأيت شيئا عظيما. في بلاد الحرمين، البلاد التي أعزها الله بالإسلام والسنة والتوحيد، البلاد التي تهوي إليها أفئدة الناس من كل قطر ومن كل جهة إلى مكة وإلى المدينة، بلاد الحرمين ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال ذلك أنس حين شكوا إليه ما يلقونه من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإذا هذا هو الحال، ما يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. يعطون من الدنيا الشيء الكثير، ولكن يكيد لهم أعداء الإسلام في الدين وفي التنصل منه والابتعاد عنه، وذلك بمسميات كثيرة وطرق مختلفة. احمدوا الله عز وجل أنها في بلاد اليمن خفيفة بالنسبة إلى غيرهم. إذا نظرت إلى الشباب والشابات وقارنت بين ما كان الحال عليه قبل سنوات وما هو الحال عليه اليوم، ترى من ذلك ما تدمع له أعين الصالحين ويندى له الجبين ويتقطر القلب بسبب ما يراه ويلقاه في ذلك. نعم، الشباب والشابات وكذلك الرجال تجدهم منفتحين على اللهو والطرب والأغاني واللعب، وكأنهم ما خلقوا إلا لذاك. رمت النساء بحجابهن ونثرت شعورهن ولبست البناطيل وخرجت إلى الشوارع إلا ما رحم الله عز وجل. هذا شيء والله تدمع له أعين الصالحين، ما كانوا يرون من هذه المشاهد شيئا إلا اليسير، ربما في بعض الأماكن دون بعض. وهناك كاتب سعودي قبيح القول، وهو شخص لا يحتاج أن نذكر اسمه، يكتب في بعض الصحف، يقول ما حاصله إن الأربعين السنة التي كانت فيها النساء محجبات كالخيام في الشوارع، يسأل ويتساءل أين هؤلاء، أين أصحاب الثياب التي إلى نصف الساق واللحى التي تملأ الصدور، أين الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أين الذين كانوا يشدون الناس إلى الصلاة وكانوا يتابعون أصحاب المياعة والضياع والأغاني والفسق ولقاء الفتيات بالخفاء، أين النساء أو الفتيات اللواتي كن يرتدين الحجاب، أين الرجال الذين كانوا يقبلون على المساجد والحسبة، أين الشباب الذين كانوا يملؤون المساجد بالمحاضرات وتتقطع الشوارع للدروس، أين هؤلاء؟ ثم يقول قد ذهبوا وجاء زمن التحرر وجاء زمن الانفراج والانفتاح، ويقول كأننا كنا في حفلة تنكرية من 40 سنة انكشفت عنا اليوم. يا سبحان الله، ذلك الحال الذي ينشرح له قلب كل مؤمن صالح يجعله من الشيء الذي هو كربه وكآبه، والحال الذي عليه كثير من الناس اليوم من الانفلات وكذلك الضياع يجعله انفتاحا، وأنه كأنه فرج بعد شدة. يا سبحان الله، كيف تنقلب الموازين وتتقلب الأفئدة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهكذا أيضا مما يلحظ أيضا أشياء كثيرة، كل هذا طلبا لملء الخزينة من الأموال بسبب الترفيه وبسبب كذلك الأغاني وبسبب الحفلات. يأتون بالنساء كاسيات عاريات من أطراف الدنيا لأجل إقامة الحفلات والمسارح وتضيع شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكلمة العلماء غير مسموعة وغير واصلة إلى كثير من الناس، غير مسموعة وغير واصلة إلى كثير من الناس، وإنما الشر أسرع إلى الناس من الخير يسرع إليهم، وذلك بسبب شياطين الإنس والجن. فنسأل الله لطفه لبلاد الحرمين ولبلاد المسلمين عامة. هذا شيء. أمر آخر أيضا، جاءت في هذه الفترة فترة كورونا ببلائها العظيم على الأمة الإسلامية، فاكتئب وضاق أهل الاستقامة حين لم يسمح لهم بالصلاة في المساجد، ثم فتحت المساجد وكان التباعد بين المصلين، فكان الناس في ذلك على قسمين، منهم من يرضى أن يصلي على هذا الحال، ومنهم من يصلي في بيته مع أهله وأولاده ملتصقين كربة عظيمة. وهذه الأمور لا تجدها إلا في المساجد، حتى في تلك البلاد، في بلاد الحرمين، حتى في بلاد كذلك المغرب العربي، في الجزائر، في ليبيا، في بعض البلدان، لا زال اليوم في مصر فترة ماضية لا زال الناس على هذا، في الباصات والمراكب الناس يركب بعضهم بعضا من شدة الزحام، وفي المساجد يتباعدون الواحد بين الواحد والواحد المتر إلى مترين. وهذه كربة على أهل الاستقامة وأهل الدين، كربة عظيمة. وحتى إن بعضهم لربما كسل عن صلاة الجماعة، ولربما كذلك أيضا كسل عن حضور المساجد والحلقات والذكر، وهذا مقصد من مقاصد أعداء الإسلام لصرفهم عن الاستفادة من أمور دينهم، ولأجل أن يبقوا في اللهو واللعب والتجارة والدنيا والضياع إلى غير ذلك. شيء ثالث مما يكيد به أعداء الإسلام في هذا، أنه لما حصلت هذه المصيبة التي هي مصيبة كورونا، حصل أن الدراسة كانت عن بعد، والدراسة عن بعد معناه لا بد لكل طالب أو طالبة من هاتف، من ما يسمى بالهواتف الذكية، لأن الطلاب سيتواصلون مع المدرسين عبر برامج وتطبيقات معينة. فهذا الأمر جعل الهاتف يصل إلى يد كل طفل وطفلة، حتى وإن كان الأب مستقيما يحرص على ألا تصل الهواتف إلى أولاده، وصلت الهواتف إلى الأبناء بهذه الطريقة، بطريقة الدراسة عن بعد. وهكذا الدراسة عن بعد لا تسمن ولا تغني من جوع، بشهادة المدرسين أنفسهم، فإنها إنما هي فقط شيء هيكلي هكذا، كأنها لأجل جريان الأيام الدراسية والسلسلة التعليمية فقط. أما من حيث أنهم يستفيدون أو ينتفعون فهذا قليل جدا. ثم أيضا الأطفال حين تسلم لهم هذه الهواتف، يظل الطفل أو الولد أو الشاب في هذا التطبيق يلعب وقت الحصة، لا رقيب عليه ولا حسيب، المدرس يظنه أنه معه وهو قد خرج من هذا التطبيق ودخل له في أشياء يلعب بها، مما ضيع عليه وقته، ومما حببه في الهاتف وحببه في أشياء تغضب الله عز وجل وتخالف شريعة الإسلام، فحصل من ذلك بلاء عظيم. ثم لما أراد هؤلاء أن يرجعوا إلى المدارس، تجد الطلاب قد تعلقوا بالهواتف ويلزمون آباءهم، أو ماذا، يسعون ويطلبون من آبائهم أن يعطوهم جوالات وأن يعطوهم هواتف، فحصل من ذلك شر عظيم يبكي له المستقيمون ممن عندهم أبناء يدرسون في المعاهد والمدارس. هذا أيضا من الشر ومن الفتنة التي حصلت على بلاد المسلمين بسبب مكائد أعداء الإسلام. فإخواني في الله، احمدوا الله سبحانه وتعالى واسألوا الله عز وجل العافية، فإنه ليس عندك شيء هو أغلى عندك من دينك، واستقامتك، هذا هو أغلى شيء عندك. إن كنت تشعر بهذا فأنت موفق، وإن كنت لا تشعر بهذا فراجع نفسك، راجع نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رب العزة في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، في آيات كثيرة معلومة تتردد عليكم بين الوقت والآخر. ومن هذا أيضا ما أخرجه الحاكم رحمه الله في مستدركه، وأبو داود في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من طريق طارق بن شهاب. قال: لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام، قدم الشام حين ذهب إلى الشام في أيام خلافته، فاستقبله أبو عبيدة وهو أمير الأجناد وأمير الأمراء في ذلك، في تلك الناحية في بلاد الشام. قال: فمر عمر رضي الله تعالى عنه على مخاضة، مخاضة أي ماء يجري على وجه الأرض، فنزل عن بعيره وأخذ بخطامه، ثم قاد بخطام بعيره وراحلته، قاد بها وخلع خفيه وحملهما بيده، وأخذ زمام راحلته وخاض بها تلك المخاضة حتى جاوزها، حتى جاوزها. فقال له أبو عبيدة وهو ينظر إلى أمير المؤمنين، إلى عمر بن الخطاب، إلى أفضل من هو على وجه الأرض في ذلك الوقت، ينظر إليه بثياب مرقعة، يقود بعيره وحاملا خفيه أو موقيه في يده أو على ظهره، حافي القدمين، فيقول له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ لو وددت أنك تلقى القوم بمنظر غير هذا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يحب أبا عبيدة ويجله ويحترمه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، صك في صدره، صك بيده في صدره، صدر أبي عبيدة. ثم قال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي لجعلته نكالا، إنكم كنتم أقل قوم وأذلهم وأضعفهم، فأعزكم الله عز وجل بالإسلام، فمهما طلبتم العزة من غيره أذلكم الله. إنكم كنتم أقل قوم، العرب كانوا أقل قوم، وأذلهم كانوا أذل قوم، وأضعفهم كانوا أضعف قوم للتناحر فيما بينهم، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله. وفي الحلية لأبي نعيم بسند أيضا صحيح إلى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه، قدم الشام على بعير، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا، والبرذون هو نوع من أنواع الخيول العجمية، يأتي أغلظ من الخيل العربي وأقصر وجلد قوي، لو ركبت برذونا تلقى به رؤساء الناس وعظماءهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أنتم هاهنا؟ ثم قال: إنما الأمر من هاهنا، ويشير بيده إلى السماء. خلوا سبيل جملي، خلوا سبيل جملي، أي أنتم تنظرون العزة والرفعة في أمور الدنيا، في دابة نركبها أو ثوب نلبسه أو غير ذلك. إنما الأمر من هاهنا، أي من السماء، أي الرفعة والعزة من الله سبحانه وتعالى. ويا سبحان الله، كيف كانت هيبة عمر رضي الله تعالى عنه حين لقيه الناس بالشام وهو على تلك الحال التي وصفناها في الأثر الأول والثاني. كانت له هيبة عظيمة مع ثيابه المرقعة ومع حاله الشعث بسبب السفر، ويقود به جمله، يقود بجمله أو براحلته. فإخواني في الله، العزة في الإسلام، والإسلام الإسلام الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وبجواره رجل، عنده رجل، فقال لرجل عنده، وقد مر رجل آخر يختبره ويسأله: ما تقول في هذا؟ ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، أي من ساداتهم، من كبرائهم، هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري، إن خطب أن ينكح، إذا خطب زوج مباشرة، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، من سادات الناس وكبرائهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، وفي رواية أنه كان من أهل الصفة، هذا رجل حري، إن خطب ألا ينكح، أي ألا يزوج، وإن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهذا، أي الذي قلت إنه فقير ضعيف مدفوع بالأبواب، خير من ملء الأرض من مثل ذاك. وفي رواية: لهذا خير من قراب الأرض من الآخر. وفي رواية: هذا خير من طلاع الأرض، أي مما طلعت عليه الأرض، من مثل الآخر. هذه الروايات خارج الصحيح. وهكذا جاء الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وقيل في الرجل الذي هو من سادات الناس وكبرائهم، قيل إنه عيينة بن حصن، وقيل إنه الأقرع بن حابس، وقيل غير ذلك. فهذه الميزة وهذا المعيار وهذا الميزان، الاستقامة على دين الله، التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرفعك الله عز وجل به. والله لأن تموت فقيرا، ولا أن تموت ضعيفا، ولا أن تموت كذلك ذليلا، وأنت على استقامة وعلى حسن طريقة، خير لك من أن تموت ملكا وأنت على انحراف، وأنت على انحراف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم هم الأكرمون عند الله. قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. فالمتقي لله عز وجل هو أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الذي قدم به وذكره أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن خليل العديني حفظه الله، حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، متمسكون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالله الله يا إخواني في الله، نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة وفي هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به. نتقي الله سبحانه وتعالى في أوقاتنا، نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، نتعلم، فإن المتعلمين اليوم في الناس قليلون. إن المتعلمين في الناس قليلون، الذين يحبون أن يتعلموا. الناس في كثير من البلاد لا يتعلم منهم العلم الشرعي ويقبل عليه إلا القليل، وأكثر هؤلاء القليلين يتعلمون العلم الشرعي لأجل وظيفة أو لأجل منصب أو لأجل شهادة أو لأجل وزارة أو لأجل كذلك أيضا إمامة الناس، وهكذا أيضا قصدهم بذلك شيء من متاع الدنيا. وأنت يا أيها المسلم تطلب العلم وتتفقه في الدين وتحضر مجالس الذكر لترقق قلبك وليطمئن قلبك ولتتفقه في دين الله ولتتعلم ما يسره الله عز وجل لك مما ينفعك عند الله سبحانه، أنت والله في فضل وفي كذلك خير عظيم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلنقبل على تعليم أنفسنا وعلى تعليم أبنائنا وعلى تعليم نسائنا قبل أن يعرض لنا ما يقطعنا عن هذا المشوار وعن هذا الخير. نقبل على ذلك إقبالا عظيما قبل أن يعرض لنا ما يشغلنا. ومن هذه الطرق، إن لم تستطع أن تحضر إلى مجالس العلم وإلى حلقات العلم، فاستمع لصوتيات أهل العلم ولصوتيات طلبة العلم الذين نفع الله عز وجل بهم، لا نكن كسالى في هذا الباب، لابد أن نشغل في أنفسنا وأن نحمس أنفسنا وأن نشد من عزائمنا على الاستماع لما ينفعنا في أوقاتنا في اليوم والليلة. عندك سيارة، عندك دراجة، عندك بيت، عندك عمل، ليكن لك في كل هذه الأماكن شيء من صوتيات تستمعها، من دروس تتابعها أولا بأول، من كذلك محاضرات، من إجابة على أسئلة وفتاوى، من قضاء الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا والله خير، وهو من أعظم ما تقضى به الأوقات أن تستغل في ذكر الله. فكل مجلس جلسته لم تذكر الله فيه ولم تصل فيه على نبيك عليه الصلاة والسلام جئت يوم القيامة متحسرا عليه أنك لم تذكر ربك فيه ولم تصل فيه على نبيك عليه الصلاة والسلام. أضرب لهذا مثلين: لمثل الحريصين على استماع الفوائد والدروس من إخواننا المسلمين وفقهم الله. أما المثل الأول فإنها قصة سمعناها من أخينا الشيخ الفاضل المبارك أبي عبد الله عبد الرحمن الشميري حفظه الله، ذكر لنا قصة امرأة كانت في بعض البلاد وكانت مغرمة ومولعة بسماع فتاوى نور على الدرب في تلك الفترة لسنوات، لنحو 10 سنوات ربما تسمع الفتاوى باستمرار كل ليلة، فحصلت من ذلك شيئا كثيرا. فكان أهل القرية إذا اختلفوا في مسألة جاءوا إلى هذه العجوز التي كانت تستمع الفتاوى فيقولون لها: ماذا سمعت في الفتاوى؟ يقولون: في مسألة كذا وكذا. فتقول لهم: سمعتهم يقولون حلال، سمعتهم يقولون حرام. هذه امرأة عجوز صارت مرجعا لأهل قريتها في مسائل شرعية بسبب طول استماعها للفتاوى في اليوم، في كل ليلة تستمعها، حتى صارت عندها المسائل مكررة فصارت محفوظة عندها، فكانت تخبر بها قومها. بقطع النظر عن ذلك وأنه قد يكون يعني قد يحصل فيه بعض النقص أو خطأ أو لبس أو نحو ذلك، لكن المقصود من هذا أنها نفعت قومها بكثرة استماعها لأسئلة وفتاوى أهل العلم. المثال الثاني مثال لرجل أو لأحد الإخوة الفضلاء فيما نحسبهم، نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق، من أهل مكة. لقيناه قبل 5 سنوات تقريبا أو أكثر، لقيناه في مكة. فهذا الرجل عنده طريقة عجيبة في استغلال وقته، في سيارته عنده من هذا الفلاش والأشياء، الشيء الذي يشبك على مسجل السيارة، ويستمع صوتيات ودروس طلبة العلم بدماج من ربما أكثر من 10 سنوات، من أكثر من 10 سنوات ربما أو نحو ذلك، وهو يستمع لمن؟ لصوتيات طلبة دار الحديث بدماج. هو دكتور في كلية الحديث في مكة المكرمة، لكنه متواضع للعلم ولأهله، محب للاستزادة والاستفادة. ما رأينا مثله في هذا الباب، ما رأينا مثله في هذا الباب. فلما دخلنا المرة الأولى إلى مكة قبل سنوات، كان يسأل بعض اليمنيين الذين دخلوا في المعهد وفي الكلية في كلية الحرم، يسألهم هل هنا من مشايخ اليمن أو من طلبة العلم أحد؟ فمرة قالوا نعم هناك مجموعة دخلوا، فقال يسألهم الشيخ فلان موجود؟ الشيخ فلان موجود؟ حتى قالوا له فلان يقصدوني موجود في مكة. فسأل وطلب الرقم وطلب أن نلتقي، فلقيته فوجدته متواضعا على أدب وعلى كذلك أيضا محبة للاستزادة والاستفادة في طلب العلم. ثم بعد ذلك هذا الأخ يسألني عن المشايخ واحدا واحدا، يسألني عن المشايخ الذين قد اختارهم الله وتوفوا أو الذين ما زالوا باقين، والذين كذلك أيضا خرجوا، والذين كانوا يدرسون في العقيدة وفي النحو وفي اللغة وفي أبواب كثيرة من العلم. قال استمعت لصوتياتهم ولدروسهم، لأكثر دروسهم. قلت له كيف كنت تفعل؟ قال بهذه الطريقة، يحب أن يتنقل وحده في سيارته يستمع، وإذا وصل للبيت أيضا استمع، فحصل خيرا كثيرا واستفاد وتقوى في مسائل قوية، في مسائل الأصول وفي مسائل، مع أنه ماذا؟ دكتور في كلية الحديث، لكنه لم يعتمد الاعتماد الأكثر على الدراسة الأكاديمية، لأن الدراسة الأكاديمية كثير من الناس يدرسها فقط لأجل أن يصل إلى وريقة الشهادة، وهذا ليست هذه مطلبا له، إنما مطلبه هو أن يبقى على العلم والتعلم والاستفادة والاستزادة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه. فالمقصود أني أحب من إخواني حفظهم الله أن يلتفتوا إلى هذا الجانب، إلى جانب استماع الصوتيات من دروس ومحاضرات، وهكذا أيضا والدروس أنفع، من دروس ومحاضرات لإخوانهم أو للمشايخ من أهل السنة والجماعة في علوم متنوعة يستفيد الشخص فيها، يستفيد الشخص منها. ربما في أول الأمر قد يصعب عليك، لكن إذا تعودت عليه تجده أمرا سهلا من أسهل ما يكون، بل لربما لا ترتاح إلا إذا استمعت وإذا استغللت وقتك واستثمرته في طاعة الله. فهذا أمر أيضا أحث إخواني من الرجال ومن النساء في البيوت عليه، أن نستثمر أوقاتنا في طاعة الله. فالإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، وعلمك يبقى معك في قبرك، علمك يبقى معك في أخراك. العالم يبعث عالما، والعالم كذلك يبقى علمه في قبره، لأنه من العمل الصالح، بخلاف المال وبخلاف الدنيا. تعيش غنيا وتخرج من الدنيا بخرقتين تغطي سواتك وتغطي جسدك بالكفن الذي تنقل منه إلى حفرتك، أما العلم فيبقى معك في قبرك، يبقى معك عند لقاء الله سبحانه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لا زال علمهم معهم، لا زال إيمانهم معهم، يقولون لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فإذا العلم يبقى معك والخير يبقى، ولا يأتي الخير إلا بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحرص جميعا على هذه الأمور وهذه المسائل، وعلى عبادة الله وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه من كرب، وأن يفرج عن المسلمين ما هم فيه من ضيق وشدة. والمهم في ذلك أن تهتم لدينك واستقامتك ولأولادك ولأهلك. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. وكان كثير من السلف إذا أصابتهم مصيبة يحمد الله عز وجل بل يشكره عليها، وذلك لأنها كانت في دنياه ولم تكن في دينه. فإن المصيبة في الدين فيها ربما خسران الدنيا والآخرة عياذا بالله رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل بلية وسوء وضير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا هو حديثي معكم في هذا المجلس، وهي عبارة عن مذاكرة ولقاء لآبائي وإخواني وأحبائي. فنسأل الله سبحانه أن يحفظكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ولا أنسى أن أشكر الشيخ أبا عبد الرحمن خليل العديني على ما قام به من خلافتي في الدروس في هذا المسجد. كذلك أيضا نشكر لأخينا أبي أحمد زايد الزريقي على كذلك تعاونهم هم وكل من تعاون مع إخوانهم في هذا المسجد في استمرار الدروس في مصليات في مصلى النساء وفي مسجد الرجال دروس الأولاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير، هذا الذي ينفع السنة وأهل السنة، أن يستمروا في الخير وأن يستمروا في العلم وأن يستمروا في نفع أنفسهم ونفع إخوانهم المسلمين. ونسأل الله عز وجل الأجر، أن يكتب الأجر والثواب للجميع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
4: الله يغفر لك. بالنسبة أنا شفت الفتش القبور هذه الحين الظرة على الوثيق مثل ما فضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العص الرجل.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجل الذنب يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وعجل الذنب عظم صغير جدا يركب الخلق يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم، فإن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذابها من النار، نسأل الله العافية. كما قال عز وجل في أهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم وأجسادهم، نسأل الله العافية. ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. فالأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، وللجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه يعلم في أحوالهم، حتى نسعج بالذنب قد يصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، أطلعه الله على قبرين يعذبان
1: بسبب النميمة وعدم التنزه من الفور في الدنيا قبل. وثبت لنا من طرق كثيرة وذكره ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب وما ذكره العلماء.

0: وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي تركوها من فروع أو عتلة أو كذا أو كذا تشتعل نارا على صاحب القبر، فيسألون أهل الميت ما شأنه فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان شأنه كذا، هذا كان شأنه كذا، فعجلت له العقوبة قبل حين من حين وضع في القبر رحمه الله. وقد ذكر لكم الشيخ عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له. إذا استيقظ فرح بالسلامة، يستيقظ وهو تعبان قد نشف ريقه وقد اشتد به الكرب والعرض والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك. والآخر يرى أنه في راحة في مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ مستريح، وكل منه جنب صاحبه ما يدري، الزوج مع زوجته والولد مع أخيه والجار مع والشيخ مع الشيخ في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمة أو في الصحراء ما بينهم إلا شيء يسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبة والمرائي الخبيثة. فالشيء الذي يقدره الله للعباد ليس من جنس ما يعلمه الناس ويحسونه بما بينهم في اليقظة، والله المستعان. نعم
1: سماحة الشيخ، إن من ينظر إلى مجهودكم الكريم لا يملك إلا أن يقول جزاكم الله خير الجزاء، أنت وجميع المشايخ الذين تفرغوا للعلم وتدريسه، وتعلمون فضيلتكم أن بلدنا تستقدم للعمل عندنا من جميع الجنسيات، تعلمون أن فيهم كثرة لا يدينون دين الإسلام. وسؤالي الآن، ماذا دبرنا لهؤلاء من النصح والدعوة والإرشاد؟ ومقابل هذا السؤال يخطر ببالي اقتراح أرجو أن يكون قيد التنفيذ، فيعلم الله أنني ناصح لكم، ماذا لو استخدمنا مترجمين لجميع اللغات الموجودة عندنا، أقصد العمال الذين يعملون عندنا، لو أحضرنا من المترجمين من يترجم لهم، وقام المشايخ عندنا بالمحاضرات والتعريف بالإسلام في مقر تواجدهم، فكثير من هؤلاء لا يعلمون عن الإسلام إلا اسمه، فلماذا لا تستغل هذه الظاهرة إذا كان لا بد من استخدام هؤلاء المشركين أو أصحاب الديانات المختلفة؟ يجب أن يكون هناك مجهود من عندنا لدعوة هؤلاء، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
0: النعم هذا واقع أيها السائل، وقد بحمد الله هيئنا له ما يلزم وأكلنا على الدعاة ووضع له برنامج في جميع المملكة لدعوتهم وتوجيههم إلى الخير بواسطة المترجمين والكتب المترجمة أيضا، توزعوا بينهم، ونسأل الله يعين على الكمال والتمام وأن ينفع بذلك وأن يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين للدخول بالحق والثبات عليه.
1: هل أطفال النصارى واليهود وغيرهم، الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز وماتوا، هل هم في الجنة أم في النار؟
0: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، هذا سؤال قديم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء على هذا الحديث إن معناه أنهم يرجعون إلى علم الله فيهم يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله يوم القيامة عند الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهكذا أهل الفترة الذين ما بلغتهم الدعوة الرسل، كانوا في أمكنة ما بلغتهم الدعوة يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب إلى الأمر الذي طلب منه صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. وهكذا أشباهه ممن كان وقت الدعوة مخرفا، يعني قد هرم أو مجنونا أو غير ذلك، يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب إلى الخير والهدى دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم ونبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين، في مبحث في آخر كتاب سماه طبقات المكلفين، هو محل طيب من أراده وجده. المقصود من هذا هو المعتمد، أن أولاد المشركين معهم في أحكام الدنيا، حكمهم حكم الدنيا، يدفنون معهم في الدنيا ولا يغسلون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا هم بين أهلهم الكفرة، حكمهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنه قال هم منهم، لما قال يا رسول الله إن نبيت المشركين فنصيب من ذراريهم ونسائهم، فقال هم منهم، يعني شأنهم شأنهم يدفنون معه.

0: معهم ولا يؤخرون ولا يصلى عليهم، لكن يوم القيامة يمتحنون، فمن أخر قبل ما أمر الله به يوم القيامة دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. نعم.
1: طيب مضمون الآية: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أين النذير؟ وصل أهل الفترة أو الناس اللي في المجاهد أفريقيا؟
0: هي الأمة قد يعني يشد منها أطراف في بعض المحلات ما يتبلغهم الدعوة.
1: هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟
0: الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس المحشر، يرده المؤمنون ويحرمه الكافرون، يرده المؤمنون ويشربون، ولكل حوض ولكل نبي حوض، وحوض نبينا أكبرها وأعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منها يرمى بعدها أبدا. نعم. وهو قبل الصراط، ثم بعد ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار الى الجنه، ومن لم يمر عليه سقط في النار ان شاء الله.
1: عندما اتذكر القبر والموت والمواعظ البليغه يحدث عندي ضرر او ضعف، ربما احدث من عندي مرض حسي واذهب الى المستشفى ويحدث عندي قلق في نفسي مما يجعلني ابتعد عن بعض المواعظ، فما رايكم بذلك؟
0: هذا خير لك، كنت اكثر من المواعظ، ولو احدث مرضا لا تبتعد عنها، استعد للاخره وجاهد نفسك حتى تكون قويا تتلقى المواعظ من دون ان تتاثر الاثر الذي يضرك. وقد كان السلف يتاثرون، حتى كان عمر رب سمع ايه من كتاب الله فيغرض له من شده تاثره بذلك، وهكذا غيره يقع للعباد والاخيار عندما يسمعون المواعظ والايات القرانيه، وعندما يقرؤونها في الليل بعض الاحيان يتاثرون بذلك، فلك فيهم اسوه يا اخي، لك فيهم اسوه. نعم.
1: عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولدا والأخرى أنجبت بنتا، أنا رضعت من أم البنت. عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولد والأخرى أنجبت بنت، أنا رضعت من أم البنت، هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبت المرأة التي لم أرضع منها؟
0: إذا رضعت مع أم البنت صرت ولدا للشخص، إذا كان رضعتان خمس مرات وأكثر صرت ولدا له وأخا لعيال كلهم وعما لأولادهم، ليس لك ذلك. إذا رضعت من شخص من إحدى زوجتيه أو زوجاته صرت ولدا له، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونك في الحولين تكون ولدا له وعما لجميع أولاده من جميع الزوجات وعما لبناتك كذلك. نعم.
1: حيث لم يرضع منها فلا يصير ابن الله يعني.
0: رضع ما رضع ما يحتاج.
1: يقول هل يجوز لي ان اتزوج بنت الولد الذي انجبته المراه التي لم ارضع منها؟
0: تزوج بنت اخيك؟ لا تكون بنت اخيك، لانك اخا لجميع اولادك. فيكون بنات الاولاد بنات لاخيك وانت عمهن، فلا تاخذها. نعم.
1: حضنتني جدتي وانا ابن 4 شهور تغذيني على حليب صناعي، وإذا بكيت تعطيني ثدياها لإسكاتي وتهدئتي، مع العلم أنها كبيرة عمرها 60 عاما ولا يوجد فيها حليب، وزوجها جدي متوفي قبل 20 سنة. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي شقيق والدي؟
0: نعم، إذا كانت جدة ما درت عليك إنه يسقيك من حليب الصناعي، ولكن تعطيك ثدياها للتلهية والتسلية فقط، ولا درت عليك لبنا حليبا، ما يضر، ما في شيء، لا بأس. إن أما لو درت عليك ولو أنا كبير، لو درت حتى أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر تكون أما لك، إذا كانت أم بيك تكون أما لك وتكون أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعما لأولادك. أما ما دام ما درت ولكنها تشغلك بهديها تلهيك، وهي ما درت ما يضر. نعم.
1: يقول تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل المؤمنون يقفون هذه المدة؟ وما هو حال المؤمن في يوم القيامة؟
0: نعم، هذا مقدار يوم القيامة. يقول جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الآية هذا يوم القيامة، ولكن يريح الله جل وعلا فيه المؤمنين قبل نصف اليوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن بقيلا، ما يجي نصف النهار إلا وقد ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نسأل الله السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نرجو من سماحتكم بمناسبة هذا الجمع الكريم أن توجهوا كلمة ونصيحة لمن اتخذ التمثيل والقصص الخيالية سبيلا إلى الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب الصالح جزاهم الله خيرا يفعلون هذا الآن.
0: قد سبق منا غير مرة أن التمثيل لا يصلح وأنه كذب، كل شيء يمثل نفسه أنه عمر بن الخطاب أو أنه أبو جهل أو أنه أبو لهب أو أنه فلان أو أنه فلان لا يصلح. الواجب أن تكون الدعوة والتعليم والتوجيه على الطريقة التي سلكها العلماء وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. يقوم المعلم أو المرشد أو الواعظ فيذكر بالله وبحقه ويحذر من غضبه، ولا يحتاج أن يقول أنا فلان وأنا فلان، يمثل نفسه بأنه فلان أو فلان، لأن هذا كذب. ولو كان قصد خيرا وكذلك إحداث القصص التي لا أساس لها يخشى أن تكون من الكذب. ينبغي لها أن يوضح للناس ما هو واضح وما هو بين من أمر الخير وما هو بين من أمر الشر، حتى يحذروا الشر وحتى يرغبوا في الخير بالآيات والنصوص التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي المؤمن في تعليمه وفي وعظه والتذكير ما كفى الأولين مع البعد عن الكذب الذي هو التمثيل أو القصص الذي لا أساس له، يعني قصص غير واقعة، جرى كذا وجرى كذا، فلان صار له كذا وصار له كذا وهما الحقيقة، فلان صار لها كذا وصار لها كذا وهما الحقيقة. أخشى أن يكون هذا من الكذب الذي نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هكذا الذي يحدث ليزجر القوم أو ليعظ القوم فيكذب أخشى عليه من هذا. هذا هو اللي ظهر لي والله منهم.
1: بخصوص العمل في تحويل الأموال بواسطة المصارف من ريال إلى جنيه سوداني، هذا يؤثر في اقتصاد السوداني، ما رأي سماحتكم وما حكم ذلك؟
0: ما نعلم بأس في التحويل، إذا حول دولارات إلى السودان أو إلى غير السودان أو جنيه استرليني أو غير ذلك بالعملة التي يريد والتي يرغب فيها، لكن يدا بيد، ما بد يكون يدا بيد، يقبض العملة التي يريد ويحولها. وأجاز قوم أخذ الشيك لأنه قبض، أخذ الشيك إذا كان على بنك يعني فيه رصيد للشخص فإن قبض الشيك قبض للمال، لأنه يقوم مقامه ليس مثل الدين، يقوم مقامه لأنه مال أينما ذهب به حصل مطلوب. لكن إذا تيسر أن يقبض المال بنفسه ثم يحوله يكون هذا أكبر.
1: لا، هو بيحول الجنيه السوداني إلى دولار ويحتفظ بالدولار معه، يبيعه في السودان أو في مصر في بيسموه في السوق السوداء، يعني بدون علم الحكومة.
0: لا بد يقبض، لا بد.
1: إيه هو بيقبضه فعلا،
0: لا بد.
1: بس هل ده يضر الاقتصاد السوداني أو المصري في حال تحويله بدون عن طريق غير البنك يعني؟
0: ما نعلم، ما نعلم بس في هذا.
2: آمنوا إرشادي جزاكم الله خيرا فيما يلي: تنفيذا لأمر الله بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإنني في كل حياتي أحاول ذلك ولا أتركه، ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيرة في عملي وفي سكني ومع جيراني، وكثير من الناس صرح لي بأن دعوتي ينقصها اللين والحكمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن ألين من دعوتي ولكن لم أستطع، بل تأخذني الحمية أو الحمية أحيانا لأن أنفعل بطريقة غير حليمة، فماذا أفعل وماذا تنصحونني؟
3: الأذى لا بد منه. يقول الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر، والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فمن قام لله يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يناله بعض الشيء، كما نال الرسل وهم أفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم ينالهم نصيبهم من الأذى. فلا بد من الصبر، فعليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن وعدم الانفعال حتى تكون الدعوة وحتى يكون الأمر والنهي في محل القبول وحتى لا يعظم الأذى. زادك الله خيرا ووفقنا وإياك.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وجاءت رواية أخرى عن أبي سعيد وعن أبي هريرة: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا والله من أعظم المنح لهؤلاء القوم الذين يذكرون الله عز وجل في مساجدهم وفي بيوتهم وفي سفرهم وفي إقامتهم وحلهم وترحالهم، أن تحفهم الملائكة وتغشيهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة والطمأنينة والوقار، ومع هذا يذكرهم الله عز وجل في ملأ عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر هذا شأنه للذاكرين لله عز وجل والتالين لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسارعة والمبادرة لهذه المجالس التي يذكر فيها الله ويذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين شرع الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله.
1: جعل هذه من عند الله، جعلها من الله، وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق، وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وإنا لا ندري أشر تريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس
2: من الشر الذي ليس إليه ذات، وأما الشر الذي إليه باطل فهو خير بالشبار من الشر
1: إرادة، وأما الشر الذي إليه هذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في
2: تقدم على
1: قوله تعالى الله خالق كل شيء،
2: وهذا مقام يغلط فيه كثير من الناس ولا يفهمه كثير من الناس، فالشر ليس إليه لأن أنه لا يخلقه سبحانه وتعالى شر محضا، ولا يتقرب إليه بالشر أيضا، وليس من صفاته خلق الشر، وإنما يخلقه عن حكمة وعن غاية محمودة، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أصيب به، فخلقه إبليس لحكمة بالغة لامتحان العباد وبيان من يطيع ومن يعصي، وهكذا خلقه ما خلق من أفعال العباد ومعاصيهم وسيئاتهم، وبالنسبة إليه ابتلاء وامتحانا وجزاء لهم على ما قد فرط منهم من معاصي وسيئات وغفلة وإضاعة وإفراط وتفريط وغير ذلك، هو خلق على حكمة بالغة ومقاصد عظيمة وآيات محمودة، والعبد يذم على فعل ذلك وعلى إسرافه ذلك، من حيث فعلها فعلها لحكمة بالغة وغاية محمودة، ومن جنس وقوعها من المخلوق يذم عليها المخلوق ويشر بالنسبة للمخلوق لكونها معصية منه لله، ولكونها مخالفة لأمره، ولكونها تسبب غضب الله وعقابه عليه، وصار سرا قبيحا بالنسبة إليه. نعم.
1: وإما
2: أن يتفاعل
1: قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وليس إذن خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله.
2: من لله؟
1: بل لله من الرحمة والحكمة.
2: ما لا؟ نعم. من لله؟
1: بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله.
2: ما لا يقدر؟
1: ما لا يقدر قدره إلا الله.
2: من زائدة؟ من زائدة؟ من زائدة؟ من زائدة؟ إيه هذا الصواب؟ ما من؟ ما هذا من كذا؟ واللي قبله وخبره؟
1: ما لا؟
2: من لله هنا؟
1: ما لا يقدر؟
2: من لله؟
1: بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى.
2: صلوا لعندكم ما لا يقدر اللي عنده من نعم.
3: بل لله فيه من الرحمة.
2: ما يخالي أذي بل لله.
1: بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله.
2: الله كريم قبله كريم.
1: وليس إذن خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة.
2: بل لله فيه فيه
1: أيضا
2: جاء فيه هنا أوضح إلا ما نوع الله دنيا
1: يقدر ولا يحسن
2: يقدر يعني يحسين ويحسين يعني كان كانها أظهر يخذو يعني يحسن كانها أظهر بل لله في حكمته
1: بل لله فيه من الرحمة والحكمة
2: ما لا
1: يقدر قدره إلا الله تعالى
2: فعل هذا سبب التخليق نعم
1: وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما
2: هو قدر هذا وقدر هذا قدره يعني يحصيه من المخ التضعيف أبلغ التضعيف والتخفيف هذا سبب نعم
1: وليس إذن ما وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور الكلية العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون به إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسه من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يحسن إليها، فإن الشر كان فيه لا يجيء، فأن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكو إليها فإن الشر كامل فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا أهداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد البداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يحرفه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلزمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العمل حجة عليه ولم يكن مهتديا، ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تحاورا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي بتفاصيله، فأمر يفوت الحظ ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تحديد، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك وبعد ذلك كله بداية أخرى، وهي البداية التي وهي البداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة بشرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية إلى الخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كان بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
2: كما ثبت عنه في الصحيح
1: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا.
2: أنه لك الحمد كثيرا
1: ربنا ولك
2: يا أسماء لا جاء هذا
1: قال البخاري: لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
2: يعني جاء الحمد كثيرا طيب وعلى خفيف، هذه أقرها صلى الله عليه وسلم وندب إليها بهذا الكلام. أما من فعله: ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن السماء في باب الآخر. فالزيادة حمدا كثيرا طيبا كان فاتت على المحمد، فاتت على الشارع، وهي من ليس من فعله ولكنها من قوله، يعني من قوله اللي يتضمن اجتمع على هذا الشيء، وأن الله رجه وأحب من العبد حتى صار من أدواته وثلاث ملك يبتدرون أيهم يكتبه. ولا نعلم أنه جاء في شيء من الروايات أنه كان يقولها عليه الصلاة والسلام، إنما جاء الثناء وذكر هذا الفضل العظيم فيها. وربما يكون المؤلف وقف على شيء في هذا الفعل، ربما المعروف أن هذا من كلام الرجل الذي حمد الله بهذه الحمد، فأخبر النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: لكن البخاري يعني رواه، لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل انه سمع رجلا يقول ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رايت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. انظر كتاب صفه الصلاه، يعلق على ايضا الجزء الثاني من السماوات والارض وما شئت من شيء بعد. لا كلام قال حديث متفق عليه، وهو حديث آخر والمصنف دمجه في الأول فأوهم أنهما حديث واحد. انظر المصدر الثالث.
2: نعم من الآخر. طيب
1: فهذا
2: لو تقلب الوحيد الآخر شاكع عنك ما عليك. نعم لا من كلام بعض السلف الماضيين. نعم من كلام بعض الناس، بعضهم يقول 60 عاما من ملك ظلوم خير من ليلة واحدة من فتنة تلوم. مقصود أنه يشفع بالملك وإن كان ظالما شرا كثيرا من أمن البلاد واستقامة الأحوال وأمن الناس في دينهم ودنياهم إلى غير ذلك، وظلمه وإن كان يضر بعض الناس لكن الله يدفع به شرا كثيرا أكبر. نعم.

0: فهذا حمد
1: بعضهم صحيح وبعضهم يعني مسلم. نعم يعني سعيد وعجل بن ابي اوفى وابي هريره واحد اخرى. نعم بعضهم صحيح وبعضهم مسلم وحده. نعم
0: فهذا حمد
1: نعم
0: وهو شكر

0: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلهية شرعاً ولتوحيد الإلهية وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبخا ونيابة يعطون جدا ملكا وعظمة ملكا وعظمة وبخسا ورياسة وبخسا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفعون الجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه لكن قد لا يضره فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد او تحقيق قوله اياك نعبد واياك نستعين
1: وتحقيق
0: او
1: انه الف
0: فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد او تحقيق قوله اياك نعبد واياك نستعين
1: لا ما لها معنى او الف هنا ما لها معنى تحقيق التوحيد تحقيق لقوله اياك نعبد واياك نستعين لعل الأجزاء بحقه لعل الأجزاء هو تحقيق حق هذا وهذا الجميع فإن تحقيق توحيد الربوبية يحقق توحيد الإلهية يقدره وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى نعم
0: فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتدبيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستعاف إلا به ولا يستعان إلا هو فعله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف
1: وليس
0: شيء من
1: الأسباب
0: مستقلا
1: بمخلوق ثم غلط فإنه لو قدر
0: أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمخلوق
1: لا بلا شيء
0: وإنما يكون بمشيئة الله وتدبيره
1: ما يكون مستقل إذا كان مشيئة لما صار معنى شيء مستقل كل شيء مشيئة الله معنى شيء مستقل لكن لو فرضنا أن هناك شيئا مستقلا فلكان الواجب أن يلجأ العبد إلى الله لأنه خالق تلك الأشياء ومنجدها وقادر على التصرف فيها سبحانه وتعالى ولجعلها مستقلة
2: لكنها مهما شيء مستقل إلا بمشيئة الله فقال وإنما مشيئة إن شاء الله
0: وإنما تكون زائدة فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة ويكون بمشيئة الله تيسيرا
1: ولا يكون مشيئة
0: فإنه لو قدر أن شيئا من
1: الأسباب طبعا كان بس طبعا شاكل وطبعا
0: لا في ثلاث
1: طبعا كلها سواء وإنما كلها لو راجع شاطئ شاطئ وكلها مش عارف فطلع وإنما
0: لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمخلوق بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه ولا بد أيضا من فرض الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود.

فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم

0: أخطاء في العقيدة مع الدكتور أحمد المنيس.
1: من المخالفات في التوحيد إرادة الإنسان بعمله الصالح ثوابا دنيويا، كمن يعمل عملا صالحا وقصده الحصول على مال أو وظيفة أو نحوها من المقاصد الدنيوية ولا هم له في ثواب الآخرة، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. رواه البخاري. وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل العمل لأجل الدنيا، ووصفه في هذا الحديث بأنه عبد للدينار والدرهم يدل على أن عمله من الشرك. من قصد بعمله الصالح ثواب الدنيا فحسب، فليس له في الآخرة من نصيب، ومن قصد بعمله الصالح وجه الله أثابه الله في الدنيا والآخرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي.
0: أخطاء في العقيدة مع الدكتور أحمد المنيس.
1: من المخالفات في التوحيد اعتقاد أن للنجوم تأثيرا فيما يحدث في الأرض، وهو الذي يعرف بالتنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والتنجيم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فيكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، أي أنها هي التي تستقل بخلق الحوادث التي تقع في الأرض بدون تقدير الله عز وجل، فهذا قد ادعى خالقا مع الله سبحانه. وإن اعتقد في النجوم أنها ليست مؤثرة بنفسها وإنما هي سبب لحدوث الخير أو الشر بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد أنها سبب لوقوع الحوادث، والله عز وجل لم يجعلها سببا لا شرعا ولا قدرا. ومن صور التنجيم أن يجعل النجوم سببا يدعى به علم الغيب فيستدل بحركاتها على أنه سيكون كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا قد اتخذ علم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر بالله عز وجل. قال الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن صور التنجيم في هذا العصر ما يوجد في بعض المواقع والمجلات ونحوها مما يسمونه البروج، كبرج الأسد والعقرب والثور وغيرها، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه، فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقال له: سيحصل لك كذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو الاستدلال بالنجوم والبروج على ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. فمن قرأ ما قيل في برجه الذي ولد فيه ولو لمجرد الاستطلاع من غير تصديق فقد فعل محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فإذا صدق بما في تلك البروج من الغيب فالأمر أشد وأعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أخطاء في العقيدة مع الدكتور أحمد المنيس.
1: من المخالفات في التوحيد اعتقاد أن للنجوم تأثيرا فيما يحدث في الأرض، وهو الذي يعرف بالتنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والتنجيم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فيكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، أي أنها هي التي تستقل بخلق الحوادث التي تقع في الأرض بدون تقدير الله عز وجل، فهذا قد ادعى خالقا مع الله سبحانه. وإن اعتقد في النجوم أنها ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب لحدوث الخير أو الشر بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد أنها سبب لوقوع الحوادث، والله عز وجل لم يجعلها سببا لا شرعا ولا قدرا. ومن صور التنجيم أن يجعل النجوم سببا يدعى به علم الغيب، فيستدل بحركاتها على أنه سيكون كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا قد اتخذ علم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر بالله عز وجل. قال الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن صور التنجيم في هذا العصر ما يوجد في بعض المواقع والمجلات ونحوها مما يسمونه البروج، كبرج الأسد والعقرب والثور وغيرها، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقال له: سيحصل لك كذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو الاستدلال بالنجوم والبروج على ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. فمن قرأ ما قيل في برجه الذي ولد فيه
2: استووا سوى أقدامكم، تقاربوا، أتموا الصفوف، تراصوا، الله أكبر.

مشأمة عليهم نار مؤصدة. الله.

0: في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المتأخرون في آخر المسجد، هيئتكم هيئة متسوقون، يعني هذا الضجيج كله ما يناسب في المسجد، حفظكم الله جزاكم الله خيرا. الهدوء طيب، ورفع الصوت في المساجد قد زجر عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمواصلة في درسنا في قراءة ما ذكره شيخنا زائد الوصابي حفظه الله في كتابه الخلاصة شرح عمدة الأحكام المجلد الأول، ونيابة عن شيخنا بسام حفظه الله. وهنا بعض التنبيهات. الإخوة الذين يصفون في الصفوف يأتون جزء يصفون في الجهة الشرقية وجزء يصفون في الجهة الغربية وجزء يصفون في الوسط وبقية الصف فارغ، يعني هكذا تعلمتم الاصطفاف في الصلاة؟ هذا العمل عليه دليل؟ هذا العمل مشروع؟ اعلموا حفظكم الله أن بداية الصف من خلف الإمام، بداية الصف من خلف الإمام، ليس من اليمين ولا من الشمال، يعني أن تبدأ من يمين الصف أو تبدأ من شمال الصف، ابدأ الاصطفاف من وراء الإمام، لأنه الأول في الصف هو الذي خلف الإمام، ثم يأتي عن يمينه عن شماله عن يمينه عن شماله حتى يمتلئ الصف. والصف الثاني مثل، يبدأ من وراء الإمام، لكن يأتي إخوة مباشرة يصفون في الجهة تلك، ومجموعة يأتون يصفون من وراء الإمام، مجموعة يأتون في الجهة الشرقية. هذا غير صواب حفظكم الله. الأمر الثاني، مجموعة من الشباب، الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة ويقول ولا الضالين، يدخل في السورة الأخرى، وهم لا زالوا في الصفوف يتزاحمون، وكل واحد يدوك بجناحيه بجانب الآخر. هذا رأيتم أمسي، اليوم أنا تقدمت، يعني تهم أنك تترك الصلاة وتخبطه إلى الصف الأمامي، هذا ما هو طيب. هذا خلاص يا أخي، جئت للصف كبر، الإمام كبر كبر، ادخل في الصلاة، لا تبقى أنت وزميلك في احتكاك. حفظكم الله جزاكم الله خيرا. الأمر الثالث، الإخوة مسؤولية السكن، سكنات الطلاب العزاب يقومون، مسؤولي سكنات الطلاب العزاب يقومون، ما عندنا أحد مسؤول على سكنات الطلاب؟ أين هم؟ هشام، أنت واحد على السكن هذا ولا القديم؟ طيب، ومن على السكن القديم؟ من؟ عبد الرحمن الخضيري؟ خالد؟ من؟ خالد هذا الذي عندنا مذن كان قبل. طيب، أريد منكما كشف بكل بلد من مسؤولهم. الإخوة الموجودين عندك في السكن كل أهل بلد يسجلون أسماءهم ويعطونك من مسؤولهم. سمعت يا أخي؟ سمعت. تجتمع بهم الآن يعني عندما يأتون إلى النوم كل أهل بلد، أهل حيس، أهل حبيش، أهل عدين، سجلوا أسماءكم، كم عددكم، من المسؤول عنكم هنا، من المسؤول عنكم هنا. طيب البقية خمسة ستة، من المسؤول عنكم؟ واحد فقط معه مسؤول واحد، من هم؟ سجل لي العزاب أسماءهم ومن المسؤول عنهم في السكنين. أريد هذا الكشف يكون معي من أجل بعد ذلك أستدعي المسؤولين، مسؤولي العزاب، وأنظر كم عندنا مسؤولين للعزاب أحتاجهم. لكن قبل ذلك أريد أن كل واحد يسجل اسم مسؤوله، والذي ما عنده مسؤول ينظر تحت من يكون في مسؤولية من، ويدخل تحت مسؤولية من. نريد نعرف الإخوة العزاب ونعرف من المسؤول عنهم، ولو حصل شيء من هذا العازب يتحمل هو مسؤوله. حفظكم الله. قرأنا أمس حديث أبي هريرة وهو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذكر الشيخ في اثنتي عشرة مسألة. طيب، ومما تذاكرناه من أوسع المسائل نواقض الوضوء، وذكر الشيخ ستة من نواقض الوضوء، وأن الردة مختلف فيها، ورجح أن الردة لا تنقض الوضوء، بينما يرجح غيره أنها تنقض الوضوء. ثم قلنا بقيت هناك بعض المسائل مما يتعلق بنواقض الوضوء، مما هو مشتهر بعضه بين الناس. من ذلك لمس المرأة، لمس المرأة، إما الزوجة وإما المرأة الأجنبية ما لم تكن محرما، الأم، الأخت، البنت، الخالة، العمة، يقولون هذا ما يضر، أو أنك لمست يد أمك أو يد بنتك أو يد أختك أو عمتك، صافحتها، سلمت عليها، ما يضر. وما هو الذي ينقض الوضوء؟ قالوا كأن تكون زوجتك أو امرأة أجنبية، أخت الزوجة، زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال، امرأة أجنبية من الجيران، إذا لمستها، يعني امرأة يحل لك أن تتزوج بها، إذا لمستها ينتقض وضوءك. هكذا في مذهب الإمام الشافعي. الدليل أو لامستم النساء، مطلق الملامسة عند الشافعي، مطلق الملامسة، إذا لمست البشرة البشرة، لكن لو وضع يده هكذا فوق الجلبة، فوق الخمار، على رأس زوجته، لا، على ظهرها، على يدها، من فوق اللباس، لا. لكن قال لها اسقني، قالت خذ، فعند تناول الكأس التمست الأصابع بالأصابع، انتقض الوضوء. ايش الدليل؟ او لامستم النساء، مطلق الملامسة، هكذا قال الشافعي رحمه الله. نأتي إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن. ماذا قال في هذه الآية؟ قال: أو لامستم النساء أي جامعتم، أن يجامع الرجل زوجته. إذن المراد بالملامسة عند ابن عباس الجماع وليس مطلق اللمس. طيب، نرتفع من ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر هل من هدي رسول الله ومن فعله أن لمس المرأة منه أو من المرأة ينقض الوضوء؟ لأن الإمام الشافعي قد قال: إذا وجدتم في كتابي أو في كلامي ما يخالف قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فارموا بقولي على الحائط، أو اضربوا بقولي على الحائط، يعني لا تقبلوا قولي إذا وجدتموه يخالف كتاب الله وسنة رسوله. ما قال خذوا بقولي لازم يلزمكم، كما يوجد الآن من العصريين من يقول يجب عليك أن تتبع فلان. طيب، ومن قال هذا؟ محمد الإمام قال: يجب عليكم أن تتبعوا المشايخ. يا أخي انظر العلماء ماذا يقولون: اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، إذا وجدتم ما يخالف كتابي وكلامي وما كتبتم يخالف كلام الله وكلام رسوله ارموا بقولي على الحائط وخذوا كلام الله وكلام رسوله. هؤلاء العلماء رحمهم الله. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قامت ذات ليلة تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في البيوت مصابيح، ما في لمبات عمومي ولا طاقة ولا كهرباء، تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتعسسه في الظلام. قالت: فحسست بطون قدميه وهو منصوبتان، وهو في المسجد، يعني ساجد في المكان الذي يصلي فيه، فالمكان الذي يصلي فيه قال له مسجد وليس المسجد المسجد النبوي، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث الشاهد: قالت فحسست بطون قدمي وهو ساجد. النبي عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته حتى انتهى منها، ولما انتهى أو أثناء الصلاة لم ينصرف ويقول: ما شأنك يا عائشة؟ لمستيني فانتقض وضوئي. لم يقل لها ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني: قالت عائشة: كنت أنام معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزني فما رفعت رجلي، وإذا قام يقرأ مددت رجلي. طيب، إذن فلمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء فهذا مما تعم به البلوى بين الناس، لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قبل الحجاب يأكل المجتمعين، وحصل أن أكلوا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على مائدة واحدة، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام موجودات، فحصل أن أكل عمر فلمست يده يد إحدى زوجات النبي فقال: حس يا رسول الله، حجب نساءك، فنزلت آيات الحجاب. فلو كان هذا الأمر أن لمس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول رحم الله الإمام الشافعي اجتهد، ورجعنا إلى تفسير ابن عباس وهو أعلم، فوجدنا أنه يقول المراد بذلك الجماع، ورجعنا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدنا أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء. مع الترحم والاستغفار للإمام الشافعي والاحترام والتبجيل.
1: من؟
0: طيب الأخ عمار القباطي حفظك الله يحتاجونك. طيب هذه مسألة، من المسائل التي كانت أول الإسلام ثم نسخت، الوضوء مما مسته النار. يعني مثلا الآن جيء لك بكأس شاي، خبز خبز على التنور، شيء آخر طبخ، إدام أو نحو ذلك، مرق أو نحو ذلك، كل ما طبخ على النار كل منه، تشرب منه، تتوضأ. هذا الفعل كان في بداية الإسلام نسخ، إذا وجدته في الأحاديث وفي الكتب هذا الفعل منسوخ.

من الأمور التي مثلا يعتقد بعض الناس أنك تتوضأ إذا حمل الجنازة، وأما إذا غسل الميت فأنه يغتسل، وهذا غير صحيح. إذا غسلت الميت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء اللاتي غسلنا ابنته أغسلنها بماء وسدر وابدأنا بميامنها، ولم يقل ثم اغتسلنا بعد أن تكملنا من الغسل، أن تنتهين من الغسل. ففي تغسيل الميت لا يشرع أنك تغتسل بعد تغسيل الميت، ولا يشرع أنك تتوضأ إذا حملت الميت، فليس عليك غسل وليس عليك وضوء. طيب، حفظكم الله. تنبيه، يقول الأخ مسؤول الضيافة: أرجو من إخواني جميعا ألا يصعدوا إلى الضيافة. طيب، ومن صعد يعني سيسجل اسمه، إن شاء الله ما سيصعدون إلا لو جاء ضيوف وأرادوا أن يسلمون على ضيوفهم ونحو ذلك. أما يصعد ينام ويجلس في الضيافة، الطلاب هم في المسجد وفي السكنات ما يصعدون الضيافة، إلا من كان ضيف أو جاء عنده ضيوف يحب يزورهم أو يسلم عليهم لا مانع. وهذا أخ يقول، وهذه الورقة تتكرر إلي أكثر من مرة، أنا حاول أصرفها وهي ترجع، وأنا حاول أضيع بين الورق وهي تعمل يوم يومين درس درسين وترجع، ما أدري إيش قصتها. يعني يقول: ما حال علي البخيتي؟ يقول: تفسير الواضح فاضح. حلوم يا أخي علي البخيتي، ما تعرف علي البخيتي؟ ما تعرفه ولا قد سمعت عنه؟ تشغلني أسئلة على زعطان وفلتان، ما حال الشيطان؟ تسمع عن الشيطان أنت يا أخي السائل؟ الله يحفظك ويرفع قدرك، ما حال الشيطان؟ تسمع عن الشيطان ولا ما تسمع عنه؟ ما حاله؟ خلاص، هذا الشيء واضح، الشيء الواضح تفسيره، يقولون تفسير الواضح فاضح. لكن مثلا اسأل عن شيء ينفعك، سأل عن شيء ينفعك. طيب، بارك الله فيك وحفظك الله. طيب، بارك الله فيكم إخواني، حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من المسائل التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث، الشيخ حفظه الله أراد الاختصار وليس التطويل، وإلا هو يعرف هذه المسائل، ما يريد أن يستقصي كل ما يذكر. طيب، لا يقبل الله صلاة، فكلمة صلاة مفرد مضاف صلاة أحدكم. طيب، والمفرد المضاف من مسائل العموم. ثم يقول العلماء: الصلاة كل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يشترط لها الوضوء. يعني صلاة الفرائض، صلاة النوافل، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة العيدين، صلاة الجمعة، طيب، صلاة التراويح، صلاة الضحى، كل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اشترط لها الوضوء، والوضوء شرط لصحتها. أنت معي؟ أنت معي يا أخي؟ في هناك شيء ليس مفتتح بالتسليم بالتكبير ولا مختتم بالتسليم؟ ها ها ها، لا غير هذا. ها ها،
لا لا ها لا ها. طيب حفظكم الله، سجدة الشكر وسجدة التلاوة، هل سجدة الشكر وسجدة التلاوة صلاة؟ الآن مثلا أنت تمشي فقيل لك يا فلان احمد الله حصل أن زوجتك وضعت طبيعي، وكان يقول ما ستضع إلا بعملية قيصرية، اللهم لك الحمد، خريت تسجد. طيب أنت غير متوضئ، هل تنتظر حتى تثبت بحضرك عن ماء ومكان تتوضأ؟

بغير وضوء فمريت بسجدة التلاوة تسجد، لأن سجدة التلاوة وسجدة الشكر لا تسمى صلاة. طيب، وقد ذهب بعض الأحناف الحنفية أنه لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة، وهذا غير صحيح. كيف يشترط الوضوء لصلاة الجنازة؟ طيب، اسمها صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن اشترط الوضوء لكل ما يسمى صلاة. طيب، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة، وكلمة طهارة كما سمعت أعم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث ابن عمر في مسلم. طيب، بارك الله فيكم. من المسائل المهمة التي ما ذكرها الشيخ ويذكرها العلماء عند هذا الحديث، من صلى ناسيا لحدثه، صلى ناسيا للجنابة، صلى ناسيا للحدث الأصغر، لم يذكر إلا أثناء الصلاة أو لم يذكر إلا بعد الصلاة. طيب، فهل يتوضأ ويعيد ويغتسل ويعيد؟ ها؟ الدليل؟ أيش الدليل؟ ما لك أحجمت؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، هذا أحدث حتى يتوضأ، هذه حتى غائية، حتى يحصل منه الوضوء، هذا ما حصل منه الوضوء. صح، ناسي ليس عليك إثم، جاهل ليس عليك إثم، لكن الصلاة تتوضأ أو تغتسل وتعيد الصلاة، تقول أنا كنت ناسي خلاص صلاتي صحيحة، لا، تعيد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، إذن لابد حفظك الله أن تتوضأ وتعيد الصلاة. طيب، يقول قائل كيف بالذين صلوا خلفي؟ صلاتهم صحيحة، إذا صليت بقوم ولم تذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة وأنت محدث الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، طيب اذهب توضأ أو اغتسل وأعد صلاتك، وأما هم صلاتهم صحيحة. طيب، هذا الحديث حفظكم الله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يشمل أنك إذا صليت، إذا توضأت، صليت تحية المسجد، صليت الضحى، صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، صليت الفجر اليوم الثاني، يمكن مثلا استمريت هذه الصلوات وأنت على وضوء، هل تصلي هذه الصلوات كلها أم لا تصلي إلا الصلوات في هذا اليوم فقط، أو تصلي الصلاة التي توضأت لها فقط، توضأت العصر صلي العصر، توضأت المغرب صلي المغرب، توضأت العشاء صلي العشاء، أو أن وضوءك إذا كان لا يحدث فيه انتقاض، لا تزال على طهارة، أنك تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلي النوافل، تصلي قيام الليل، ها صلي، يعني تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد وأكثر من نافلة بوضوء واحد. طيب، لهذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، مفهوم الحديث إذا لم يكن محدث صلاته مقبولة، صلي صلاة صلاتين ثلاث أربع ما دام حافظ على وضوئه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح صلوات تمام متتابعة، تمام، الظهر العصر المغرب والعشاء وضوء واحد، فسأل عمر فقال عمدا فعلته، النبي عليه الصلاة والسلام قال عمدا أنا فعلت هذا، صليت صلوات بوضوء واحد عمدا، لأن يعرف الصحابة وتعرف الأمة أنه يصلح للإنسان أن يصلي عدة صلوات بهذا الوضوء. طيب، أنت توضأت مثلا الآن، دخلت حمام توضأت، تدخل المسجد تصلي الضحى، طيب، أو

إلى جنازة ذهبت توضأت خلاص هذا الوضوء توضأت صليت به الجنازة صليت به تحية المسجد صليت به الضحى صليت به الظهر صليت به العصر طيب أدخل أنا ما توضأت إلا للجنازة أو أنا ما توضأت إلا للنافلة إذن سيأتي وقت الظهر أذهب أتوضي لصلاة الظهر أنت توضأت للصلاة خلاص فتصلي نافلة أو تصلي جنازة أو تصلي ظهر أو تصلي عصر أو تصلي مغرب أو تصلي عشاء توضعت يذكر هذه العلماء يذكرون هذه المسألة عند هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ طيب ننتقل إلى الحديث الثالث والرابع والخامس وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه اي ثلاثه احاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره متفق عليهما وحديث عائشه انفرد به مسلم وهو ويل للاعقاب من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار قوله ويل قال ابن الملقن رحمه الله ويل كلمة عذاب وحزن وهلاك وقيل غير ذلك قوله الأعقاب قال الحافظ رحمه الله والعقب مؤخر القدم العقب مؤخر القدم

ويل مبتدأ، وصح الابتداء به وهو نكرة لأنه دعاء. للأعقاب صفة، الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، للأعقاب جار ومجرور شبه جملة صفة، من النار خبر، ويل للأعقاب من النار. قال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب. قال العلامة العثيمين هذا غير صواب، ويل لأصحاب الأعقاب هذا غير صواب، الحديث ويل للأعقاب، وكذا قال ابن دقيق العيد ويل لأصحاب الأعقاب، الحديث ويل للأعقاب. طيب، قال لأن الحديث فيه ويل للأعقاب، وفي لفظ وبطون الأقدام، إيش معكم في أدب؟ الله يبارك أدب، الله يحفظك. إذن ويل متوعد، العقب متوعد وهو محل المعصية. الثاني كون الوعيد يقع على ما حصلت به المخالفة هو تمام العدل. قال العلامة العثيمين اعترض فقيل إذا كان العذاب يقع على العقب هو يتألم صاحب العقب؟ قال نعم، لكن تألم الجسد كله ليس كتألم العقب وحده. إذن الصواب ويل للأعقاب، ولا نقول ويل لأصحاب الأعقاب، لا خلاص، الحديث على ما هو عليه، ويل للأعقاب. متوعد الأعقاب بالويل وهو العذاب، وهذا التوعد من الكبائر، فإن تعريف الكبيرة عند ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ما توعد عليه بعذاب أو حد أو لعن أو غضب أو براءة ونحو ذلك، كبيرة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان هذا المتوعد بهذا الأمر وهو أنه لم يسبغ الوضوء في عقبه وترك بعض العقب بدون وضوء، كيف بالذي لا يتوضأ ولا يصلي؟ لا شك أنه متوعد أكبر وأكثر.

المسائل في هذا الحديث الشيخ حفظه الله لم يذكر له مسائل اختصارا، وبعض المسائل قد ذكرت في الحديث الذي قبله وفي الأحاديث التي ستأتي في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في شأن القدمين. فيه من المسائل تعميم الأعضاء بالماء، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، تعميم الأعضاء بالماء وأن ترك بعض الأعضاء غير مجزئ. المسألة الثانية أن فرض القدم الغسل وليس المسح، فرض القدم الغسل، لأن هناك من أهل البدع من يرى أن القدم تمسح وتمسح إلى الكعب، والكعب في ظهر القدم وليس هو العظم الناتئ بين القدم والساق. هذا عند أهل السنة، عند أهل السنة الكعب هو العظم الناتئ في يمين القدم وشمال القدم، ناتئ من اليمين وناتئ من الشمال، في كل قدم كعبان، العظم الناتئ بين القدم والساق هذا الكعب عند أهل السنة. وأما الكعب عند الشيعة فهو ظهر القدم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، علم أن القدم تغسل إلى الخلف وينتبه لخلف القدم لا يبقى بدون غسل، وهذا فيه أن فرض القدم الغسل وليس المسح. والمسألة طويلة ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بتفصيل أوسع، هذا خلاصتها. ثلاثة، أن ما يعلق بأعضاء الوضوء من العجين ونحوه كمن يعمل دهانا في هذه الدهانات التي يقال لها الرنج أو البوية أو حسب ما يتحدث الناس، أنه يجب عليه إزالتها قبل الوضوء، يأتي بالمزيل. هذه الدهانات لها مزيل خاص موجود عنده، يأتي مثل القاز يغسل يديه ويذهب كما يقال بأسرع شيء. عموما طيب يزيله، هذا دهانات من أعضاء الوضوء من الوجه من القدمين، يزيله قبل أن يتوضأ، فإنه إذا لم يزيله يدخل في هذا الحديث ويل للأعقاب من النار، فإنه ترك أعضاء في يعني كثير أشياء في جسده ما غسلها، مغطاة بالبوية، مغطاة بالدهانات هذا الذي يشتغل فيها، إذن لابد يزيلها قبل ما يتوضأ. طيب، وهكذا المرأة التي تستخدم ما يسمى بالمناكير، هو مناكير لكن ما يشتعمل للنساء. طيب، هناك مزيلات موجودة عند النساء تضع على أظافرها أثناء الدورة أو أثناء النفاس، فإذا احتاجت للغسل أو احتاجت بعد ذلك طهرت عندها مزيل مباشرة تمسح وينتهي. إذا توضأت دون أن تزيل هذا تدخل في هذا الحديث ويل للأعقاب، أنها ما غسلت أماكن الوضوء، بخلاف الحنة مثلا، الحنة ليس له طبقة، بعض الصبغات السوداء ليس لها طبقة، هذه لا تضر يقول العلماء، الشيء الذي ليس له طبقة عازلة عن الجلد، أما الشيء الذي له طبقة يعني تزيله إذ به قشرة هذا يمنع وصول الماء، إذن هذا لابد أن تزيله. ذكر شيخ الإسلام العلامة العثيمين عليهما رحمة الله يعفى عن الشيء اليسير كمن يشتغل في العجين ويشتغل في الزيوت، الزيوت هذه التي زيوت السيارات والدراجات يعني وسائل النقل يشتغل، فتجد أحياناً يحصل في أظافره تحت أظافره بقايا من العجين، بقايا من الزيوت ما تنظف، يحاول يدلك ينظف يبقى بقايا. فقال شيخ الإسلام العلامة العثيمين مثل هذه الأشياء اليسيرة والبقايا اليسيرة يعفى عنها،
ألا يبقى يدور مسامير ويحاول يدخلها تحت الظفر ويقلع ما تحت الظفر ويحاول يزيل العجين من تحت الأظفار من أطراف الأظفار، أشياء يسيرة يعفى عنها، لكن الأشياء الظاهرة من العجين وهذه الزيوت يحاول أن يزيلها، يحاول أن يزيلها. هذا داخل في هذه المسألة. طيب، في هذه المسألة التي هي يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، هذا الحديث ويل للعقاب من النار ذكر الشراح على معتقد أهل السنة فيه إثبات النار وأن النار موجودة الآن ومخلوقة الآن. طيب، كما قال الله أعدت للكافرين، فهي موجودة معدة، ورآها النبي ليلة الإسراء ورآها في صلاة الكسوف، موجودة مخلوقة لا تفنى ولا يفنى أهلها، ولا يفنى أهلها. هذا معتقد أهل السنة. وفي حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، من مسائل المعتقد لا يقبل الله، هذه من الصفات الفعلية التي يقال لها الأفعال الاختيارية، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء وأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة تدل على مسألة من مسائل العقيدة وهي لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا يدل على الأفعال لله عز وجل وأن الله يفعل ما يشاء. والأفعال كالاستواء على العرش هذا من الأفعال، والنزول إلى السماء الدنيا هذا من الأفعال، والمجيء يوم القيامة هذا من الأفعال، وهكذا. طيب، غيرها من الأفعال، والله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد. طيب، نكون بالنسبة للدرس انتهينا منه إلى هنا، ونقرأ يعني ماذا عندنا. قال: إذا استنجى شخص للوضوء ثم خرج من الحمام وأحدث حدثا أصغر يواصل الوضوء؟ نعم، يواصل الوضوء مباشرة، لا يحتاج أن يرجع يغسل إلا إذا شعر أنه خرج منه بلل فيغسل. يقول: تنبيه على جميع الطلاب أن يأخذوا ملابسهم من على المطبخ، المطبخ أو أدري إيش، فإن أكثر الملابس مرجومة على الأرض فإن المكان سيتنظف من البلاوي، من البلاوي. جزاك الله خيرا، قد سمعوا جزاهم الله خيرا من له ملابس يرفعها. إذا أتيته الإمام ساجد أو راكع على أي حال كبر واسجد أو اركع معه. صلاة خير من النوم. الأذان الثاني. للشيخ أبو بكر رسالة وللشيخ أبي عمرو رسالة، والمسألة اجتهادية، واحد قال في الأذن الأول برسالة كاملة، واحد قال في الأذن الثاني برسالة كاملة، والمسألة اجتهادية. طيب، ونحن هنا على أنها في الأذن الأول ونمشي على هذا، والأمر سهل، مع أن جماعة من أهل العلم منهم الصنعاني حسب ما مضى معنا بلوغ المرام شرح الإمام الصنعاني الذي هو سبل السلام قرئ على الشيخ يحيى حفظه الله، ونحن ممن حضرناه إلا في آخره الكتاب الجامع والأخلاق سافرت، وإلا من أول كتاب بلوغ المرام مشينا عليه مع الشيخ حفظه الله كان يقرأ عليه، ونحن مداومون نحضر إلا في الأخير. ومما ذكره الصنعاني في سبل السلام أثناء ما مر معنا في دراسة الشيخ شيخنا يحيى حفظه الله، أن الصنعاني رحمه الله يقول: الصلاة خير من النوم لا تناسب في الأذان الثاني، لأن الصلاة واجبة في الأذان الثاني أنك تجيب، ليست خير من النوم، إنما خير من النوم الصلاة الأذان الأول أنك تقوم تصلي خير من أن تنام، أما الأذان الثاني ما يقال فيه خير من النوم والصلاة واجبة. هذا من التعليل الذي علل به الصنعاني، وهناك من ذكر غيره.

طيب، يقول البرادة يعني التي عند النساء تحتاج من يصلحها. طيب انظروا سند أو انظروا من يصلحها، جزاكم الله خيراً.

قال هل جلوسنا في حلقات العلم كالجلوس في المحاضرة؟ وقال قوم مغفورا لكم. نعم بلا شك، وما اجتمع قوما في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة.

بعض الأشياء تحتاج توجيهات، بعض الأسئلة ترفع. هذا الدرس حفظكم الله، اعلموا أن هذا الدرس فيه إذاعة تبث عبر العالم، تبث عبر العالم، ففي بعض الأشياء ترفع يحتاج إلى تنبيهات خاصة في العزاب أو غيرهم من ملابس أو نحوها، يحتاج. يعني أنا في وجهة نظري العزاب يحتاج أن يجمعوا في أكثر من وقت، ولو في الأسبوع مرة أو مرتين، ويعطون توجيهات وتنبيهات ونصائح، يجتمعون مثلا في السكن أو يجتمعون في المكتبة، ويأتي من المشايخ ومن الإخوة الدعاة من يلقي لهم التوجيهات والنصائح، تمام، والأسبوع الثاني كذلك، والأسبوع الثالث كذلك، يحتاجون توجيهات، طيب، حتى ينتبهوا وتحصل تنبيهات مثل هذه الأشياء الخاصة بهم، طيب. وما كل شيء يقال هنا، بعض الأشياء ما يصلح أن يذكر هنا حفظكم الله. وهذا التنبيه يقول، يعني الإخوة الذين يعني لديهم شيء من القمامة نرجو منهم أن يضعوها في مكانها، يعني في القلاب، ألا يضعوها في الأرض، يرموها في الأرض فيتعبون غيرهم لرفعها أو يتسخ المكان أكثر، فنرجو التعاون بهذا الأمر حفظكم الله. الإخوة الذين يقرؤون في المكتبة نرجو منهم إرجاع الكتب إلى أماكنها حفظهم الله وحفظك الله أنت، جزاك الله خيرا، ونرجو منهم ذلك، جزاهم الله خيرا، أن تقرأ في الكتاب وترد إلى مكانه، أما ترد في مكان آخر يأتي غيرك يبحث عنه ما يجده، وأنت قد وضعته في مكان آخر، وتتعب المسؤول يبقى يتابع الكتب، وهذا المجلد ما هو موجود يجده في مكان آخر، جزاك الله خيرا، رد في مكانه. بعض الطلاب يكونون مفطرين يتعشون مع الصائمين، الله المستعان، الله المستعان. هو قد يكون جائع لكن يصبر يا أخي حتى يأتي العشاء، وربما يكون قد تعشى المفطرون قبل الصائمين، صح؟ أيوة، يكون قد تعشى، إلا لو أنه مثلا تأخر هنا أو هناك، وعلى النادر يعني يسمح له أن يأكل مع إخوانه، يأذنون له، لكن هو أيضا عندما يتخلف وفلان كذلك وفلان كذلك وفلان كذلك، وقد أعد طعام محدود للصائمين، لم يعني بقدر عدد معين، كم الصائمون قيل عددهم كذا، فجاء ضعف أو نصف الضعف، يحصل نقص عليهم، ولذلك يضطرون أن يرفعوا مثل هذه الأوراق لأنه يقوم جائع. طيب، فأنت أخي حرص أنك تأكل مع إخوانك وقت ما يتعشي الذين هم مفطرون، وإذا حصل لك شيء استأذنهم، لو تكرمتم يا أخواني أنا فاتني العشاء، هل تأذنوا لي أتعشى معكم أفطر معكم؟ طيب، أما تأتي وتجلس والثاني والثالث والرابع كما سمعت، بارك الله فيك. قال لك بعض الطلاب أنتر الآن في الخارج، أخي ما هذه من عجائب الدنيا، أنه في الدرس، هذا درس هو جالس خارج مشغول بالجوال، هذا ما هو طيب، هذا سقوط، أسقطه الشيطان في حفرة، وحرمه الشيطان الخير والأجر، نسأل الله أن يصلح وأن يهديه إن كان هذا الكلام حاصل حقا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله. هنا بعض التنبيهات فيما يتعلق بالخطباء، تفضل يا أخي. أعطاني أخونا أنس حفظه الله وجزاه الله خيرا، نسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وفي ولده وفي جهوده، فصراحة مسؤولية الخطباء مسؤولية عظيمة،
وتحملها من الأمور الشاقة، لكن نسأل الله أن يعينه. قال حاتم القاعدة، محمد بن ثابت المحقنة، هاني العلونة، عبد الوهاب الحقيبة، أنس المشولي العشة، أنور الرويس الأسفل، إبراهيم بن عبد الحفيظ الرويس الأوسط، أسيد الرويس الأعلى، بشير بن مهيوب اللصبة، وهيد المنصورة، عبد بن ناجي خطباء الأغبرة، عبد بن ناجي مع خطباء الأغبرة، أيضا خطباء المضارب السفلى معهم حمزة بن مجدي، حول إلى هنا حمزة حفظه الله وبارك فيه، وكذا أخونا عبد الله بن باسل كذلك، وهكذا أخونا إسماعيل من شيخنا بسام، هؤلاء الثلاثة نسأل الله أن يبارك فيهم، أن يعتنى بهم، من إخواننا المشايخ المدرسون في القراءات في التجويد الشيخ حميد وهكذا عمري، بقية الإخوة جزاهم الله خيرا، ولا مانع أن يرتبونهم مثلا في صلاة المغرب أن يصلوا أحيانا الأخ حمزة وأحيانا الأخ عبد الله وأحيانا الأخ إسماعيل مثلا. طيب ما عندي مانع، أنا أصلي الظهر والعصر، وأخونا بن حاجب يصلي مثلا العشاء، وأحيانا مثلا العمري، أحيانا حميد، وحميد مثلا على الصبح على الدوام. طيب من أجل يعني تصحح لهم القراءة. طيب جزاكم الله خيرا، وإلا إخواننا القراء هم أحق أن يأتموا بنا جزاهم الله خيرا، وهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أم القوم أقرأهم، فهم صاروا الأقرأ حفظهم الله. لكن جزاهم الله خيرا لو رتبوا مثلا بعض الإخوة في هذا الوقت ما في مانع، والشيخ كما تعلمون يرتب الإخوة يعني أحيانا في المغرب أحيانا في العشاء، طيب أحيانا يصلي هو، والأمور سائرة على ما هو عليه الشيخ حفظكم الله، ما في شيء جديد هذا. طيب نحن نحب من إخواننا أن يكونوا والله خير منا، ما عندنا غضاضة في أي أخ، أن يكون خير منا في سائر المجالات، وتنتفع به الأمة. وربما بعض هؤلاء الشباب إذا طال بنا العمر وفتح الله عليهم ربما ما تشعر إلا وأنت ترجع تستفيد منهم، بدل ما أنت اليوم تلقي عليهم بعض المسائل غدا لربما أنت تتلقى منهم بعض المسائل. وهكذا العلم إذا اجتهدوا وفتح الله عليهم بأشياء لا تكون عندك، فنسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يبارك في جهود الجميع. وأنا أتحدث عن نفسي، ما عندي يعني غضاضة كما يقال لأي أخ من إخواني، والمقصود أننا نسد الثغرات بقدر ما نستطيع ونتعاون، وكل منا يعين الآخر حتى ننتفع ببعضنا البعض. طيب كل بما أعطاه الله، ننتفع من هذا بما أعطاه الله، وننتفع من الآخر بما أعطاه الله، ننتفع من الثالث بما أعطاه الله، يحصل لنا الخير باجتماعنا، يحصل لنا الخير. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم إلى هنا.

استووا أتموا الصفوف وسدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان. استووا الكعبة بالكعبة والمنكب بالمنكب.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.